أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم

تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم

الظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمعنى

الزَّلَّاتِ وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم

إنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس

الموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

سيأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

فاسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

إيمانكم كفار حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

أيكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم

إنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاسبون

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم هذه اللطائف مع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والذي ورد في سورة الفاتحة، خاصة أن هذه الثقافة القرآنية المباركة للأسف تعاني عند كثير من الناس من اعوجاج في الفهم وفي التطبيق. للأسف كثير من الناس بيعتقدوا بأنه مجرد أن يقولوا الحمد لله باللسان يجعلهم من الحامدين، وهذا أمر خاطئ، لأن الحمد ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، وإنما هو منظومة إيمانية وأخلاقية وعملية وإنسانية تترك آثارها الإيجابية في نفس وحياة وسلوك الإنسان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال: الحمد لله. يعني الحمد هو الرضا، والرضا عمل، وكل حمد باللسان بينما هناك صخب بالأعمال هذا أمر مفسد ويكون فيه تناقض. والمولى سبحانه وتعالى شو بيقول بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما يضيق الرزق عليك قل الحمد لله قلبا وقالبا، لأنك بداخلك تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك ما كان ليصيبك. لما يموت عزيز عليك قول الحمد لله بأعمالك وتصرفاتك، لأنك متيقن أن الموت حق وأن لكل نفس أجل. لما تجيك مصيبة في هذه الدنيا قل الحمد لله، لأنها اختيار الله لك، وبكل تأكيد اختيار الله أفضل مما كنت ستختاره أنت. أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين تعني أن الإنسان المؤمن يستشعر معها حلاوة الإيمان في كل أحواله، في الخير وفي الشر، في السراء وفي الضراء، في وقت الفرج وفي وقت الأزمات. الحمد موجود بحياة هذا الإنسان المؤمن كمنظومة إيمانية وحياتية تؤكد له تمام التأكيد أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. مشان هيك عم نقول الحامد الحق يعيش في معية الله سبحانه وتعالى، يتساوى عنده المنع والعطاء، ولا يكون في كل أحواله إلا من الحامدين الشاكرين الراضين بما كتب المولى عز وجل. ولكن هون لابد من الإشارة إلى لطيفة أخرى في مفهومنا وكيفية تطبيقنا لقول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وهي إنه الحمد لا يعني أبدا أن نرضى بالظلم أو بالهوان، سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما. الحمد لله لا تعني أن يعاني المؤمن من الظلم ومن القهر ومن الفساد فيسكت ويتغاضى ويرضى، بل وأحيانا يشارك ثم يقول الحمد لله رب العالمين. لا، لأن من صفات المؤمن في القرآن الكريم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الحامد بالمعنى الحقيقي هو الذي يرفض كل منكر ويأمر بكل معروف بالحسنى. ليس من المقبول أن نجد المحكوم يرضى بظلم الحاكم ويبرر هذا الرضا لنفسه بقول الحمد لله على كل حال. يا شيخ شو بدنا نعمل؟ الحمد لله. ليس من المقبول أن ترضى المرأة بظلم الزوج الفاجر ثم تأتي وتقول الحمد لله. وليس أيضا من المقبول أن يتقبل أي إنسان فساد من حوله ثم يأتي ويقول الحمد لله. مش هيك يا أخوانا. سيدنا جعفر الصادق ماذا يقول؟ إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض له أن يكون ذليلا. ممنوع أنت كإنسان مؤمن أن ترضى بالظلم، وقمة الظلم أن يرضى المؤمن بالظلم والفساد للأسف تحت شعارات دينية. ما نراه اليوم في بعض المجتمعات ومجتمعاتنا من انقلاب فكري وعملي عند البعض بأن يقولوا الحمد لله وهم راضون بكل منكر وبكل ظلم وبكل فساد، ليسوا سوى نماذج ينطبق عليها قول الحق سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين لا يمكن أن تتحقق إلا في نفس إنسان مؤمن كريم وعزيز وحر يأبى كل مظاهر الفساد ويرفض الاعتراف والمشاركة بها، لأن الحمد في نفسه هو منهج سماوي وعار كبير على من رضي بمنهج السماء وقال الحمد لله أن يرضى بمنهج المفسدين في الأرض. الحمد لله منظومة إيمانية شاملة تجعل هذا الإنسان المؤمن كتلة متحركة من الصلاح والإصلاح، وكل من يخالف هديها سيعيش في سخط وإن ادعى زورا وبهتانا. الحمد، اللهم اجعلنا من الحامدين الذين يعيشون الحمد قولا وعملا ويتمسكون به في كل أحوالهم. ربنا ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي، نحن معكم في برنامج أزاهير قرآنية، فأهلا وسهلا بكم. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى العوام ولدى بعض الخواص، فاخترنا كلمات أشبه ما تكون بموائد قرآنية من ذلك. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

أهانا. صدق العظيم أحبتي، قد يفهم السامع للوهلة الأولى من قوله تعالى فقدر عليه رزقه أنه من القدرة، ولكن هذا شيء ليس صحيحا، ونحن نعتمد في ذلك على أمور ثلاثة: على السياق القرآني بالرقم الأول، وعلى ما قاله المفسرون أيضا، المفسرون القدماء، وعلى ما ورد في المعاجم. فهنا السياق القرآني يتحدث عن ابتلاء الإنسان لعبده في الدنيا، فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي إذا ابتلاه، ومعروف في العربية أن ما بعد إذا تكون زائدة. أيضا قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أنها ما النافية، أي أنه إذا لم يبتليه، لكن ليس هذا المعنى المراد، أي أن الإنسان إذا ابتلاه ربه، وهنا ما بعد إذا تكون زائدة للتوكيد، مثلها قول الشاعر وإني إذا ما الشك أظلم ليله وأمست به الأحلام حيرة تشعب صدعت حفافي طرتيه بكوكب من الرأي لا يخفى عليه المغيب. نعود لموضوعنا قدر. إذن قدر بمعنى ضيق في السياق القرآني هنا، أي أن الإنسان إذا بلي بالغنى يقول هذا من فضل ربي، لأن الغنى طبعا ابتلاء، وإذا ابتلي بالفقر فيقول إن الله سبحانه وتعالى قد أهانني. فالقدر قدر، وبالرجوع إلى المعاجم، قدر الرزق أي ضيقه وقتره، وهذا وارد في معاجم اللغة العربية جميعها. فهنا القدر هو التضييق والفقر والتقتير وليس من القدرة. من ذلك أحبتي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم

0: هاد وفرعون ذي الأوتاد. صدق العظيم. أحبتي لو نظرنا إلى هذا السياق في كلمة وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، قد يتهيأ للسامع للوهلة الأولى، وقد يتوهم السامع أن كلمة جابوا بمعنى أحضروا، وهي الكلمة المستعملة من اللهجات العامية في الوطن العربي. الكلمة الفصيحة أولا ما قاله المفسرون في هذه الكلمة جابوا الصخرة بالواد أي قطعوه، لأننا بالعودة إلى المعاجم نجد انسياقا تاما وانسجاما تاما بين ما ورد لدى المفسرين وما ورد في المعاجم. جبت البلاد أي قطعتها، أنا أجوب الفلاتة والصحاري أي أقطعها، ولكن الكلمة المستعملة في عاميتنا جاب هي اهتراء وتحوير في بنية الكلمة جلب. جلبت الشيء، بدلا من أن أقول جلبت الشيء نقول جبت الشيء، نختصر من بنيتها. لكن الكلمة الفصيحة المتوافقة مع السياق القرآني، المتوافقة مع ما قاله المفسرون، متوافقة مع ما ورد في المعاجم العربية القديمة، جاب الشيء أي قطعه، ويؤكد ذلك السياق التاريخي لهؤلاء القوم الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا أي يقطعون الصخر ويسكنون داخله. أحبتي أهلا وسهلا بكم، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ووقفتنا الأولى مع لفظ الجلالة الله. قبل مجيء دين الإسلام، دين الهدى والرحمة والفرقان، كان هناك بعض من الناس اتخذ الشمس إلها أي معبودا، ومنهم من اتخذ القمر، ومنهم من اتخذ البقر إلها. وكلمة إله تطلق ويراد بها معناها أي معبود ولا نعبد غيره، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالحق سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا معبود إلا هو تبارك وتعالى. ونحن حين نبدأ عملا نحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وعونه ورحمته. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا باسم الجامع لكل الصفات، لكان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليها، كأن نقول بسم الله القوي وبسم الله الرزاق. وينبغي على المسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، لأنه تبارك وتعالى محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه وعطائه ورحمته ومنهجه وقضائه. الله محمود قبل أن يخلق من يحمده، فالله عز وجل قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم، فخلق لنا السماوات والأرض، ووضع في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته، بلي بعبودية لمخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، أن تكون أنت لغير الله هذا احتقار لنفسك، والإنسان حينما يكون تابعا لغير الله، أو حينما يكون محسوبا على جهة أرضية، يكون بهذا قد احتقر نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أشياء كثيرة ترفضها احتقاراً لها، لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك. إما أن تكون في خدمة الخلق ابتغاء وجه الحق، وإما أن تكون عبداً لعبد لئيم. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار القدسية: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. إذن إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كل كما أريد، ولا تعلمني بما يصلحك، أنا أعرف ما يصلحك، أعلم ما يصلحك. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. المؤمن موحد، أحد أكبر أسباب سعادته التوحيد، علاقته بالله وحده. الآن تجلس مع إنسان يكاد يخرج من جلده ناقما وساخطا ويائسا ومحبطا ومقموعا، ويقول أمامنا ظلام بظلام، ما في خبر سار.
2: صح،
1: إذا كنت مع الخلق هذا شأنك، إذا كنت بعيدا عن التوحيد هذا شأنك، إذا رأيت أن هناك أقوياء يتحركون في الحياة ويتصرفون من دون توجيه الله عز وجل، فهذا أيضا نوع من الشرك، بل هو أخطر أنواع الشرك، إنه الشرك الخفي. إذن تحمل الله حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. لذلك أنت حينما تكون مع الله يكون الله معك، وحينما تذكر الله في نفسك أو في ملأ يذكرك الله في ملأ خير منهم. وإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الإله منك ذراعا، وإذا أتيته مشيا أتاك هرولة. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. من أخذ من الدنيا فوق ما يستطيع أخذ من حتفه وهو لا يشعر. حمله الله همومها، تلاقي محطم. والله أخ كريم دخل على رجل، والكلام دقيق وفي تحقيق، قال لي حجم المال يقترب من 4,000 مليون. قال لي شكى لي همومه ومتاعبه، شكى لي أهله وأولاده، شكى لي أموره المعسرة. قال لي بعد حديثه لا أقوى أن أقف على قدمي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحد أكبر أغنياء اليهود في بريطانيا عنده غرفة يضع فيها أمواله، صندوق حديدي على شكل غرفة. فدخل إلى هذه الغرفة وأغلق الباب خطأ عليه، وهي في مكان نائم من قصره. فوجدوه بعد حين قد جرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى إنسان يموت جوعا وعطشا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. هذا الذي أصبح وهمه الدنيا، حمله الله همومها وغمومها.

عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل ومحبته بلي بعبودية مخلوق لئيم. احفظوا هذه العبارة: إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيها الإخوة، سمعت كلمة لبعض المنشدين يقول: ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج همج. هذا القول ذكرني قولا للإمام علي رضي الله عنه، قال: يا بني، يخاطب ابنه، الناس ثلاث: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. أقول لكم هذه الكلمة وأنا أعني ما أقول: لو أنك تحمل أعلى شهادة في العالم وما عرفت الله، سامحني بهذه الكلمة، فأنت مع الهمج. يعني ممكن نقصف غرفة نوم بقصر بالعراق من إيطاليا، تصور صاروخ يخرج من بارجة في إيطاليا، أين هدفه؟ غرفة نوم بقصر، وتأتي الإصابة دقيقة، والذين فعلوا هذا همج همج. ممكن أن تخترع قمر صناعي، عندي مجلة، الأرض بكاملها من القمر بكاملها، وفيها أزرق البحار والقارات وغيوم، مربع مليمتر، هذا كبر صار منطقة في أمريكا الشمالية، في عليه مربع مليمتر كبر فلوريدا، مربع كبر ساحل بفلوريدا، مربع كبر برج بجانب الساحل، المربع كبر ثم كبر إلى أن أصبحت الصورة إنساناً يستلقي على ظهره ويقرأ قصة، وبإمكانك أن تقرأ عنوان القصة، وإلى جانبه صحن فيه تفاحات ثلاث. ممكن أن تقرأ عنوان القصة وساعته في يده اليسرى. وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا التقدم المذهل العلمي همج همج. ما جرى في سجن أبو غريب همج همج. بقدر التفوق التقني في العالم، بقدر الهمجية التي نراها. أيها الإخوة، هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، قال: فاحذر أن تكون منهم. الآن في قنابل تميت البشر فقط، الأبنية كما هي لا تصاب بأي أذى، الإنسان هش كقميص اللوكس، هناك قنابل تعطل الاتصالات، هناك قنابل تعطل الطاقات، هناك قنابل يمكن أن تدخل إلى ملجأ سخن سقفه متر إسمنت مع حديد مسلح، متى تنفجر؟ بعد أن تخرق هذه المسافة المذهلة، تنفجر في داخل الملجأ، اسمها الخارقة الحارقة.

0: هناك قنابل انشطارية، هناك قنابل عنقودية، هناك قنابل ذكية، والذين فعلوا كل هذه الأسلحة همجوا. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجوا. وقد يحمل الإنسان أعلى شهادة في العالم، ما كل ذكي بعاقل، ترى بعينك شيئا لا يصدق. قد يملك 10% من سكان الأرض، 90% من ثروات العالم، ما في رحمة بقلبه. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم قبل أعوام ودفنت حفاظا على أسعار اللحم المرتفعة. 20 مليون رأس غنم، وأمم تموت من الجوع، أمم في إفريقيا تموت من الجوع، وأمم في شرق آسيا تموت من الجوع، ويتم إعدام 20 مليون رأس غنم وغيرهم همجوا. أحيانا محصول الحمضيات بأكمله يتلف في أمريكا حفاظا على أسعار الحمضيات، فأصبح الفقراء الزنوج يتسللون إلى مكان تخزين هذه البضاعة التي ينبغي أن تتلف فيأكلون. في العام القادم سمم هذا المحصول حتى ما يدخل زنجي يأكل برتقالي بدون مقابل، حتى يبقى السعر مرتفع. بعض السنوات السابقة أتلف محصول الزبدة بما يساوي أهرامات مصر الحجم، وأتلف للحفاظ على السعر المرتفع. أما أن تقدم هذه الأغذية لشعوب تموت من الجوع، لا. وغيرهم همجوا. صدقوا هذه الكلمة مؤثرة، الإنسان إذا ما عرف الله همج، وحش كاسر، ذئب، ضبع. لك إما أن تعرف الله فترقى، ترقى بمشاعرك، ترقى بإنصافك، ترقى برحمتك، ترقى بعدلك، ترقى بعفوك، ترقى بإنسانيتك. فإذا ما عرفت الله ولو بلغت أعلى منصب في الأرض، الدول العظمى ماذا تفعل؟ تعيش على أنقاض الشعوب، تلغي وجود الشعوب، تلغي ثقافة الشعوب، تلغي خصوصيات الشعوب. لذلك أيها الإخوة، كما قال بعض المؤرخين المنصفين، ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب لما فتحوا البلاد. سيدنا صلاح الدين لما فتح القدس ما أراق قطرة دم واحدة، بينما الفرنجة لما فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجوا. يا بني، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا بني أن تكون منهم. والكلمة الأخيرة: إن لم تكن لله عبدا فأنت عبد لعبد لئيم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تكون من المعذبين، أحد أكبر أسباب العذاب في الدنيا أن ترى الأمر بيد غير الله. والله أيها الإخوة، الأخبار السيئة أحيانا أنه لك عدو قوي معه سلاح فتاك لا يرحمك، يتمنى إبادتك. هذا الخبر وحده يسبب أزمة قلبية. أما حينما تشعر أنك عبد لله وأن الله لن يتخلى عنك ولن يسلمك إلى غيره، وأن سعادتك بيده وشقاءك بيده، وأن رزقك بيده وحياتك بيده وموتك بيده، حينما ترى أن الأمور ترجع إليه، فهذا فهم صائب وسعادة كبيرة. نعيد الفائدة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكيري ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل وطاعته بلي بعبودية لمخلوق لئيم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى الكثير من الناس. طبعا هذا الفهم الخاطئ ربما لاستعمالنا العامي في اللهجة العامية لهذه الكلمة بمعنى مغاير لما ورد في الآية القرآنية التي سنذكرها، ونحن لم نأتي بذلك جزافا، وإنما اعتمدنا في ذلك على السياق القرآني رقم واحد، على ما أجمع عليه المفسرون القدماء رقم اثنين، على ما ورد في المعاجم العربية القديمة رقم ثلاث. فلم يكن ذلك اعتباطا وجزافا، وإنما بالاعتماد على تلك الأمور المذكورة. أحبتي من ذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في يعني لا داعي لأن نعود لذلك، في أكثر من آية ورد في القرآن لا يغرنكم بالله الغرور، ووردت الغرور، الغرور والغرور. الغرور بإجماع المفسرين أنها الشيطان، تعني الشيطان، لكن لم يقل أحد مما اطلعت عليه كيف وصلت إلى معنى الشيطان. والغرور هو الغرور الباطل، العمل الباطل الذي يغر الإنسان، وهذا إجماع لا يوجد به خلاف لدى المفسرين. وبالعودة إلى السياقات القرآنية، وهنا صعب أن نحصيها في برنامج كهذا، من أراد الاستزادة يستطيع أن يعود إلى القرآن ويتتبع هذه المواضع. السياقات القرآنية التي وردت بها كلمة الغرور والغرور، نعم الغرور تتوافق مع الشيطان، والغرور هو الباطل، الباطل الشيء الباطل. وبالمعاجم أيضا، المعاجم العربية، اللسان، تاج العروس، المقاييس، كل المعاجم تقريبا تقول إن الغرور جمع غر، أو اللي هو عملية الغرور، أو أنها مصدر. لكن إخواني بتأمل بسيط جدا في هاتين الكلمتين نجد أن الغرور هنا الصيغة الصرفية، كان المفروض التركيز على الصيغة الصرفية، هما صيغتان صرفيتان مختلفتان من فعل واحد من الفعل غررة. الغرور على وزن الفعول مثل شكور، مثل صبور، مثل أكول، هنا قد تكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، والأكثر فيها المبالغة. فالغرور هو الشيطان لأنه كثير بغر الناس، يغر الناس بالحياة الدنيا. أما الغرور فهو مصدر، على الأغلب فهو مصدر، كخروج على وزن فعول، كخروج وسكون وهدوء، والمصدر هو الشيء الذي يغر الإنسان وهو الباطل وهي الحياة الدنيا، وقد تكون جمعا لغر كما قالت المعاجم، لكن في النهاية هما صيغتان صرفيتان من أصل واحد، لكل صيغة معنى يتناسب مع السياق الذي وردت به الكلمة. أحبتي يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق العظيم، هنا في هذه الآية عندنا كلمتان وليست كلمة واحدة قد تفهم بشكل خاطئ. الكلمة الأولى الجواري، الجواري هي السفن وليست جمع جارية وهي الأمة أو العبدة، الجواري لأنها تجري طبعا. وفي سياق آخر، في سياق قرآني آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لأن الجارية هي السفينة لأنها تجري في الماء، والجارية بمعنى الأمة لأنها، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم، هما من نفس الجذر، لأنها تجري على من يأتون إلى الحانات، تجري عليهم بالخمرة، توزع عليهم الخمرة. انظروا إلى الارتباط في المعنى، هذه تجري في الماء أي تمشي، وهذه تجري بالخمرة في الحانة. والكلمة الأخرى منشآت في البحر كالأعلام، الأعلام ليست الرايات. الأعلام لو عدنا إلى المعاجم العربية القديمة لوجدنا لها معاني كثيرة جدا، من ضمنها الرايات، من ضمنها العلم، اسم شخص، محمد، محمود، اسم دولة بعينها، اسم نهر. العلم هو الشيء الواضح، يعني الجذر عالمة أو علمة، الشيء الواضح. فالأعلام هنا الجبال، طبعا الارتباط بين الجبال، بين الرايات، بين العالم، بين كلها أمور واضحة جدا. وهذه الجواري منشآت أي قائمات في البحر كالأعلام، كالجبال، يشبهها بالجبال. وطبعا هنالك بيت للخنساء: إن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل في رأسه نار. فالسياق القرآني يؤكد هذا المعنى، ما ورد في المعاجم العربية القديمة يؤكد هذا المعنى، ما قاله المفسرون يؤكد هذا المعنى، والمنطق العربي يؤكد هذا المعنى. أحبتي، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسمي الرحمن الرحيم. الرحمن اسم مشتق من الفعل رحمة، والرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف والشفقة وتراحم القوم، أي رحم بعضهم بعضا، والرحم القرابة. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من الرحمن، وهو اسم مختص بالله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره. والرحيم اسم مشتق أيضا من الفعل رحمة، والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، والله عز وجل رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين تشملهم رحمته فيها، فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر، ليعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن الكثير. إذن إن الله تعالى جل جلاله يشمل الخلق جميعا برحمته بصرف النظر عن إيمانهم، ولكن في الآخرة الأمر مختلف، فالله رحيم بالمؤمنين فقط، فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله، والذين تشملهم رحمة الله تعالى في الآخرة أقل عددا من الذين تشملهم رحمته في الدنيا، ونعم الله في الآخرة أكبر بكثير من الدنيا. وإذا تأملنا الكون المحيط بنا تجلت لنا رحمة الله جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وألا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية

وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي. وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به. واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار، فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة ومع جميع الأرحام، فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا،
ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيري، ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهبا. برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسان بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا لسيدكم، فالمهاجرين والأنصار الجيش كله قام لسيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس، وزعماء اليهود واقفين بيقولوا أيوة هو اللي يحكم فينا سعد بن معاذ، رضينا به حكما. فبص سيدنا سعد بن معاذ كده ثم قال: وهل إذا حكمت يسري حكمي عليكم؟ فقالوا: نعم اليهود. قال: وها هنا يشير إلى رسول الله بإعظام وحياء. يعني قال كده وحضرتك يعني؟ قال: نعم. قال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتؤخذ أموالهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حكمت بحكم الملك. ودي من اللقطات اللي في سيرة النبي اللي الناس بتقف عليها. عدد جنود اليهود في بني قريظة يقال ان هم كانوا من 400 ل700. الحكم كان قتل المقاتلين دول. فالناس تقول بس دي حاجة دموية جدا. عايزك تعمل حاجتين في الموضوع ده. الحاجة الأولانية التصور ثم الثقافة. التصور هو فهم اللي حصل. اللي حصل ان دول جزء من جيش المسلمين حتى وهم يهود، جزء من جيش المدينة اللي جه عليها احزاب عشان يجتاحوا يغزوا المدينة. فالمعاهدة اللي مكتوبة ان كلنا لو حد هاجم اليهود احنا كمسلمين معاهم، لو حد هاجم المسلمين اليهود معنا، فاحنا جيش واحد. ففي فصيل من الجيش جوه الحرب، حتى مش في وقت سلام مثلا، دي تبقى مصيبة كمان، جوه الحرب ساب الجيش وراح للجيش المعادي عن طريق ان هو مده بالجنود وفتح كمان جنوب المدينة لدخول الاحزاب. فانت لازم تبقى فاهم متخيل كده لو الاحزاب كانوا دخلوا، عدد المسلمين وقتها تقريبا 3000 ابادة لكل الناس اللي في المدينة بسبب خيانة اليهود، واحنا اصلا عددنا عشر الجيش ده، فاحنا يدوبك كل واحد بيقاتل 5-6 ويدوبك قادرين نسد في مدخل المدينة اللي احنا عاملين فيه الخندق ومطمنين لحلفائنا ورا. فدي أول حاجة في التصور. الحاجة التانية المهمة جدا إنك تقرأ في قوانين الدول، هو الخيانات العظمى اللي بتحصل في حاجة زي كده إيه القوانين اللي بتطبق، سواء اللي خان من الجيش الخيانة العظمى وانضم للعدو كان واحد أو اتنين أو 100,000، كيف يعاقبون بعد ما بيحصل ما بتنتهي الحروب. فلازم تبقى فاهم الرؤية دي، لأن الناس كتير تقول هو إزاي النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، فأنا شرحت لك الوضع. وبعد ما سيدنا سعد ابن معاذ حكم الحكم ده رجع عشان يطبب، وتقريبا عاش شهر بعدها. ولما عاش شهر بعدها فضل الجرح ينفجر وينزف ومات سيدنا سعد ابن معاذ شهيد. ولما مات قال صلى الله عليه وسلم: مات سعد اهتز لقدوم روحه عرش الرحمن. اهتز فرحا. سعد بن معاذ أسلم تقريبا كده من حوالي تقريبا 6 سنين. 6 سنين من الإسلام يهتز لقدوم روحه عرش الرحمن. وسيدنا النبي ماشي في جنازة سعد وجدوه كده كأنه بيعمل كده وهو ماشي، كان في زحمة بس مفيش زحمة. فقالوا له: يا سيدنا النبي حضرتك بتعمل كده ليه؟ قال: نزل لجنازة سعد 70,000 ملك يشيعونها، يمشوا في ركاب الجنازة، ما نزلوا للأرض قبل ذلك، من عظمة قيمة ومقام سعد عند ربنا. ولما سيدنا النبي في يوم من الأيام جات له هدية عباية، ظل الصحابة يتعجبون من نعومتها ومن شياكتها ومن فخامتها ويلمسوها كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا البرد؟ والله لمناديل سعد في الجنة أعظم وخير منها. وبالمناسبة سيدنا سعد ورد في حديث ضعيف مهم أن أنا شاركك فيه وإحنا بنختم كده، إيه غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نسب لي حديث: للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. العلماء بيضعفوا الحديث ده، إن أي حد ينزل في القبر لازم يضم القبر، ولو كان حد نجا منها كان نجا منها إلا ربنا اهتز عرشه ليه. لا يا جماعة، الحديث ده لا يصح عند العلماء. وليه ربنا يضمك في القبر أو الأرض تزنق عليك فتبقى خايف أو تتألم وانت إنسان صالح؟ ليه ربنا يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، آية ربنا في القرآن. فبالمناسبة سيدنا سعد بن معاذ يعني دول شهداء، شهداء دول يعني أول دفع الدم خرجت منه غفر ليه كل ذنوبه ودخل في أعلى مقام مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. وانتهت غزوة الأحزاب بستر الله على المؤمنين وبخيانة عظمى من بني قريظة، ومكمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي فتح قلوب الخلق للرحمة ونشر نور ربنا سبحانه وتعالى بلا اعتداء وبلا إرغام حد على حاجة، وبشيء من المحبة والحنية اللي العرب ما تعودوش عليها قبل كده من أي حد في الدنيا، لكن فعلا كان نور أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أنا عارف إن كل إنسان عنده حس إنساني كده بيتخض من حادثة بني قريظة وحكم سيدنا سعد بن معاذ بقتل الجنود بتوعهم اللي شاركوا في هذه الخيانة العظمى. وبالمناسبة مش كلهم اتقتلوا، كان في واحد فيهم اسمه عمرو بن سعدي، وسيدنا رسول الله ما قتلوش لأنه لم يشارك في اللي حصل ده، بل وأعلن إسلامه بعدها. عايز أقولك على حاجة في الموضوع ده، الجيش اللي كان بيدافع عن المدينة وقتها كان جيش المسلمين وجيش المشركين من أهل المدينة وجيش اليهود، كل قبائل المدينة اللي كان فيها مسلمين ومشركين ويهود. وده بتنفيذ المعاهدة اللي النبي عملها له. لو النبي كان عايز يبيد اليهود من أول ما دخل المدينة كان عمل كده من 5 سنين بقوة المسلمين أول ما وصل، لكنه أحب السلام والتعايش. وبالتالي إحنا جيش واحد. عايزك تقرأ في كل معاهدات السلام وكل قوانين الدول والحروب، لو في كتيبة من جيش جوه الحرب انفصلت وانضمت في كتيبة لكتائب العدو وحربت مع العدو ضد جيش بلدها، لو الحرب خلصت والكتيبة دي رجعت السلام عليكم احنا راجعين بيوتنا، بيتعمل فيهم ايه؟ كيف تحاكم الكتائب اللي بتعمل الخيانة العظمى في الحروب؟ وساعتها لو القانون هو حق وعدل ان هو يعدم، يبقى لو واحد زي مليون. والحتة دي مهمة جدا عشان كتير من الناس بتتساءل، لان احنا ربنا كرمنا بسلام في بلادنا فما بنحبش الخناقات والمشاكل والدم، وده من رحمة ربنا بينا، ادخلوا مصر ان شاء الله وآمنين. في الحروب اللي كان ممكن يحصل فيها إبادة لآلاف الناس في المدينة العزل بسبب خيانة بني قريظة، لو كان السيناريو مشي كده والأحزاب أبادوا المسلمين انت كنت هتتوجع 1000 مرة أكتر. عشان كده لازم تفهم انه كان جزء من جيش المدينة اللي خان، مش النبي أباد يهود بني قريظة. لما تفهم بالوضوح ده يسكن قلبك وتطمئن لعدل ربنا. لما تعرف كتب التاريخ هتلاقي عدد شهداء المسلمين في الحروب كلها في حياة النبي 262 شهيد، وعدد قتلى المشركين في كل غزوات وحياة النبي والحروب تقريبا 1025. فبكلمك على سنين طويلة من الاعتداء والدفاع، والعدد كان قليل جدا بالنسبة لحجم الحروب وحجم الجيوش. ان سيدنا النبي كان دايما بيحب يحافظ على الأرواح، وانت ماشي معايا في السيرة هتشوف ده واضح جدا. مش بكلمك على الحرب العالمية اللي كان عدد جنودها 15 مليون بس القتلى وصلوا 60 مليون بسبب الإبادات الرهيبة لشعوب ومدن كاملة ما كانتش بتحارب. فعايزك تطمئن جدا جدا للرغبة الكبرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حقن الدماء ونشر السلام، وكانت أكبر آية بتحركنا لا إكراه في الدين، بس في نفس الوقت قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بهذه التكبيرات كانت ترتج أودية المدينة، وكانت ترتج مساجدها في هذه العشر، في هذه العشر المباركات. ونحن معكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم عشر مباركات بعنوان العشر والذكر والتكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير الذي جعله الله سبحانه وتعالى شعيرة من شعائر هذه العشر، وليكبروا الله على ما هداهم. والله سبحانه وتعالى كما بين لنا رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما دلنا على فضل هذه العشر، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نحتاج أيها الإخوة، نحتاج في هذه العشر إلى أن نكثر من التكبير، من تكبير الله تعالى. والتكبير في هذه العشر على نوعين: تكبير مطلق، بمعنى أنه تكبير في كل وقت وفي كل مكان، تكبير لله تعالى ينبه به الغافلون على أننا في عشر ينبغي ألا يغفل فيها غافل. هذا التكبير الذي نسير فيه بهدي الله تعالى حتى نحرك تكبير القلب لله جل وعلا. فالذكر والتكبير أعمال قلبية، عمل في قلبنا تظهر آثاره على ألسنتنا. وليس الذكر ولا التكبير لفظا يقوله الإنسان وقلبه ساه الله. أيها الإخوة، التكبير المطلق في كل وقت. كان الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت ذلك عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا يخرجون إلى السوق في أيام العشر فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، أي يكبر الناس بسبب تكبيرهم، يسمعونهم يكبرون فيكبرون. ولهذا رأى أحد السلف رجلا يكبر في المسجد ويخفض صوته، فقال: ارفع صوتك، إن كنا ليكبر الرجل في المسجد فيكبر أهل المسجد بتكبيره فيرتج المسجد لذلك، فيخرج الصوت إلى الوادي فيرتج الوادي بذلك، وذلك بتكبير رجل واحد. نحن أيها الإخوة في زمان قلت فيه هذه السنة، أصبح الواحد منا الذي يعلم هذه السنة، سنة التكبير في العشر، يستحي. وهذا ليس حياء أيها الإخوة، وإنما هو خجل مذموم، فالحياء خير كله. يخجل الواحد في أن من أنه لا يريد أن يرفع صوته حتى لا يظن الناس فيه شرا. ولو أن واحدا منا كبر ورفع صوته بالتكبير في هذه الأيام في السوق أو في مواقف الناس العامة لتعجب الناس منه، ولربما اتهموه بالجنون، وما ذلك إلا لغربة هذه العشر. أيها الإخوة، مضى معنا في حلقتنا الماضية طرف من فضائل هذه العشر، وأنها عشر العمل الصالح، وأنها الأيام العشرة التي لا يليق بمسلم يعرف الله تعالى ويعرف فضائل ما يجعله في الأيام والشهور والدهور أن يغفل عنها. فالتكبير تذكير للجميع. كبر أيها الأخ، كبري أيتها الأخت، واخفضي صوتك في التكبير، فليس من السنة رفع الصوت في التكبير للنساء. كبروا جميعا حتى يسمع هذا التكبير، فيتعلم الجاهل أن هناك أياما عشرا فاضلات مباركات في هذه العشر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه إحدى الصيغ وهي صيغة ثابتة عن صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. والصيغة الأخرى يكبر فيها ثلاث مرات في البداية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكلها يكبر فيها تكبيرين في الوسط. أيها الإخوة أيتها الأخوات، كبروا وأسمعوا بهذا التكبير، أسمعوا كل أحد، أسمعوا الناس ذكر الله جل وعلا، لعل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود لنستكمل فضائل هذا الذكر العظيم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
2: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير بالقلب أن نعلم أنه لا أكبر من الله، أن الله تعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما نخاف، وأكبر من كل من نرجو، وأكبر من كل ما يشغلنا عن ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أكبر من كل عمل يشغلنا عن الصلاة في وقتها. الله أكبر من كل متعة ونعمة نجدها في نوم يصدنا عن صلاة مكتوبة. الله أكبر وأجره أعظم وأكبر من كل فرحة يجدها الإنسان بمخالفته لأمر الله بمعصية من المعاصي. الله أكبر من كل شيء، والله أكبر على كل معتد أثيم. الله أكبر أيها المظلوم من الظالم. الله أكبر أيها المكروب من كل ما تقع فيه من الشدائد. إذا كبرت بلسانك فحرك القلب، إذا كبرت بلسانك فاستشعر معاني التكبير، اجعل هذا التكبير يحرك في قلبك ويحرك نفسك اللوامة لنهيك عما أنت فيه من المعاصي. اجعل هذا التكبير أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة، اجعله قامعا للنفس الأمارة بالسوء. الله أكبر الله أكبر من كل شيء. لا بد أن نستشعر هذه المعاني ونحن نكبر، لا بد أن نحرك قلوبنا بهذه المعاني. وتهليل الله تعالى وهو واحد مما أمرنا به في هذه العشر، تهليله سبحانه وتعالى أن نعلم أنه لا إله إلا هو، لا يستحق أن يصرف إليه شيء من العبادة أيا ما كانت إلا الله تعالى الكبير المتعال سبحانه وجل في علاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. التهليل النفي لكل عبادة ولكل انصراف قلب إلى غير الله تعالى، والتحميد وهو ثالث ما نؤمر بالإكثار منه في هذه العشر، وإن كنا مأمورون بكل صور الذكر لكن جاء تخصيص هذه الأذكار الثلاثة. التحميد، حمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، الحمد لله على كل نعمه، نحمده جل وعلا على نعمة هذا الدين، على نعمة التوفيق للطاعة، نحمده كذلك على كل نعم الدنيا ونعم الآخرة، أعلى وأعظم وأجل. ولهذا من حرم نعمة الإسلام فإنه لا تنفعه أي نعمة، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار والعياذ بالله تعالى صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت من نعيم قط؟ هل مر بك من خير قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت من نعيم قط وما مر بي من خير قط. ينسى بغمسة، بصبغة في النار، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ، وفي رواية فيغمس في الجنة صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت من سوء قط؟ هل مر بك من بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت من سوء قط وما مر بي من بؤس قط. ينسى بغمسة واحدة كل ما مر عليه. فالحمد لله الحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام، على هذه النعمة العظيمة التي هي أم النعم. وحتى نحمد الله لا بد أن نحمده باللسان والقلب والجوارح. فاصل لنفصل بعد ذلك في شيء من معاني الحمد، فكونوا معنا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. بل إننا أيها الإخوة نحمده سبحانه وتعالى حتى على ما يكون من المصائب، نحمده على أن هذه المصيبة كانت في دنيانا ولم تكن في ديننا، نحمده أنها كانت بهذا المقدار ولم تكن أعظم من ذلك، نحمده جل وعلا على ما نرجوه من أجر وثواب عليها، ونحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا لحمده جل وعلا فيها. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحتاج أيها الإخوة إلى أن نحرك بهذا التكبير القلوب. لا شك أن الشعارات التي يطلقها الإنسان ويتكلم بها ويكثر من تردادها تؤثر على قلبه، فلنكثر من هذه الأذكار ولنكثر من غيرها حتى تغير قلوبنا. كثير من الناس يشتكي ويقول لا أستطيع التغيير. غير شعاراتك، غير ألفاظ لسانك حتى يتغير هذا القلب، فإنه قلب يتقلب، فإذا ما أتاه اللسان غيره وعدله وصححه. أيها الإخوة الكرام، الذكر بالتهليل والتكبير والتحميد واحدة من طاعات كثيرة في العشر، طاعة من الطاعات، والطاعات العشر كثيرة، لعلنا نعرض لعدد منها في حلقتنا الثالثة من برنامجكم عشر مباركات، فانتظرونا في مثل هذا الموعد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك. وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير.

لا تنظر إلى الحياة نظرة فيها كثير من الجدية. على أي حال فأنت لن تخرج من الحياة حياً.

مهمة، نتيجة مهمة، نتيجة مهمة. الفلسفة هي أجوبة غير مفهومة عن قضايا لا تحل. يعني كأنك سألت. عندما يجيبك الفيلسوف فإنك لا تفهم ماذا سألته. قراطيش الثرثرون وهم يخرجون حقيقتهم من البئر ينثرون الماء.

قاسم مشترك، قاسم مشترك، قاسم مشترك. المثالي هو ذاك الذي إذ يلاحظ أن الوردة ذات رائحة أفضل من رائحة الملفوف يستنتج أنها تصنع كذلك فساء أفضل. في الغالب من الصعب القبض على قطة سوداء في قاعة مظلمة، وبخاصة عندما لا تكون القطة هناك. جدا جدا جدا جدا لكم يجد المحامي القضية التي يترافع فيها أنها قضية عادلة عندما يقبض أجرته سلفا. للأسف ذو الصلاحية رجل يخطئ حسب الأنظمة. إعلان في أحد مطاعم لشبغنا: إذا كنت لا تريد أن تحيا لتأكل فكل على الأقل لتجعلني أحيا.

بكل سهولة بكل سهولة بكل سهولة. القوانين كالأنفال، إننا نجد دائما بينها واحدا يبرر نقض الآخر. مصائب، الدبلوماسيون يفضحون كل شيء باستثناء انفعالاتهم. ربما نعم لا، عندما يقول الدبلوماسي نعم فذلك يعني ربما، وعندما يقول ربما فذلك يعني لا، وعندما يقول لا فإنه لا يكون دبلوماسيا.

إنصاف إنصاف إنصاف. سأل رجل أشعب أن يسلفه ويؤخره، فقال: هاتان حاجتان، فإذا قضيت لك إحداهما فقد أنصف. قال الرجل: رضيت. فقال له أشعب: فأنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفك.

مرت أيام على أشعب وهو لا يجد سبيلا إلى لقمة، فكان ذات يوم يمشي فوجد جماعة على جانب الطريق يتغدون، فقال لهم: السلام عليكم معشر اللئام. فرفعوا أبصارهم إليه قائلين: لا والله بل كرام. فثنى رجله في الحال وجلس بينهم وهو يقول: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين. ثم مد أشعب يده إلى الإناء وهو يقول: ماذا تأكلون؟ فقالوا له في غيظ: نأكل سما. فملأ أشعب فمه طعاما وقال لهؤلاء: الحياة بعدكم حرام.

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت لما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول الباحثين إن عبث الإنسان بالطبيعة سيؤدي إلى خلل، وسوف ينعكس ذلك على شكل كوارث وجفاف. وقد خالف قوانين الطبيعة بتحويل مصبات الأنهار عن البحار من أجل سقاية الأراضي، ظنا منه أنه يفعل خيرا. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن البحار بدأت تختفي، وهذا ما حدث مع بحر الآرال، أكبر 4 بحار موجودة ضمن اليابسة، وقد بدأ ينحسر ويجف تدريجيا. لقد قطعوا عن هذا البحر النهرين الأساسيين، حيث كان يتغذى عليهما لآلاف السنين دون أن يحدث أي خلل. ولكن الآن تعاني المنطقة من عواصف رملية عنيفة وتلوث بيئي كبير. ولكن بعدما رأى الباحثون هذه الظاهرة المدمرة، بدأوا يفكرون بإعادة تحويل مجرة النهر إلى هذا البحر بتكلفة تقدر بمئات الملايين. وهذا ما أخبر به القرآن عن العبث بالطبيعة، وبما

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون، وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في صحبة خير نساء الأرض. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ من أول السطر. أول امرأة في الخلق، أمنا كلنا، مش بس أم المؤمنين. خلقت من ضلع أعوج لتكون أنيسا لزوجها، واتهمت بأنها هي السبب من خروجه من الجنة. تخيلوا أن هي كانت جوه الجنة بنعيمها فعلا، لكن عشان عملوا معصية هي وزوجها واقتربوا من الشجرة اللي نهى الله عن الاقتراب منها، خرجوا منها واستغفروا الله ثم تاب عليهما وبدأوا حياة جديدة، بداية جديدة بإعمار الأرض. أكيد دلوقتي عرفتم احنا هنتكلم إن شاء الله على مين. اسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي دكتورة عبلة الكحلاوي. ربنا يبارك لك في عمرك يا حبيبتي وصحتك.
2: ربنا يسعد قلبك يا بنتي، ألف شكر.
1: لو جبنا ورقة وقلم يا أمي وابتدينا نكتب كده من أسامي خير نساء الأرض، وحنبدأ من أول كلمة، أول اسم هنختار
2: حواء، أمنا حواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: حواء لأنها زي ما بقول أم النساء، وأول من أنجبت، وأول من شعرت بألم الولادة، وأول من عرفت الزوج، وأول من تركت لنا هذا النسل إلى أن تقوم الساعة. قبل ما نتكلم الحقيقة عن أمنا حواء، لابد أن نتحدث عن خلق آدم. قد يسأل البعض لماذا أو لما سمي بآدم؟ سمي بآدم لأنه خلق من أديم الأرض، من ترابها، وسميت حواء لأنها خرجت من حي،
1: من سيدنا آدم.
2: لكن لما تيجي بقى تقول الضلع، ما نقولش الضلع الأعوج بس، لا هو مش ضلع أعوج بالمعنى اللي احنا شايفينه، لا، ده أنقى دم ممكن يسري في هذه المنطقة اللي هو طالع للقلب. فهي خلقت من الدم السوبر في جسم الإنسان، في جسم الرجل. وش معنى الضلع القريب من القلب؟ عشان عمر ما هيبقى بينهم صراع زي ما اللي طلعوه النهاردة. اللي بينهم مودة، اللي بينهم رحمة، اللي بينهم حب، اللي بينهم اصطفاء، اللي بينهم صاحب بالجنب فعلا يتوكأ عليها وتتوكأ عليه. مش أبدا نظرية الصراع اللي قايمة النهاردة، اللي هي صراع بين الرجل والمرأة، وصراع بين الرجل وأبناء، وصراع بين الإنسان ونفسه،
1: ده بيسموه دلوقتي
2: حضارات، وصراع وكل الدنيا خلوها خناقات وحواديت،
1: وبيسموه الصراع بين آدم وحواء مع أنهم ما كانش في صراع بينهم.
2: بالعكس. بالعكس، لدرجة أن هي لما خلقت فبصلها قال لها من أنت؟ لقى واحدة شبهه بالظبط، يدوبك بعض الايه يعني اشياء بسيطه كده متغيره، صوتها ارفع، قوامها متغير. فبص لها قوي، لمن انت؟ قالت له خلق من خلق الله كما خلقك. فراحوا ماشيين بقى جنب بعض، صاحبته صحاب، يعني لم تكن حتى بينهم العلاقه بين الرجل والمراه في الجنه خالص، كانوا اصدقاء واصحاب، ونس انيس، يعني كل واحد فيهم بيكلم التاني. المهم تعالي بس الأول شوفي نشأة آدم. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بمخلوق يجمع سائر مواد الخلق، دي نمرة واحد. وسائر هيئة العبادة دي نمرة اثنين. ويكون هذا المخلوق يقف على الأرض بقدميه ويستطيع أن يصل بروحه إلى السماء.
1: الله
2: الله. يعني عايز. ولذلك أخذ قبضة من الأرض من كل ألوان الأرض، الأبيض والأصفر والأسود، ثم جعلها طين، ثم من الطين جعل الصلصال، ثم الحمأ المكدة، ثم إلى أن الفخار، وبعدين سواه وجعله في أحسن شكل وأحسن هيئة، ثم نفخ فيه من روحه، عده بنفسه. طيب وتعالي بقى النفس، نفس هذا الإنسان، جعلها لها عدة مشارب نارية، يعني الشهوة والرغبة والغضب وكل بقى إيه أوجاع النفس، كل ما هو ناري. طيب وطينية فيها من التكرار والتكاسل، في ناس كده تقعد ومش عايزة تقوم وتتخان وقاعدة مش عايزة تتحرك، بنميل للتكرار لأن دي طبيعة الطين. التثاقل، بنحب الراحة والدعة. وفيها من النورانية الحب والرحمة والوداعة والتواصل مع الله سبحانه وتعالى، مع النور الأسمى، مع أصل النور. وفيها من الروحانية الانطلاق، الحرية. الحرية مهمة جدا يا بنتي للإنسان، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يلزمنا في كل الحياة، يعني في كل نواحي الحياة بقوانين، جعل الحلال وجعل الحرام، وجعل منطقة كبيرة قوي اسمها المباح، وجعل المكروه القريب من كذا والمستحب، لكن منطقة واسعة اسمها المباح،
1: مش كما يظن البعض.
2: يجي ناس بقى الضيق اللي ربنا وسعه، ويجي ناس تخلي العالم مش
1: كاننا عايشين في كل حاجة حرام.
2: شعور الإنسان بأنه طليق في قوله وفي تصرفه، بس طبعا الحرية لها سقف معين. عشان كده بقول لك الإنسان فيه هذه الأربعة، النارية والطينية والنورانية والروحانية.
1: وربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وستنا حواء وحطهم في الجنة وسابهم الحرية يتمتع بها زي ما هم عايزين.
2: الله يفتح عليك.
1: وادالهم قيد بسيط صغير.
2: بس احنا بس اما نكمل لك الحق اكمل لك
1: فضل يا أمي.
2: البني آدم كلنا بين هذه المقامات رايحين جايين عليها، مرة تبقى نورانية قوي، مرة تبقى روحانية قوي. المشكلة ان الواحد يجي على مكان ويلبد ما يتحركش، زي اللي تبقى نفس نارية تبقى ربنا ما يوريكي ولا تشوفيها ابدا، حاقد ولا حقدة ولا مؤذي ولا عايز يعمل اي حاجة، نار. شوفي بقى نار تعمل ايه في هذه الطبقة، الشيطان لأن خلق من نار. عشان كده ما رضاش يسجد
1: لسيدنا آدم،
2: يقول له أسجد لمن خلقت طينة، يعني خلقتني من نار وخلقته من
1: طين،
2: شوف الغرور. مع أنه كان من أعبد، هو من الجن، ولكنه وصل بعبادته إلى أرقى المقامات، لكنه حدث لنوع من الكبر والحسد لبني آدم. إزاي يعني؟ وده طبعا تدخل في صنعة الله وتدخل في أمر الله. الشاهد فالإنسان ممكن يرقى عن هذا المقام اللي هو المقام الناري، عشان ما يبقى فممكن بقى يبقى في النوراني والروحاني.
1: نعم.
2: يعني ياخد وقته كله. حلو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادى آدم كل هذه المحامد وعلم آدم الأسماء كلها. الأول بعد ما خلقه قال للملائكة، وتعالي بقى نقرأ القرآن الكريم
1: الله،
2: عشان نعيش بين دفتيه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى، اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش المصحف يعني قديم، بس ربنا بقى ايه.
1: جميل. ربنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين قال لك بقى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. يعني إيه علموا الأسماء كلها؟ علموا الاسم أصول الأسماء بدليل أي بني آدم في أي مكان عارف كلمة الأم بس يقول مو أمي يما مامي مامتو أي حاجة. المهم في الأصل أم معروفة. في أشياء
1: والأب نفس الشيء
2: ونفس الحكاية. في كلمات كلنا عارفينها. ده مش بس كده، وعلم آدم الأسماء كلها. يعني مثلا علمني شجرة، أو على طول سبحان الله الخريطة الإدراكية اللي جوايا تجيب الشجرة اللي لونها كذا، اللي فرعها كذا، اللي عند بيتنا القديم، لا اللي عند البيت الجديد، لا اللي في الشارع الفلاني، اللي شفتها في أوروبا اللي لونها أحمر، لا اللي شفتها فتبص تلاقي نفسك عندك الاسم والصورة وتاريخها والأماكن اللي شفتيها فيها. وعلم آدم الأسماء كلها. جعل للإنسان أيضا، جعل للإنسان كل الأسماء التي تدل على الصفات الإلهية. يعني مثلا الرحمن الرحيم، الكريم، الودود، الجبار. شوفي كل اسم من هذه الأسماء ليكي منها وصل. يعني بتتعلمي من الرحمن الرحيم انك تبقي من اهل الرحمة عشان يصدق عليك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فزي الانسان ما فيه وصل من هذه الاسماء، رحمن، رحيم، كريم، ودود، لطيف، خبير، عليم.
1: نعم.
2: اللهم ارزقنا العلم.
1: أمين.
2: لكن فوق كل ذي علم عليم.
1: نعم.
2: فانا اللي يضع او اللي يجعل سقفه العليم هيتعلم علم حقيقي ويوصل لعلم لدني.
1: نعم.
2: لكن اللي يجعل سقفه فلان الفلاني، أينشتاين ولا مش عارف مين ولا مين ولا أنيتشا ولا فلان الفلاني، هيجعل علمه عقيم. ولابد أن يبتر هذا العلم بحد تاني يجيب حاجة تانية.
1: صح.
2: لكن علم العليم علم موصول وعلم واصل ومتصل.
1: نعم.
2: وكل شوية يفتح له جزئية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
1: نعم.
2: حتى يتبين لهم أنه الحق. كل يوم كلمة سنريهم تلحقها السوفية، تسبقها السوفية. كل يوم هنشوف حاجة.
1: نعم.
2: يعني إحنا ما إحناش زي بعض، ربنا يهديهم ويسامحهم. والله يا رب سامحهم. أما يقولك نتوقف عند هنا وخلاص، إزاي؟ ما ينفعش. هناك فرق بين الأصالة وبين المعاصرة، بينهما لحظة الآن المتحركة. في الآن المتحركة أنا باخد من الأصالة ما يخدم معاصرتي طبعا، ما عدا الضوابط اللي هي الثابتة يقينا زي الصلاة والزكاة والعبادات وكذا. لكن كل الأمور التي تتغير زي مثلا الشورى، وشاورهم في الأمر، معلش الشيء بالشيء يذكر، زي وشاورهم في الأمر.
1: نعم.
2: لم يجعل المشاورة في قالب حديدي، وإنما عشان كل عصر يتصرف فيها. ده وعلم آدم الأسماء كلها.
1: أين كانت حواء يا أمي في هذه القصة؟
2: على فكرة الخطاب ينسحب على الاثنين مش على واحد بس. فكانت حواء وآدم، يعني آدم وحواء كانت تنصت للخطاب باعتبارها يعني
1: جزء منه،
2: لسه حتة منه.
1: أيوه.
2: حتة منه، حتة من قلبه.
1: نعم.
2: لكن الخطاب لهم الاثنين، اهبطا وقلنا، يعني اهبطا كل كلمة. نعم. كانت بتوجه لهم الاثنين، ولو ان في يعني في تركيز بقى على ان ادم هو السبب مش حواء، والاثنين مش سبب وانما هي صوره رامزه عشان يعلمنا ان في حاجه في حياتنا اسمها الحلال والحرام، وعشان يعلمنا ويعلم بني ادم ان قضيه التفاحه مش هي القضيه، قضيه التفاحه دي قصه رامزه وقصه رمزيه عشان نعرف يعني ان هناك اخلاقيات لابد ان تتبع.
1: نعم.
2: ونقف عندها.
1: نعم. هل حواء يا أمي هي فعلا السبب زي ما يقال كان في العهد القديم، وللأسف لازال البعض بيظن كده؟
2: ما هو ده ما حصلش، والله يا بريئة من هذا، ده قدر من الله.
1: نعم.
2: لكي تكون لحواء وآدم هذه الحياة في الجنة، ثم ينطلق منها ويهبط إلى الأرض ليصلح من شأن الأرض وتبدأ الحياة التي أرادها الحق سبحانه وتعالى، ولهذا جعله خليفة على الأرض. جعل ابن آدم خليفة على، جعل آدم خليفة على الأرض وتبعه أبناؤه. بس في حتة صغيرة، زي ما في الصفات الربانية أيضا في الصفات الشيطانية. يعني ممكن بني آدم يبقى رجيم، والعياذ بالله، رجيم ملوش حل، ملوش حل، يعني اللي بيوقعوا بين المسلمين وغيرهم.
1: نعم.
2: يعني والمسيحيين، اللي بيشيعوا الفتنة.
1: نعم.
2: اللي بيقتلوا، اللي بيزنوا، اللي بيعملوا ده، دول هيبقوا ايه؟ رجيم، واخد من الرجيم وعايش في الطبقة بتاعته وسعيد ومتهن، ده مش كل تفاحة، ده كل الشجرة كلها. خلاص.
1: نعم.
2: تعالي بقى شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا، اللهم صل على حضرة النبي، وقلنا يا آدم أسكن، شوف الأمر، أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: نعم.
2: خلاص، زي ما قلت إنها مجرد تعريف.
1: نعم.
2: بحلال وحرام، هي ايه قضية الشجرة؟
1: ولا كان في شجر تاني كتير حلو
2: واحلى منها، لكن طالما ان الانسان اتنبهت رغبته وشهوته هي الناحية النارية بقى دي، فازلهما الشيطان. النتيجة الذل، اللي يمشي ورا شهواته النتيجة المهانة، اللي يمشي ورا رغباته النتيجة الاذلال. احنا مش يا بنتي بنشوف دلوقتي والعياذ بالله اللي بيشربوا مخدرات مذلولين ازاي،
1: ربنا يعافينا جميعا،
2: مذلول ومتهان.
1: نعم.
2: وبيسرق وبيعمل اي حاجه عشان هذا. فازلهما الشيطان، يعني كل اللي لسه الشيطان ضحك عليه يفتكر فازلهما. انا بقول لها، انا بقولها لاولادي اللي بيسمعوني دلوقتي، اللهم صل على حضره النبي. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. صدق الله،
1: صدق الله العظيم.
2: خلاص، حكمت حياتنا بالحينية. يبقى هي القضية كلها عشان يعرفني ان في حلال وحرام، وان وعشان كمان احترم الحلال واجتنب الحرام. القضية كلها عشان اعرف ان الشيطان الرجيم الذي اصر ان يفسد هذا الإنسان الذي كرمه الحق سبحانه وتعالى، مش ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم بني آدم بلونه بأي شكل، أحمر، أسود، أبيض، أي دين، أي، كله مكرم.
1: نعم.
2: محدش يقدر يعني يقرب من يعني من سر خلق الله للإنسان. المهم، وكان الأمر ونزل. طبعا مش عايزة أقول لك الحزن الشديد الذي كان.
1: أمي.
2: نعم.
1: بعد إذن حضرتك، وقت حلقتنا انتهى،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حنتوقف عند الحزن الشديد من بعد هبوط آدم وحواء إلى الأرض.
2: يعني يا بنتي حد يكون في الجنة ويحب يخرج منها؟
1: يا حبيبي
2: ربنا يلطف بينا يا رب.
1: حنتوقف عند النقطة دي، وإن شاء الله عايزين نعرف في الحلقة القادمة إيه اللي حيحصل لأمنا حواء والدروس المستفادة منها في خير نساء الأرض.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: الكعبة سرة الأرض. قبل زمن سحيق من تاريخ الأرض خلق الله الكعبة المشرفة. روى الطبري في تاريخه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله البيت قبل الأرض 2000 سنة ومنه دحيت الأرض. وذكر الأزرقي في كتابه أخبار مكة أن مجاهدا قال: لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض 2000 سنة، وإن قواعده لفي الأرض 7 السفلى. وقد نقل ابن الضياء المكي الحنفي في كتابه تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف قول كعب الأحبار: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 40 سنة، ومنها دحيت الأرض. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله كانت الكعبة غثاء على الماء، الغثاء هو ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض. ويقول ابن الضياء المكي الحنفي: أجمع العلماء على أن الكعبة أول بيت وضع للعباد. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في معجم البلدان أنه قال: خلق الله البيت قبل الأرض 40 عاما وكان غثاءة على الماء. وفي معجم البلدان أيضا قال الحموي: وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة، ثم دحى الأرض من تحتها، فهي سرة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى. فما أعظم هذا البيت، وما أجله، وما أشرفه، وما أكرمه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه ونحن منهم إن شاء الله وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار الحج. هذه معاني وحكم وأسرار وعبر ومقاصد تأملتها وتعلمتها، فأحببت أن أشارك بها إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، وأيضا أشارك بها المستمعين والمشاهدين الكرام ممن لم يحجوا، لعلهم تدفعهم إلى الحج وتدفعهم عندما يحجوا أن يحجوا ويتلذذوا بهذا الحج بما يفوق الالتزام فقط بالأحكام والأشكال إلى الدخول في معاني القلوب وترطيب العقول. حدثتكم عن هذه الرحلة العظيمة، وحدثتكم عن هذه النعمة والمنة أن يرزق الله تعالى الواحد منا أن يحج بيت الله الحرام، وخاصة أنه يؤدي فرضا وركنا من أركان الإسلام. وحدثتكم أن من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة أن نؤدي هذا الفرض وهذا الركن. والإسلام عجيب، فيه رحمة الله عز وجل تتجلى في كل شيء، ومما تتجلى فيه هذه الرحمة تتجلى في الأحكام، تتجلى في الشعائر، في العبادات. انظروا معي قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ربنا سبحانه كريم رحيم ودود. بعض العلماء وطلاب العلم للأسف يتحدثون فقط عن يا ويلكم وأنتم عذاب الله سينزل عليكم، ويتحدثون فقط عن النار وعذاب النار، بينما نحن نتحدث عن رحمة الله القريبة من المحسنين، رحمته التي وسعت كل شيء. هو عفو يحب العفو، يحب أن يعفو. يقول صلى الله عليه وسلم، أنا تأملت في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لأهلككم الله، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني لولا هذه الذنوب لهلكنا أصلا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل من طبيعتنا أن نخطئ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن هذا الفجور في طبيعتنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يسألني بعض الناس وخاصة الشباب: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعذابنا؟ وكذلك يقول الله عز وجل في القرآن: ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله سبحانه وتعالى لا يعذب من يشكر ويؤمن. تأملوا معي هنا وقفة في أصل الخلق، وهو أصل معنى الحج هنا. لماذا خلقنا الله سبحانه؟ تأملوا وانظروا وتفكروا معي. لا شك أن هناك معاني وأسباب كثيرة، لكن من أعمقها وأهمها أن نعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الكريم، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العفو، هو الجبار، هو المنتقم، هو سريع الحساب، وأسماؤه الحسنى معروفة. سألت أحد الشباب يوما لما سألني لماذا خلقنا الله عز وجل، فسألته وأسألكم، فقلت له:
هل تعرف رجلا كريما؟ قال طبعا. قلت له كيف عرفت أنه كريم؟ قال لأنه يعطي بدون تردد ويعطي فوق العادة. قلت له يعطي من؟ قال يعطي المحتاجين والفقراء. قلت له فإذا لم يكن هناك محتاجين وفقراء ولم يقبل الإنسان منه أعطياته هل سيظهر كرم الكريم؟ هل سيظهر الكرم إذا لم يكن هناك محتاج؟ هل ستظهر الرحمة إلا عندما يكون هناك من يحتاج إلى هذه الرحمة؟ هل سيظهر العفو والمغفرة إن لم يكن هناك خلق يحتاجون إلى العفو؟ وهل يمكن أن يحدث عفو إذا لم يكن هناك خطأ ومعصية؟ عرفتم لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لأنه يحب أن يرحم، يحب أن يعفو، يحب أن يعطي، يحب أن يتكرم، يحب أن يغفر. وهو كذلك له الأسماء الحسنى، هو الجبار، هو المنتقم، هو شديد العقاب. ولن تظهر هذه الصفات إلا إذا وجد من يتجبر ويتكبر ويعصي فيستحق العقوبة. لولا هذا ما خلقنا الله عز وجل. ولذلك نفهم الحديث عندها: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر لكم لأهلككم. أصلا لابد أن يكون هناك خلق يذنبون ويستغفرون حتى تظهر أسماءه الحسنى، تظهر الأسماء، أسماء الرحمة والعفو والمغفرة وما يتبعها من هذه المعاني لمن يستحقها، وتظهر أسماء الجبروت والعظمة والقوة والانتقام لمن يستحقها أيضا. وكل هذا بعدل كامل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتأملوا معي، هو خلقنا وأعطانا حرية الاختيار وجعل في داخل نفوسنا الاستعداد للفجور والاستعداد للتقوى. نحن عندنا كلا الأمرين. ولم يكتفي سبحانه بهذا، بل من كرمه وجوده أن أرسل الرسل وأرسل الكتب وبين الطريق وبين المصير. إذا سرتم في هذا الطريق ستنجون، وإذا لم تسيروا فيه ستهلكون. وبين لنا المصير، الجنة وما فيها من صفات ونعيم، وشوقنا إليها وجملها لنا، وكذلك النار وما فيها من عذاب، فخوفنا منها وأنذرنا بها. أعطانا الاستعداد وخلق فينا الصفتين، وأعطانا الحرية وبين لنا الطريق وأرسل لنا الرسل وضربوا حياتهم لنا نموذجا وقدوة، وبين لنا ماذا يجب أن نفعل وماذا يجب أن نتجنب، وبين لنا المصير والقرار عندنا بعدل كامل منه سبحانه. فتأملوا وانظروا، من أجل هذا جاءت مواسم المغفرة. ثم إنه سبحانه بعد كل هذا تفنن هذا الدين بإعطاء هذه المواسم. إذا صليت الصلاة غفر الله لك ما سبق من الصلاة الماضية، وإذا صليت الجمعة كذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإذا صمت رمضان وصمتي رمضان فمن رمضان إلى رمضان يمسح، وإذا أكرمكم الله بعمرة بعد عمرة فكل ما بينهما يمسح، وإذا لم يتيسر هذا فحج مبرور صحيح واحد يغفر كل الذنوب. فأي كرم وأي جود وأي رحمة! الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم، وسعت رحمته كل شيء، سبقت رحمته غضبه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. تخيلوا هذه الكلمة، الإسراف، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، عودوا إلى الله وأسلموا له. هكذا يشجعنا ويعطينا هذه المواسم
لنرجع إليه سبحانه. ولذلك عرفة يتلخص الحج في عرفة، الحج عرفة، واسم هذا الجبل الصغير جبل الرحمة، جبل الرحمة، من أجل أن نرحم. والله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يرحمنا، لأنه يريد أن يعطينا، لأنه يريد أن يغفر لنا، أمرنا بالحج من أجل أن يغفر لنا. وأتم الحج والعمرة لله، لله، هذا هو الأصل في هذه القضية كلها، لله. فالحج وإن كانت فيه منافع أخرى من لقاء وأسرار وحتى بيع وشراء وغيرها لا مانع، لكن الأصل في قضية الحج أنه لله، وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك تأملت أنا في قضية الحج، عجيب، يعني لما تقرأوا كتب الدعاء تجدون دائما الكتب اللي تتكلم عن الدعاء تتكلم عن مواطن الدعاء، بعد الصلاة موطن دعاء، عند الوضوء موطن دعاء، دعاء مستجاب المقصود، وبعد أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا استجابة الدعاء. هناك مواطن، تأملت، ارجعوا لكتب الأدعية ستجدون أن أكثر نسك فيه مواطن استجابة الدعاء هو الحج، عند الطواف استجابة الدعاء، عند دخول الحرم، عند رؤية الكعبة، عند زمزم، عند باب الكعبة والملتزم، عند السعي، عند الصفا، عند المروة، في منى، في عرفة، عند ذبح الأضحية والهدي، عند قص الشعر، عند في كل موطن استجابة الدعاء. أي عبادة هذه التي الله سبحانه وتعالى جعل كل جزء منها موطن استجابة للدعاء؟ فهذا من رحمته سبحانه ومن كرمه وجوده.

طبعا ثم يليها منطقة أكبر تسمى منطقة المواقيت، سنرجع لها فيما بعد إن شاء الله. منطقة الحرم هذه التي تتجاوز بناء مكة، تدخل في صحراء مكة، منطقة الحرم هذه منطقة سلام وأمان كاملين على مدار السنة، ليس فقط في موسم الحج. لا يجوز فيها حمل السلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حمل السلاح في مكة وقال إنما أبيحت لي ساعة من نهار، يعني سمح لي بفتح مكة، الله سبحانه وتعالى سمح لي أن أحمل السلاح فقط في هذا، وبعد ذلك حرم حمل السلاح ما عدا لرجال الأمن من أجل حفظ أمان الناس. لكن حمل السلاح بدون ذلك لا يجوز فيها الصيد، لا يجوز فيها حتى أن تؤذى النباتات، ما يجوز قطع شجرة ولا قطع نبات إلا لضرورة، ولا يجوز فيها قتل أي حيوان أو طائر إلا الفواسق، الفأر والكلب العقور والعقرب والحية وأمثالها التي تؤذي، لكن غيرها لا يجوز أن يذبح أي شيء. سلام للإنسان وسلام للحيوان وسلام للنبات. أي مكان في الدنيا فيه هذه الدرجة من السلام والأمن؟ وللعجب يأتي اليوم بعض الناس باسم الدين وباسم الجهاد يمارسون الإرهاب في موطن بيت الله الحرام. هذا خروج على هذا الدين وانحراف كامل وسوء فهم للجهاد أصلا، والجهاد منهم بريء. نعود فنقول خلف الله تعالى هذه العبادة بسلام، يذهب الحاج آمن تماما وكل ما حول آمن ليعبد الله عز وجل باطمئنان وسلام بلا خوف ولا فزع ولا قلق. هكذا مفروض أن يكون الحج. ولو أن المسلمون التزموا فعلا، لو أن المسلمين التزموا فعلا بهذه العبادة لأيضا كانت حركتهم في الحج حركة أمان. يعني أنا أتعجب، الناس تخرج من عرفة هذا أصوات مزعجة، وهذا يزاحم الناس، وهذا يكاد يدهس الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنفرة بالرفق والأمان من أجل أن يكتمل هذا السلام، وجعل هذا الموطن، موطن الحج، موطن رجاء ليس بموطن خوف. مفروض الإنسان هنا يذهب إلى الله عز وجل وهو متأمل بالرحمة، متأمل بالمغفرة، متأمل بمسح الذنوب، وأن يعود كيوم ولدته أمه، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يا الله ما أجملها من معاني. فإذا ليس موطن تخويف. أنا لا أقر ما يفعله بعض الناس من الوعاظ والخطباء وطلبة العلم من تخويف الناس، أنتم فعلتم وأنتم كذا، خاصة للحجاج، بل مفروض يكون أبشروا برحمة، أنتم ضيوف الرحمن وحق للكريم أن يكرم ضيوفه. لو جاءني إنسان إلى بيتي، أنا في واحد أخطأ في حقي فجاء وزارني في مكتبي واعتذر، وعذره بالنسبة لي ما كان مقبولا، لكن ليس من خلق أصحاب المروءة والكرم أن يأتيهم واحد إلى دارهم إلى مكانهم ويعتذر ويردوه، وإن كان مخطئ وإن كان مقصر وإن كان عذره غير مقبول. وكنت أنوي أن لا أقبل عذره، لكني تأملت فقلت من الشهامة ومن المروءة ومن الكرم الحقيقي أن يتجاوز الإنسان حق نفسه، فقلت له اذهب لا تثريب عليك يغفر الله لك. هذا الخلق تعلمته كما يقولون من خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء له أخلاق، أخلاق الله عز وجل، هذا الكرم والجود. أناس يأتونه من كل فج عميق ويتعبون ويبذلون وينفقون ويأتون

يطلبونه يطلبون فيردهم كيف وهو الكريم الرحيم العفو سبحانه كيف يرد من يأتي ببابه؟ لا حاشاه، لا والله. فإذا هذا موطن فيه سلام وفيه أمان وفيه رحمة وفيه مغفرة وفيه عتق من النار وفيه عطاء من أكرم الأكرمين، الجواد، الرحمن، الرحيم، العفو، الغفور، الغفار. سبحانك، سبحانك، ما أكرمك، ما أعظمك، ما أجودك. سبحانك، ما أحلمك على من عصاك. سبحانك، ما أكرمك على من جاءك. إن كان ثمة كريم يكرم ضيفه فهو لا يقارن بكرم الكريم الجواد سبحانه. وقد جاءوه ضيوفه فحاشاه أن يردهم. هذا موطن الكرم والجود والرحمة والعفو والمغفرة والعتق من النار. فأبشروا يا حجاج بيت الله الحرام، ويا من عصى في حق الله، يا من قصر، عليك بأن تنوي الحج. فإن تيسر وحججت يكتب لك 10 حجات، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 أو يزيد. وإذا نويت الحج أو نويتي ولم تحجوا كتبت لكم 1 كاملة. حتى لو لم تحجوا، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 1 كاملة. فنحن نتعامل مع الكريم سبحانه. هذه بعض أسرار الحج. وفي اللقاء القادم سأدخل معكم في أحداث الحج والأسرار في هذه الأحداث منذ تجمع الجميع في هذا اللقاء السنوي الرائع. فمع أسرار الحج أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، القضاء والقدر بعضه محبب إلى النفس وبعضه مكروه. الإنسان قد يتزوج وقد ينجح في عمله، وهذا من قضاء الله له، هذا شيء مسعد، لكن قد يأتيه مرض وقد يأتيه غم وهم، فالمقدور الذي يكرهه الإنسان. إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد: المؤمن الصادق المتعمق بالإيمان الذي يرفعه الله عز وجل بالعلم، إذا جاءه مكروه من القضاء والقدر له في هذا المقدور المكروه ست مشاهد. أحدها مشهد التوحيد، هذا الذي جرى بصرف النظر عمن أجراه، هذا الذي جرى، هذا الذي وقع، هذا الذي حصل من عند الله. لذلك قالوا: لكل واقع حكمة، ولو كان الموقع مجرما، ما دام الشيء وقع ففيه حكمة بالغة، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لأنه إله العالم، فكل شيء يقع في العالم أراده، بمعنى سمح به فقط. لذلك أول مشهد من مكروه المقدور أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقعه، أي أن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك هناك قاعدة مستنبطة من هذه الحكمة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. المشهد الثاني مشهد العدل، قد يكون الذي وقع في ظاهره ظلم شديد، لكن في حقيقته محض عدل. ذلك أن الله يعامل عباده بمجموع أعمالهم، يعني قد تكون في محلك التجاري وأنت منضبط أشد الانضباط، وأنت مطبق لكل التعليمات ولكل الأنظمة، ويأتي إنسان فيظلمك بضبط ظالم، هذا الضبط ظالم، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بكل شؤون حياته. قد يكون في سهرة قبل يوم في البيت لا ترضي الله، فجاء هذا الظلم الظاهري تأديبا لهذه السهرة التي لا ترضي الله. يعني الحساب عند الله حساب جاري من إله. إذن المشهد الثاني أن الذي وقع مشهد عدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. التوحيد هو المشهد الأول، والعدل هو المشهد الثاني. المشهد الثالث مشهد الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء. وهذا الذي حدث شيء، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. المشهد الرابع مشهد الحكمة، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. ليس في الإمكان أبدع مما كان. ويوم القيامة يكشف الله لعباده سر القضاء والقدر. إذن حكمته اقتضت ذلك، ولم يقدر سدى ولا عبثا ولا لعبا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا الذي وقع وقع بأمر الله، هذا هو التوحيد، ووقع بعدل الله، ووقع برحمة الله، ووقع بحكمة الله. المشهد الخامس مشهد الحمد. المؤمن قد يوقن أن الذي وقع رحمة محضة ولو لم يدرك الحكمة، لكن يوم القيامة يكشف الله له عن الحكمة. إذن المشهد الخامس مشهد الحمد لله. علاقتك مع الله بكل إيجابيتها أو سلبيتها، بكل ألوانها، تلخص بكلمة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وله سبحانه وتعالى الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. المشهد السادس والأخير كيفما فهمت هذا الذي وقع. هذا الذي وقع وقع لأنك عبد له ولست ندا له. ماذا تفعل؟ أنت في ملك الله، لك أن تفهم الحكمة، لك أن تتوقع حكمة ما، لكن لو استغلق عليك الأمر أنت عبد لله وأنت ملكه، فله أن يفعل بك ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. يعني في كلام دقيق، هو قدير لكنه رحيم، بمعنى أن أي أب عنده طفل يحبه حبا جما، من حيث القدرة، من حيث القدرة فقط، ألا يستطيع أن يذبحه؟ ممكن. هل يمكن أن يقع هذا الذبح؟ مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم. وحيثما جاءت على مع لفظ الجلالة، فالمعنى أن الله ألزم ذاته العلية بالرحمة. لذلك شيء من القلق ضروري، أما أن تتوهم لو أنك عبدته يمكن أن يكون المصير إلى النار، هذا شيء في وسوسة من الشيطان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أنت في النهاية عبد. مر أحد العلماء في محاضرة ألقاها، قال: لو أن الله وضع فلان وسمى نفسه في النار ماذا يفعل؟ هو عبد لله. طبعا هذا لون من ألوان الرضا. الآن المعصية التي ربما سببت هذا القضاء المكروه، المعصية من نتائجها قلة التوفيق، يعني حركة بلا نتائج، قلة التوفيق. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وفساد الرأي، والذين كفروا أضل الله أعمالهم. الإنسان إذا كان بعيدا عن الله يفسد رأيه، يكون تدميره في تدبيره، يفكر ويجمع ويطرح ويضرب ويقسم ثم يدمر نفسه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، يعني أن يكون رأيك صائبا هذا من توفيق الله، وأن تكون نظرتك صائبة فهذا من توفيق الله، وأن تملك الرؤية الصحيحة هذا من توفيق الله، وأن تملك الرأي الصحيح هذا من توفيق الله. لأن الله إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. وخفاء الحق، الحق خاف عن العاصي، يرى الباطل حقا والحق باطلا. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفساد القلب، القلب فيه أمراض: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخمول الذكر، من نتائج المعصية خمول الذكر، يعني الله عز وجل يرفع عبده المؤمن: ورفعنا لك ذكرك. أن يعطيك الله مكانة، أن يلقي محبتك في قلوب الخلق، هذا من نتائج الطاعة. أما الإنسان حينما يعصي الله يصبح خامل الذكر. ومن نتائج المعصية إضاعة الوقت، بالوقت ما في بركة، ما في إنجاز، موضوعات تافهة جدا يضيع فيها الوقت، قضايا سخيفة تستهلك الوقت، خطأ طفيف يهدر به أيام عمل 10 ساعات، ما في بركة بالوقت، يعني في الوقت المحدود الإنجاز قليل جدا. أما المؤمن يبارك له في وقته، ففي وقت قليل يقدم إنجازا كبيرا. ونفرة الخلق، العاصي الخلق ينفرون منه لأسباب لا نعلمها. إذا أحب الله عبدا ألقى محبته في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد ألقى كراهيته في قلوب الخلق. بلا سبب الناس يكرهونه، بلا سبب الناس ينفضون عنه. لذلك ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. والوحشة بين العبد وربه، المعصية من نتائجها وحشة بين العبد وربه، في حجب، الطريق غير سالك إلى الله، الخط مع الله مقطوع. إن يقرأ القرآن لا يشعر بشيء، يصلي لا يشعر بشيء، يذكر لا يشعر بشيء، في حجاب. وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنع إجابة الدعاء، يدعو فلا يستجاب له. هذه نتائج المعصية التي سببت مقدورا مكروها. منع إجابة الدعاء، قسوة القلب، لا يرحم، لا يرحم الضعيف ولا الفقير ولا المسكين. وعلامة البعد عن الله القلب القاسي، وعلامة القرب من الله القلب الرحيم. ومحق البركة في الرزق والعمر، ما في بركة، يعني دخل كبير وإنفاق أكبر، دخل كبير وإنفاق غير يعني حكيم. وحرمان العلم ولباس الذل. الإنسان إذا ارتكب معصية حجبه الله عن العلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وضيق الصدر في بقلبي المعرض عن الله عز وجل ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والابتلاء بقرناء السوء، إذا كنت مع الله التف حولك المؤمنون، وإذا كان الإنسان مع الشيطان التف حوله الشياطين. والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، يعني قرين السوء عبء عليه، يأخذ منك ولا يعطيك، يضيع وقتك، يحببك في الدنيا يبغضك في الطاعة، لئيم ليس وفيا، يأخذ منك وعند الضيق يتخلى عنك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أكبر نعمة وأكبر عطاء أن يكون الذين حولك على شاكلتك، وأكبر عقاب أن يكون الذين حولك متناقضين معك. وطول الهم والغم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، هموم تركبه، هموم تجعل الدنيا مسودة في عينيه، وضنك المعيشة وفساد البال. المعيشة الضنك، المعيشة الشقية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال من نعم الله الكبرى. تتولد هذه كلها من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. أيها الإخوة، كلمة أخيرة: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. وسبحانك يا رب، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل الخير والتوفيق والحكمة والفلاح والنجاح والتفوق والذكاء والعقل في طاعة الله، لأنك إن أطعت الله أطعت الصانع. والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. بنو إسرائيل والقدس.
1: يوسف، عمرك فكرت مين هو إسرائيل؟ اللي اليهود بينسبوا حالهم إله وبيحكوا إنهم بنو إسرائيل نسبة إله؟
2: لا والله، مين هو؟
1: ينسب بنو إسرائيل أنفسهم لسيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، اللي كان يسمى أيضا إسرائيل واللي بتعني عبد الله.
2: إحنا كنا بنعرف إنه بني إسرائيل كانوا بمصر أيام سيدنا موسى، فكيف سكنوا هناك مع إنه سيدنا يعقوب عاش بفلسطين؟
1: عاش سيدنا يعقوب مع أبنائه في فلسطين، ثم انتقل لمصر بعد ما صار ابنه يوسف عليه السلام عزيز مصر. فعاش بني إسرائيل في مصر بعد وفاة سيدنا يعقوب وبقيوا فيها، لكن فرعون مصر استعبدهم، فأرسل الله سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويعود فيهم للأرض المقدسة، لكنهم رفضوا دخولها، فعاقبهم الله بالتيه 40 عام.
2: إذن هم ما دخلوا القدس؟
1: لا، هم دخلوها بعد انقضاء التيه مع نبي لهم، وكان سيدنا داود في ذلك الجيش، فقتل حاكم القدس الوثني جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وجعله ملك على بني إسرائيل، فحكمهم هو وابنه سليمان عليهما السلام ما يقارب 70 عام.
0: معلومة مقدسية

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش الدعوة يابا؟ ايش فيه؟ هو احنا كل يوم مشاكل وزعاق وصراخ.
3: اخرس ولا اخرس، ما انت تربيتها، ما انت دائما معاها، اخرس سكت تمك
2: يابا. الله يسامحك، انا لا معاك ولا معاها، انا بس بدي اصلح.
3: هاني الشرار بيطلع من عيني، ابعد عني، حرق بحرقك.
2: يا بحرقني واعمل فيا اللي بدك اياه، بس قول لي ايش المشكلة؟
3: كل ما بيصير سوء فهم بيني وبين امك بتقول لي بدها تتجوز علي، ولما يركبها الشيطان تبعها بتقول لي بدها حبسك عشان الذهب. في مرة عاقلة وابوها مختار بدها تحبس جوزها عشان الصورتين اخدهم منها؟ قول لي، مش انت تربيتها وبتقف معاها؟ قول لي.
2: طب يابا انت ليش ما ترضيها؟ مش بيقولوا ان النسوان عقلهم صغير؟
3: كل النسوان عقلهم صغير الا امك، عقلها اكس اكس اكس لارج. اذا قلت لها شاي بارد بتقول لي بدها تعمل معي مشاكل عشان تتجوز علي، ولك هذا ايش دينها؟ اذا قلنا لها ليش مش كاوي البنطلون بتقول لك بتتفشش فيي بدها تتجوز. واذا قلت لها روح اعملي لي كوبايه قهوه في نص الليل بتقول لي بدك تزحلقني عشان تصير تحكي مع النسوين على النت وهان وهان. امك ملهاش حل، ملهاش حل، ولسه بتقول لي بدها تتجوز لسه؟ خطيتك في ركبتي يابا، عمرك ما تقرب النسوان.
2: طب يعني يابا بدك تضلكوا زي هيك يعني؟ لازم نصلحكوا.
3: طب يا وسيط الشرق الاوسط انت، روح اقعد مع امك اكي هناك وقولها اعقلي وكبر عقلك عشان ابوي ما يعملش مشاكل معاكي.
2: حاضر يابا ولا همك، بس يعني انا بدي منك يعني شوية رومانسية وشوية يعني حاجات الحلوة اللي بتطلع منك.
3: ولا روح بلاش اسفك على ابواب عينيك، روح امشي.
4: والله ما انا قاعدة لك في الدار، والله ما انا قاعدة لك في الدار يا اكل يا نكار يا اكل المعروف.
2: معلش يما معلش، هدي هدي يما هدي. اي والله دموعك غالية علي. اي والله لو تعرف ابوي قديش بحبك. اي والله مستعد يموت حاله عشانك.
4: هاني الله يرضى عليك يما، بديش حكي، بديش اجيب سيرته على لسانك.
2: اي هو يعني يما انت الي غنى عن ابوي يعني؟
4: الي غنى عنه، بديش اياه، قرفت بديش اياه.
2: اي لا يما، اي بعد كل هالعمر طب ايش الناس بدهم يقولوا عنا؟
4: انت ايش بدك مني
2: يما؟ انا بدي اصلحكم يما، يعني مش حلوه الاب والام يبقوا متكتلين.
4: قبل كل حاجه يروح يجيب لي ذهبي.
2: طيب ما انت عارف ابويا من وين بده يجيب لك الذهب.
4: ماليش دخل، يروح يموت حاله، المهم يجيب لي الذهب.
2: طيب يما بس انت هدي هدي يما شوي وخلينا نعمل صلحه.
4: ولا كلامي واضح، يروح يجيب الذهب بعدين نتفاهم.
2: ايش قصتكو انتو، ايش قصتكو؟ اي والله بطلت عارف ايش بدي اعمل.
5: وين موديني يا ماجد انت؟ ابويا الحين هيعصب علي وقال لي تعال على المحل وانا ما رحتلوش.
6: انت ليش بتتشرد مني يا لؤي؟ انا من زمان نفسي تكون الي صديق.
5: بس انت يا ماجد اكبر مني بعشر سنين، وابوي بيقول لي صاحب اللي قدك.
6: ما هو يا لؤي انا حبيتك كتير

0: طموحي يا لؤي إذا كل الناس عندهم سيارات أنا يكون عندي طيارة. طموحي إذا الناس كان عندهم مسدسات وكلاشنات أنا لازم يكون عندي رشاش.
1: طيب كيف بدك تحقق طموحك؟
0: قلت لي كيف. إيد لحالها بتسكفش يا لؤي. نفسي أكون أنا وياك إيد واحدة.
1: بدك إياني أروح أخطف معاك جنود؟
0: نكون يا لؤي إيد واحدة في كل حاجة، على الحلوة وعلى المرة.
1: بس أنا مليش في هذه القصص.
0: لا يا لؤي أنت هيك بتعجبنيش. أنت يا لؤي تقبل على نفسك تعيش زي الدابة تأكل وتشرب وبس؟
1: لا أكيد إلي طموح.
0: هيك أنت بنفسك قلت إلك طموح وأنا إلي طموح. ليش يا لؤي ما نحط إيدينا في إيدين بعض ونحقق طموحنا

0: اسمع انت بتحكي كلام انا مش كتير فاهمه، انا لسه صغير.
1: لا يا لؤي انت مش صغير، انت كبير، بس انا بدي اياك تسمع منه بس.
0: ايش اسمع؟
1: بدي اياك يا لؤي تقول انا راح احقق طموحي.
0: انا راح احقق طموحي.
1: تثق فيا يا لؤي؟
0: اه بثق.
1: خلص يا لؤي من هان وطالع ما تجادلني بالمرة، قول حاضر وبس.
0: حاضر. هلقيت اسمح لي اروح عشان صارت الدنيا ليل وابوي بيستنى فيي.
1: خلاص مع السلامة يا لؤي. بس بكرة يا لؤي وين بدنا نقعد؟ هان قريب من السلك ولا ايش رأيك على البحر؟
0: مش عارف عهوى الظروف.
1: لا يا لؤي بينفعش، لازم تكون صاحب رأي وصاحب كلمة.
0: مو يمكن اقول لك على البحر وابوي يشغل لي معاه؟
1: لازم الانسان يكون له شخصيته.
0: يعني ابوي لما يقول لي حاجة ما اسمعش منه؟
1: لا يا حبيبي مش على حساب شخصيتك وعلى حساب طموحك.
0: خلاص خلاص بكرة بتواصل معك، انا اتأخرت هلقيت.
1: ماشي يا لؤي.
2: يا سميحة سميحة.
3: ايوة يا طلال.
2: مش شايف لؤي؟ وين لؤي؟
3: والله ما انا عارف، انا فكرته عندك في المحل.
2: من عوايده يعني يضلوا عندي للساعة 11 في الليل؟
3: وانش بدريني.
2: هذا الولد يا سميحة اذا سبناه على حل شعره والله غير مستقبله يضيع.
3: يمكن قاعد مع اصحابه عد روح.
2: ماشي ماشي يا سميحة، حطي لي اواعي في الحمام بدي اتحمم، بدي اطلع من الحمام الاقيك مجهزة لي الاكل.
3: حاضر يا طلال. لؤي كأنه اجا. ها صوته اجا.
0: مس الخير يا امه.
3: مس الخير؟ وين كاين؟ والله غير تفضحنا مع ابوك.
0: ايش الدعوة؟ ايش عملت؟
3: ايش عملت؟ واحد زيك في تالت اعدادي بضل انصاص الليالي برا؟
0: يما ارجوكي انا الي طموح ومن اللحظة هاد انا لازم احققه.
3: ومن وين الاسطوانة الجديدة جايبها يما هادي؟
0: انا متجايبها، كل انسان له طموح في هالدنيا.
3: وحد قالك يما ما تحققش طموحك؟
0: وبسمعش لحد يقول لي كمان.
3: ولكش قصتك يا ابني، شارب حاجة انت؟
0: خلص يما سيبيني في حالي وروح ارتاح.
3: يو ايش نكبت هالولد؟ من يوم ما صار يقلب لي شعره لورا ويعمل لي قصات غريبة وهو مخه متغير.
2: ايش يا سميحة سمعت صوت؟ اجا الولد؟
3: تعال تعال بس انت تعال تعشى اول، تعال تعشى.
2: الولد اجا ولا لا؟
3: هيو هيو في غرفته يا طلال، بس انت تعال تعشى اول.
2: طب ابعد هيك ابعد هيك.
3: الله يستر من هالليلة.
2: وين يا ابو زيد الهلالي؟
4: ايوه يا ابا.
2: ايش ايوه يابا؟ وين كان صايع لانصاص الليالي؟
4: يابا انا بصيحش يابا.
2: طيب اه وين يا حضرة الداعية؟ وين كاين؟
4: كنت مع واحد صاحبي يابا.
2: وايش كان تعمل انت وصاحبك؟ قايمين الليل ان شاء الله ولا بتخططوا لمشروع جديد؟
4: كنا يابا نناقش الطموح.
2: ايش ايش؟ وين هذا ساكن؟ ايش ببيع؟
4: مش يابا كل انسان له طموح.
2: اها كمل يابا كمل.
4: خلاص بدهاش تكملها، انا الي طموح.
2: طيب
4: وكنت قاعد مع واحد صاحبي وكنا بنخطط كيف نحقق طموحاتنا.
2: طب وايش طموحك يا شكسبير؟
4: قاعد يابا بخطط وبدي اعرف ايش اللي بدي اياه.
2: ولا الدنيا ليل ولو بدي اسرخك لقيت كف على بوزك بخاف تلتمس، بس بدي اعطيك كلمتين وتفهمهم كويس. طموحك اللي بتحكي عنه في محل الكترونيات تبعنا.
4: بس انا يابا بحبش الشغل تبعك.
2: غصب عن ابوك بدك تحبه، المحل تبعنا بيطلع مصاري وبديش الناس الغرب اللي تشتغل فيه هي اللي تاخد خيره. علوش اجا ما كانش يعرف السالب من الموجب، اليوم ادخن جهاز بيفتحه وبيصلحه وبيعرف كل اسراره. وعلوش مش بتعلم، انت متعلم، بتاخد علوم وبتاخد هندسة وبتاخد بصرياش في المدرسة، يعني شهر زمان بتصير انت المعلم.
4: يابا مش طموح ياد.
2: ماشي ماشي يا لؤي، انا بدي افرجيك ايش طموحك.
4: ايش يابا يعني؟
2: الكرباج، الكرباج اللي بدي يلعب عجنابك. انتو جيل بسمعش الكلام.
3: استهدي بالله يا ابو لؤي استهدي بالله، لسه الولد صغير عمهلك عليه.
2: انت يا سميحة مالكيش دخل. اي والله ما خرب الولد غيرك.
3: يو ايو اللي بسمعك بقول بشد على كلامه.
2: يا سميحة بوقفتك هادي بتشد على كلامه. بدنا نشتغل يا سميحة، بدنا نجيب مصاري، بدي حد يقف معايا في المحل.
3: استهدي بالله استهدي بالله، انا بحكي معه خلص تقلقش، بس بدون مشاكل.
5: ايوه السلام عليكم
6: حبيب أبو العباس. أقعد أقعد
1: سياف، مش فاضل القعدة، الحج بده الملفات المكتوبات في الورقة ضروري جدا. امسك.
6: طب يا ابني أقعد بس، أقعد، قاعد بشتغل لسه ما خلصتهنش.
1: إلك 3 أيام تشتغل فيهم. أي والله لو إنك خاشش على صفحة نتنياهو لأنجزت زمان.
6: أنت بتعرف إنه الملف اللي معي هاد خطير جدا، غير هيك الإيميل غلبني لما اخترقته.
1: طب قديش بدك وقت؟
6: ساعة زمان بس بكون أنجزت الشغل ومطلع لك كل الملفات.
1: طيب لوين رايح القصة يا سياف؟
6: شوي شوي بس شوي يا بي. يا أبو العباس الملف اللي فيدي هاد خطير جدا.
1: أي هو في ملف أمني مش خطير يا راجل؟
6: في ملفات عن ملفات.
1: طيب بس قول لي لوين رايح القصة؟
6: القصص كتير، أنت عن أي قصة بتقصد؟
1: أنت عارف شو بقصد يا سياف كويس.
6: اللي بتقصده لا أنا ولا اللي أدخن مني بيعرف حاجة عنه، ريح راسك.
1: طيب ماشي يا كبير، بدي أروح على المطبخ أعمل قهوة ولا أنت مخلص؟
6: خلص تمام.
1: يسعد مساك يا حج.
7: حبيبي أبو العباس، أطمني كيف أمورك؟
1: أنا مش فاهم ليش ما قعدنا في المكتب، ليش قاعدين في مطعم إحنا؟
7: نغير جو يا راجل، نشوف الناس، نشوف العالم. تاني حاجة بدنا ناكلنا لقمة، كله أكل البيت.
1: كبير يا حج، كبير، والله فاهمك.
7: حبيبي أبو العباس،
1: الملفات تايهة معايا، أطلعهم على الطاولة تشوفهم ولا تاخدهم في السيارة؟
7: لا لا عادي في السيارة، بس إحنا قاعد هيك يعني تغيير جو مش أكتر.
1: طب إيش يا حج، إحنا قاعدين في مطعم، ناوي تطلب غدا ولا كيف؟
7: عيب أبو العباس، خد المنيو، نقي اللي بدك إياه وأشر عليه.
1: أي هو أنا يا حج بدي أنقي أي حاجة وإنت موجود؟ أنا بدي اليوم زوجك
7: أبو العباس. بدي تشدوا أكثر وتركزوا أكثر في منطقة ألف.
1: انشد من أي ناحية؟
7: من النواحي الأمنية أبو العباس. بدي ملفات أكثر، بدي شغل أكثر. الشغل اللي بصرني كله شغل نمطي، كله شغل كلاسيكي، كله شغل عادي.
1: مش فاهم شو قصدك يا حج. انت عارف كل ملفات المشبوهين اللي في منطقة ألف بصلوك أول بأول.
7: يا عيني عليك، بديش تشتغلوا على المشبوهين.
1: ها على مين نشتغل؟
7: اشتغلوا على النظاف.
1: النظاف؟
7: افهم أبو العباس، بدي تشتغلوا على الناس اللي فيش عليهم ولا شبهة. تشتغلوا على الناس اللي ثقة الناس فيهم عالية. حلو؟ اللي لو واحد يحلف لك على المصحف مليون مرة إنه هدول عليهم نص 1% محدش يصدق.
1: في حد من الناس هدول اللي فوق الشبهة وقع؟
7: يا أبو العباس إحنا شغلنا مش مجادلة، شغلنا أوامر وتنفيذ. بتبلشوا هلقيت تشتغلوا على الناس اللي ملهمش ملفات عنا، وشغل جامد، شغل جامد، فهمت علي؟ مش شغل عادي، شغل جامد. يعني إذا إحنا بنحط المشبوه تحت المجهر، الناس هدول بنحطهم تحت 20 مجهر. مفهوم أبو العباس؟
1: أنت تؤمر أمر يا حج.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله تعالى مع قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية التي وردت في سورة الفرقان، ومن لطائف هذه الآية المباركة أنها قدمت لنا ما يمكن أن نطلق عليه ثلاثية الفوز للمؤمن. ثلاثية تبدأ بالتوبة الصادقة، ثم الإيمان النقي، ثم العمل الصالح. هذه الثلاثية القرآنية رغم بساطتها ظاهريا، إلا أنها شديدة الصعوبة عمليا، خاصة بعصرنا يلي للأسف أصبح معاديا لكل عملية إصلاحية. فكيف بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يلي هن في الحقيقة قمة الإصلاح؟ انظروا من حولكم أيها الأحبة، تدبروا أحوال الناس وأوضاعهم، ثم قوموا بعملية عرض لكل مشاهداتكم على ميزان هذه الثلاثية المباركة. ألا تجدون أنها الدواء لكل داء في مجتمعنا؟ اليوم معاناتنا أليست في إصرار الفاسد على فساده ورفضه للتوبة؟ أليست في عناد البعض ورفضهم الإيمان ثم محاربة أهله؟ مش المعاناة اللي عم نعاني منها هي في الأعمال الخبيثة والخطوات الإفسادية ومواجهة كل عمل صالح؟ إذن هذه الثلاثية هي العلاج، وهي الشفاء للأفراد وللمجتمعات. والعجب، كل العجب، لمن أدرك أبعادها وأدرك معانيها ثم لم يعمل بها. من لطائف هذه الآية أنها فوق الرسالة الإصلاحية التي تقدمها لنا، هناك رسالة إيمانية تفاؤلية. شو يعني رسالة إيمانية تفاؤلية؟ يعني هذه الآية تخبرنا بكل صراحة بأن الأمل بالفوز موجود في كل زمان ومكان، وبأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لا يأس، لا تشاؤم، لا إحباط، ما دمنا أحياء بالإيمان الصحيح على هذه الأرض. رحمة الله سبحانه وتعالى، وبحسب سياق هذه الآية، ليست فقط في محو ذنوب من عمل بهذه الثلاثية فحسب. شوف الأمل، شوف التفاؤل، شوف الكرم من المولى سبحانه وتعالى، بل هي أيضا في كرمه عز وجل بأن يبدل كل ما فعل العبد من سوء إلى حسنات يثاب عنها ويؤجر الأجر العظيم. فأولئك مين؟ يلي آمنوا وعملوا.

0: عمل صالح وتابوا وكان الإيمان حقيقا في حياتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، هذه هي مفاعيل التوبة والإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أدينا احنا بحاجة أيها الأحبة إلى حسن تعريف الناس بأنوار هذه الثلاثية المباركة، ولكن ليس بالكلام، مش بالحكي والشعارات، وإنما نريد إنارة بفكر وبوجدان وبأعمال حتى نستطيع تحقيق الأمل والعمل في حياتهم، خاصة في ظل الانتشار المستغرب لمختلف عوامل التيئيس والإحباط من حولنا. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية المباركة تخبرنا بكل وضوح أن الإيمان الحقيقي ليس أبدا مجرد شعور يستقر في القلب وانتهى الأمر، بل هو يقين قلبي وعملي يشع نورا وإصلاحا وصلاحا بل وإبداعا في كل الجوارح، حتى يصبح صاحب هذا الإيمان نموذجا مشرفا عنه. وصدقوني، أي تناقض في الفهم والتطبيق لهذه الثلاثية يعتبر تدين مخشوش وسينهار بناؤه عاجلا أو آجلا. تدين مخشوش يعني تدين كلامي، تدين باللسان، تدين ليس له أثر إنساني ولا أخلاقي ولا إصلاحي في المجتمع، بينما القرآن الكريم يأمرنا ويقول إلا الذين تابوا وآمنوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن هنا نفهم قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من الذين أحسنوا فاستبشروا، ومن الذين إذا أساءوا استغفروا، ولا تجعلنا من العاملين بالسوء والمنكر الرافضين للصلاح والإصلاح، إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنسى

0: من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها مسجده، وها كان بيته، وها دفت قدماه. في هذا المكان أعيش تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشعر أني أخترق حجب الزمن ويتحد المكان بالزمان. في هذا المكان كأنما أرى علق أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما أشم عطر أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المكان أرحل أنا وإياكم إلى هناك، إلى اليوم 25 من شهر ذي القعدة من سنة 10، وقد أتت جموع المؤمنين إلى هذه المدينة بعد أن سمعوا إعلان ونداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حاج سنته هذه. أتوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتوا في هذه السنة كما أتوا في السنة التي قبلها، أتوا في سنة 9 وفودا تعلن الإيمان، وأتوا في سنة 10 وفودا تستتم خامس أركان الإسلام. اجتمعوا في هذه المدينة النبوية المنورة، اجتمعت هذه الوفود في هذا المكان وفي هذه المدينة النبوية، حتى إذا كان هذا اليوم وهو اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وكان يوم الجمعة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بهذه الجموع، وقد اجتمعت في هذا المسجد يخطب بهم خطبة الجمعة. فبين لهم في خطبته تلك مواقيت الحج، وبين لهم محظورات الإحرام، وبين لهم معالم المناسك ليهيئهم للمسير الذي سيسيرونه. فلما كان الغد وهو يوم السبت، اليوم 26 من شهر ذي القعدة، صلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في مسجده هذا. صلى الظهر 4 ركعات، ثم سار الركاب النبوي الشريف من المدينة النبوية، وسارت هذه الجموع كلها معه. سارت هذه الجموع زاحفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج نبيك صلوات الله وسلامه عليه ومعه أزيد من 100,000. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية الشريفة، خرج منها هادئة ساكنة قارة وادعة، لا مخافة ولا فزع، وإنما سكينة وطمأنينة ووداعة. إخوتي، لا يمكن أن أتجاوز هذا المشهد دون أن أرجع 5 سنوات وأتذكر يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، والمسلمون معه 3,000، والقبائل تحاصر المدينة وتطوقها، تظن أنها ستطفئ نور الله، وكان حال المسلمين معه على الحال التي وصفها الله. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا. 5 سنوات مرت بين أن كانت القبائل تحاصر المدينة وأهل المدينة في فزع ورعب وخوف، ثم تقصفت 5 سنوات، فإذا القبائل في المدينة لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنة به، متبعة له، مستيقنة بصدق نبوته، مؤمنة برسالته، متبعة لدينه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج والزحوف معه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يسيح في الأرض، وأزيد من 100,000 من كل قبائل العرب معه. يا حبيبي، كثف هذا المشهد في قلبك، تذكر هذا المشهد والنبي يسيح معه جموع القبائل أكثر من 100,000، وتذكر وقل ليت عينا من أبي جهل ترى، ليت عينا من حيي بن أخطب ترى، ليت عينا من أمية بن خلف ترى، ليت عينا من عيون أولئك الملأ الذين ظنوا أنهم سيطفئون نور الله بأفواههم، ليت عيونهم ترى لترى كيف صدق الله نبيه موعوده فأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مشهد إذا كثفت في نفسك أخذ بمجامع قلبك لتعلم كرامة هذا النبي على ربه. يوم أقر عينه صلى الله عليه وسلم فصدقه وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا أستطيع أن أتجاوز هذا المشهد دون أن أتذكر وأنا أقف أمام مسجد سيدي وحبيبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرى كل باب من أبواب هذه المساجد يرتشف الجموع المؤمنة الداخلة فيه، فيقفز إلى ذهني مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه أول ما اجتمعوا في هذا المسجد وبنوه وكانوا قلة قليلة، فإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم أحصولي كم يلفظ بالإسلام؟ قالوا يا رسول الله أتخشى علينا القلة ونحن ما بين 600 إلى 700؟ كانوا يظنون أن هذا رقم فلكي، رقم كبير، وصلنا 600. أنا أقف في هذا المكان وأقلب عيني فأرى وجوه، كل وجه من قارة، كل وجه من بلد، وأنظر إلى أبواب هذا المسجد، الباب الواحد يرشف في دقيقة أكثر من 700 ومن 800 ومن 1,000. فأقول بلهفة يا سيدي أبا بكر، يا سيدي عمر، يا سيدي عثمان، يا سيدي علي، يا سيدي ابن مسعود، ليت عينا منك ترى، ليت عيونكم ترى مسجدكم الذي كان يجمعكم وأنتم قلة مؤمنة على حال من قلة العدد وقلة العدة والمتاع، كيف انفسح الآن يستقبل جموع المسلمين من كل بلد، من كل قارة، كلهم أتوا يعلنون أنهم آمنوا بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا. أما أنت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، فأعلم أن الله قد أقر عينك، فعلمت أن أمتك أكثر الأمم تابعا للأنبياء، فقلت وصدقك ربك رجاءك، وإني أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وها نحن نرى صدق موعود ربك لك، نرى ذلك في هذه الجموع تعم مسجدك مؤمنة مستيقنة مشوقة بقلوب فيها لهفة وعيون فيها ظمأ لرؤيتك. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليك أفضل وأزكى صلاة وسلام وبركة.
1: إلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: الأندلس، الفردوس المفقود، هي تلك البلاد التي تقع في جنوب أوروبا، جنوب فرنسا. بلاد الأندلس أو بلاد الفندال كما تسمى في التاريخ القديم، أو الوندال. والفندال أو الوندال هي الشعوب المتوحشة كما يقول المؤرخون، التي جاءت من البرتغال، من السويد، من النرويج، أيضا جاءت من الدنمارك، وهي شعوب كانت تعيش حالة من الفوضى في بلاد الأندلس. أيضا كانت تسمى فانداليسيا أو أندوليسيا، ومن هنا اشتق المسلمون كلمة الأندلس. المسلمون هم الذين أسموا هذه البلاد بالأندلس، أندوليسيا، أندلس، الأندلس. وهي بلاد إسبانيا كما نعرف جميعا، وسميت إسبانيا نسبة إلى إشبان، وهو ملك من ملوك الروم أسس مدينة أشبيليا. أول ما بدأ التفكير في فتح بلاد الأندلس في عهد عقبة بن نافع رحمه الله. عقبة بن نافع ذلك الرجل الشجاع التابعي الجليل، وهو أخو عمرو بن العاص لأمه. عقبة بن نافع ظهرت بوادر قوته وفتوته في مصر حينما كان عمرو بن العاص واليا على مصر، وأرسله إلى بلاد النوبة في بعض المعارك، وحقق بعض الانتصارات في شمال أفريقيا، فاقتنع به عمرو بن العاص فولاه قيادة الجيوش في شمال أفريقيا، بلاد المغرب وما حولها، ونجح نجاحا باهرا وأصبح واليا على تلك البلاد. المسافة بين عقبة بن نافع وهو في المغرب العربي في شمال أفريقيا وبين بلاد الأندلس ليست بعيدة، ولهذا فكر وتحدث إلى من حوله بغزو تلك البلاد، وذلك في عام 63 للهجرة. لكن تلك الفكرة لم تتحول إلى واقع معاش، فقد شغل عقبة بن نافع بعدد من الفتوحات في بلاد المغرب وفي شمال أفريقيا، وأيضا كما تعلمون حينما تفتح البلاد يكون فيها بعض الثورات، يكون فيها بعض المشكلات، فكان مشغولا بذلك، فلم يتمكن عقبة بن نافع رحمه الله من غزو بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك في العهد الأموي، في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، كان موسى ابن نصير رحمه الله هو الوالي على شمال أفريقيا. موسى ابن نصير شخصية فتية قوية، وكان رجلا حازما، وكان خيرا فاضلا، وكان مديرا ناجحا للأمور، فتولى أمور شمال أفريقيا واستتب الأمن له في تلك البلاد، وكان معه قائد قوي أيضا من القوات الذين برزوا فيما بعد في تاريخنا الإسلامي، ألا وهو مولاه طارق ابن زياد. كيف فكر موسى بن نصير في بلاد الأندلس؟ يقال وهو أمر مؤكد في كتب التاريخ أن الكونت يوليان، والكونت يوليان هو حاكم سبتة، قد أرسل إلى موسى بن نصير، وقيل بل أرسل رسالة إلى طارق بن زياد، وكان طارق بن زياد واليا على طنجة لموسى بن نصير. أرسل رسالة يطلب فيها من الجيوش الإسلامية أن تدخل إلى بلاد الأندلس لأنها تعيش في فوضى عارمة، وهي بحاجة إلى نظام المسلمين الذي وصلت أخباره إلى الكونت يوليان. تقول الروايات التاريخية إن الكونت يوليان أراد بهذا أن ينتقم من ملك القوط لوذريق، لأن لوذريق ملك القوط وكانت عاصمته طليطلة قد اغتصب بنت يوليان وأخذها إلى قصره عنوة غصبا عن أبيها، فحمل يوليان في نفسه وأرسل إلى المسلمين لغزو تلك البلاد. وأيا كانت الروايات التاريخية فإن موسى بن نصير قد اقتنع بدخول بلاد الأندلس، أرسل إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يستأذنه لدخول بلاد الأندلس. الوليد بن عبد الملك أشار على موسى بن نصير خشية أن يزج بالجيش الإسلامي إلى خطر لا يعرف آخرته، فاقترح على موسى بن نصير أن يكون سرايا صغيرة ويختبر بها بلاد الأندلس. فكون موسى بن نصير استجابة لطلب الخليفة سرية صغيرة بقيادة طريف بن مالك المعافري، وهو أحد القواد الذين كان يثق بهم موسى بن نصير، وذلك عام 91 للهجرة. طريف بن مالك المعافري ذهب إلى بلاد الأندلس ومعه 400 راجل ومئة فارس، راجل يعني مشاة، ومئة فارس يعني 500 رجل. تجاوز البحر المضيق ووصل إلى جزيرة بالو ماس، وهناك جرت معركة سريعة بينه وبين بعض سكان بلاد الأندلس، انتصر فيها طريف بن مالك انتصارا سريعا وغنم غنائم كثيرة، وسميت تلك الجزيرة ألا وهي جزيرة بالو ماس سميت باسم طريف، وهي للآن تعرف باسم جزيرة طريف. عاد طريف بن مالك إلى الشمال أفريقيا إلى المغرب منتصرا غانما، ففرح موسى بن نصير بما حقق طريف، وبعث برسالة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بما حدث ويطمئنه إلى أن المسألة سهلة وأن بلاد الأندلس مهيئة تماما لغزو المسلمين ولفتح تلك البلاد ونشر الدعوة والخير فيها. الحقيقة أيها الأحبة، موسى بن نصير له دور كبير، ولا بد أن نتعرف عليه تعرفا سريعا ما دمنا أشرنا إليه، وما دمنا سنتحدث عن الأندلس التي كان موسى بن نصير سببا في فتحها. هو موسى بن نصير بن عبد الرحمن، وهو اللخمي بالولاء، يعني كان نسبته إلى بني لخم ولاء. أبوه نصير تقول الروايات إنه كان مع 40 غلاما في عين التمر لما فتحها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكانوا يعلمونهم الإنجيل والنصرانية في إحدى الكنائس، وكان منهم سيرين والد الإمام محمد بن سيرين صاحب تفسير الرؤى في تاريخنا الإسلامي. فكان نصير وسيرين من بين أولئك 40 غلاما الذين كانوا في عين التمر، فلما فتحها خالد بن الوليد أخذ هؤلاء الغلمان وذهبوا بهم إلى المساجد يعلمونهم القرآن، فكبروا على الإسلام وحسن إسلامهم. ولد موسى بن نصير كما تقول الروايات التاريخية عام 19 للهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نشأ موسى بن نصير نشأة إيمانية قوية، كان رجلا فاضلا حازما، لم يكن عابثا، حتى في شبابه كان يعرف بالقوة وكان يعرف بالحزم والعقل، وكانت له علاقة ببعض أمراء بني أمية ومنهم الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك لما تولى كان موسى بن نصير قد أصبح ناضجا من حيث القيادة، فولاه شمال أفريقيا وأصبح قائدا كبيرا في شمال أفريقيا. هذا هو موسى بن نصير الذي بدأ فتح بلاد الأندلس، وبدأها مع مولاه القائد الكبير طارق بن زياد رحمه الله. سندخل إلى تفاصيل بداية الفتوح الإسلامية للأندلس وكيف جهز موسى بن نصير وطارق بن زياد جيشا إسلاميا لدخول تلك البلاد. إنها أيها الأحبة رحلة جميلة، رحلة تستحق أن نقف عندها، وسنرى من خلال ما نتحدث به عن الأندلس كيف أننا أمام حقل تاريخي مليء بالقصص والأخبار التي تشد ذهن المتلقي والتي فيها الموعظة والعبرة لنا جميعا. إلى لقاء موعود مع الفردوس المفقود في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوات والإخوة مرة ثانية في برنامج وذكر، ومرة جديدة برنامج وذكر لأمور أنتم تعلمونها لكن الأمر تذكير، وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كانت الحلقة الماضية نتحدث فيها عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما اليوم فحديثنا أيكم أحسن عملا؟ أيكم أحسن عملا؟ ترى أينا أحسن عملا؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم. لقد قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عبارة أيكم أحسن عملا وردت في القرآن الكريم 4 مرات، أو قل أحسن عملا وردت في القرآن الكريم 4 مرات، مرتين في سورة الكهف، ومرة في سورة هود، ومرة في سورة الملك. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا أيها الإخوة والأخوات، لقد طلب الله تعالى إلينا أمورا تتعلق بالعمل. طلب أولا إلينا أن نكثر العمل ونقل المراء والجدل. كثرة الكلام، كثرة القيل والقال، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل والإسلام يحبنا أن نتحرك، أن نعمل، أن نبذل جهدا جديدا لإنقاذ من حولنا من الضلال إلى الهدى، من السوء إلى الخير، من الظلمات إلى النور، لا أن نبقى متحدثين ومتكلمين بدون فائدة. طلب الإسلام منا ثانيا أن نعمل عملا نافعا، فما كل عمل مقبول؟ لابد أن يكون العمل صالحا، لابد أن يكون العمل نافعا. الموظف الذي يعمل لكنه لا يعمل إلا برشوة، هذا موظف يعمل لكنه لا يعمل النافعات. الطبيب الذي لا يراعي حالة الناس المادية والصحية، لا يتقن عمله في عيادته، هو يعمل لكنه لا يعمل صالحات. المزارع الذي يملأ مزروعاته ويملأ الدجاج الموجود عنده، يملأه بالهرمونات، هو يعمل لكنه يستعجل للربح ويضر الناس، فهو لا يعمل بالنافعات. فالإسلام طلب إلينا أن نعمل، نعم، لكن أن نعمل الصالحات وأن نعمل النافعات. الآن هناك ملحظ دقيق في الإسلام، أن تعمل نافعا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد منك أن تعمل الأنفع. أن تعمل صالحا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد منك أن تعمل الأصلح. أن تعمل حسنا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد إليك أن تعمل ما هو أحسن. إذن يا أيها الإخوة،

وهناك عمل حسن وهناك عمل أحسن، هي أربعة. أما الإضرار فنحن لا نريده، وربنا لا يحبه، وإسلامنا لا يدعو إليه. وأما الكسل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يستعيذ من الكسل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وتذكرون بأن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا في المسجد يطيل صلاة وصياما ويطيل جلوسا في المسجد ويخفق برأسه مرارا وتكرارا. عجب عمر من جلوس هذا الإنسان في المسجد في غير وقت صلاة، مرة ومرة رآه داخل المسجد بغير وقت صلاة وبغير مجلس علم وبغير عمل نافع. نظر إليه وقال، وقد رآه قد أخفق وأنزل رأسه، قال: قم يا هذا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الإسلام يريدك أن لا تكون كسولا. العمل الضار لا يريده الإسلام، الكسل لا يريده الإسلام، العمل الصالح يدعو إليه الإسلام، والإسلام يدعو إلى العمل الذي هو أحسن. بين يدي الآن وسأقدمه إليكم وأرفعه بين أيديكم مجموعة نصوص تخبركم بأعمال أحسن. ما دمنا نعمل ونعمل، ما دمنا نبذل ونبذل، تعالوا يا أيها الإخوة نبذل الأحسن. هي نقاط عريضة أعرضها عليكم لترشدنا وترشدكم وترشد الجميع لما هو أحسن. أولا، العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. ما دمت تعمل وتعمل، اعمل مع الفريق، اعمل مع الجماعة. هناك 100 طالب جامعي، تعاونوا مع بعضهم البعض وتدارسوا مع بعضهم البعض. أننا نحن خلال عطلة الصيف ماذا نعمل؟ تعالوا يا أيها الإخوة يا أيها الأصحاب، نتعاون مع بعضنا البعض لنضع قدراتنا وإمكاناتنا في خدمة واحدة من الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين. وبدأوا بالفعل ببلدتهم، كانوا 100 طالب، ذهبوا إلى إحدى الجمعيات قالوا لها: اعرضي علينا مشاريعك، إذا استطعت أن تقنعين بهذه المشاريع نحن سنضع إمكاناتنا عندك. عرضت عليهم مشروعاتها. ذهبوا إلى الجمعية الثانية وطلبوا إليها أن تعرض مشاريعها، ثم الثالثة ثم الرابعة، وهكذا اجتمعوا ثم قرروا بأنهم سيؤازرون هذه الجمعية. بالفعل خلال عطلة الصيف استطاع هؤلاء الطلاب 100 بعملهم الجماعي أن يؤازروا إحدى الجمعيات الخيرية ليزوجوا 100 شاب من فقراء المسلمين. أرأيتم إلى العمل الجماعي كيف يكون أقوى من العمل الفردي؟ لو عمل الواحد منهم بمفرده لكان بإمكانه أن يساعد بمبلغ بسيط

ماذا نقرأ فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك دققوا عند حرف النون، نعبد. أنت تقول لو كنت في غرفتك الخاصة في منتصف الليل تصلي ركعتين لله تعالى، فأنت تقول إياك نعبد ولا تقول إياك أعبد. لو قلت إياك أعبد لبطل صلاتك، لكنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، في دلالة واضحة من حضرة الله تعالى أنه يحب أن نأتي إليه مجتمعين. العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي، وهذا أولا. العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عمله ديمة، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العمل وإن كان قليلا لكنه دائم أحب إلى الله تعالى من العمل المتقطع، كثر هذا العمل أو قل. أحيانا إنسان فينا أيها الإخوة يحضر مجلس علم أو خطبة جمعة أو حلقة إرشادية في واحدة من المحطات الفضائية، يسمع شيئا عن بذل المال لخدمة المسلمين، وإذا به ينتفض فيبذل مالا كثيرا، ثم يهمد هذا الحال الإيماني داخله أو داخله ليبقى بدون بذل عاما كاملا. أحسن من هذا لو أنه بذل في كل شهر مبلغا معينا اقتطعه من مدخوله الشهري من معاشه ليجعله في خدمة المسلمين، اللهم لكان أفضل وخير، لأن العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. أحيانا بعض الشباب يحضر أو بعض الفتيات تحضرنا في مجلس علم، يسمعنا حديثا عن قيام الليل، فإذا بهن يقمن الليل ولا ينمن، يقومون الليل ولا ينامون، في ليلة القدر أو في ليالي العشر أو في ليال أخرى يقومون فلا ينامون، ثم بعد هذا طيلة العام لا يصلون لله تعالى ولا ركعتين من ركعات النوافل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت هذه الأعمال، وهذه ثانية. العمل ذو النفع المتعدي أحسن من العمل ذو النفع القاصر. أحيانا أنت تعمل عملا لكن نفعه يستفيد منه رجل واحد، أما وإنك لو فعلت عملا كان نفعه متعديا إلى مجموعة لكان أفضل وأحسن. العمل في الفرائض أحسن من العمل في النوافل. يعني أيهما أفضل يا أيها الإخوة، أن يصلي إنسان فريضة أو أن يصلي نافلة؟ طبع الفرائض أفضل من النوافل. أيهما أفضل يا أيها الإخوة، أن يصوم الإنسان فريضة أو يصوم نافلة؟ بالطبع صوم الفريضة أفضل من صوم النافلة. واسمعوا إلى هذا الحديث إذا سمحتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. أتدرون لماذا؟ لأن النفقة على العيال فرض ما داموا محتاجين إلى أبيهم، أما النفقة الصدقات وعتق الرقاب فهذه من النوافل. لذلك كانت النفقة في الفرائض أحسن من النفقة في النوافل. ثم من المعالم التي تدلنا على الأعمال التي هي أحسن، العمل باتجاه هدف واضح أحسن من العمل بدون هدف. لذلك قبل أن تعمل وقبل أن تتحرك ضع هدفا لنفسك يا أخي، قل أنا أريد خلال هذا العام إن شاء الله أن أحفظ القرآن الكريم، هذا هو هدفي الرئيس. هناك نعم أعمال هامشية صغيرة، لكن هدف الرئيس هو حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم مؤلف من 600 صحيفة على التقريب، الأيام في السنة 366 يوم، يعني على التقريب أنت ستحفظ في كل يوم صحيفتين من القرآن الكريم. إذن أنا في كل يوم سأحفظ صحيفتين. ضع هدفا امشي باتجاه هذا الهدف، بعد سنة سأراك حافظا للقرآن الكريم، وستكونين أنت أيضا حافظة للقرآن الكريم. العمل باتجاه الهدف الواضح والمحدد أفضل من العمل
بلا هدف أو بأماكن أو أهداف موزعة ومشتتة. يا أيها الإخوة والأخوات، هذا حديث جديد قدمته بين أيديكم، كان عنوانه أيكم أحسن عملا. الإسلام يريدنا أن لا نعمل في الدار، يريدنا الإسلام أن لا نكون كسولين، يريدنا الإسلام أن نعمل الصالحات، لكن الإسلام تميز بأنه يريدنا أن نعمل الأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك. سررت بلقائكم مرة ثانية في حلقات برنامج وذكر، ألقاكم في الحلقة

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين.
1: صباح الخير يا أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة دائما عبر الميادين. يهدد ومن ثم يتراجع، ومن ثم يهدد ومن ثم يتراجع، هكذا يعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الارتباك والتردد إزاء سيناريو استئناف الحرب على إيران، خصوصا أن الأرقام ليست في صالحه مع وصول شعبيته إلى أدنى مستوى لها في ولايته الثانية. يقول الرئيس الأمريكي إنه نزل عند رغبة حلفائه الخليجيين في المنطقة، مؤجلا ما كان يفترض أن يكون هجوما على إيران اليوم لإتاحة المجال أمام اتفاق محتمل. وسواء كان ترامب جديا أم لم يكن في قرار التراجع أو في تجدد الحرب، فإن إيران تبدو في أعلى درجات الجاهزية بمعزل عن تصريحاته المتبدلة والمتناقضة وربما المخادعة. يؤكد قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله أنه إذا ارتكب الأعداء خطأ آخر فسيجري التعامل معهم بقوة وقدرة أشد بكثير مما سبق، والدفاع بكل قوة عن حقوق الشعب الإيراني، فيما يقول متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم رضائي إن على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فيرى أن السلوكيات والمواقف المتناقضة للولايات المتحدة عقبة جدية في مسار الدبلوماسية. وفي إسرائيل يبدو أن كلام ترامب عن تأجيل هجوم محتمل جاء وقعه قويا ومحبطا على ما تنقل أوساط إعلامية إسرائيلية تذهب إلى حد اعتبار أن السحر انقلب على الساحر وأن إيران ألحقت هزيمة لاذعة بإسرائيل على حد ما يقول الإعلام الإسرائيلي. كل هذه العناوين سنناقشها مشاهدينا ونعمقها في هذه الساعة من التغطية مع الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ رضوان رزق. أهلا ومرحبا بك أستاذ رضوان عبر شاشة الميادين صباح النور. ومن جنين ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي محمد شرادات، أهلا ومرحبا بكما. ولكن البداية ستكون مع محلل ميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، أهلا ومرحبا بك تنضم إلينا من طهران لتطلعنا على آخر المواقف الصادرة من إيران، خصوصا بعد ساعات قليلة مما سماه ترامب تأجيل للهجوم أو العدوان على إيران، نزولا عند رغبة كل من قطر الإمارات والسعودية.
2: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع من وجهة نظر إيران فإن دونالد ترامب لم يغير يعني أي قرار بسبب دولة أخرى، وإنما هو تراجع بسبب عدم إدراكه أنه كيف سيكون الرد الإيراني، لذلك هو يعني ألغى المهلة النهائية. السيد محسن رضائي وهو مستشار قائد الثورة والجمهورية أيضا تحدث عن قرار دونالد ترامب وقال أنه تارة يعين مهلة نهائية وتارة وهو يأتي بنفسه ويلغي هذا القرار. لكن هناك قضية هامة حول المفاوضات. السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال أنه المطالب المفرطة وأيضا التقلب في السياسة الأمريكية هي عقبة في المسار الدبلوماسي، بعد أن يعني قدمت إيران المقترح الأخير إلى الوسيط الباكستاني كانت هناك قضية هامة وهي أنه الولايات المتحدة باتت تغير في النصوص، تغير في المقترحات التي تقدمها إلى إيران، هي تقبل أو توافق على شيء ثم ترفض هذا الشيء. لكن هناك ثلاث قضايا مهمة الخلاف فيها على هذه الأمور. أولا إيران تقول أنه يجب أن يكون هناك يعني الموضوع الرئيسي والتركيز على إنهاء الحرب وفي كل الجبهات، بينما الولايات المتحدة تريد إقحام وإدخال الملف النووي مرة أخرى وهذا ما ترفضه طهران. الأمر الآخر هو حول الأموال المجمدة، إيران تقول أنه يجب يعني استراح هذه الأموال، ولكن الولايات المتحدة تكتفي بالوعود وتقول أنه سيكون ذلك من دون تحديد آلية وموعد لهذا الأمر. الأمر الأخير هو موضوع التعويضات، إيران تقول أنه كان هناك عدوان علينا ويجب دفع التعويضات من قبل الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة قبلت بإنشاء صندوق للإعمار دون تحديد تحديد رقم معين أو حتى آلية للدفع، إذن أيضا هناك يعني وعود دون تنفيذ. هذا ما تؤكد عليه طهران، أن التجارب السابقة باتت واضحة بأنه الولايات المتحدة تعطي الوعود، ولكن عمليا عندما نريد التنفيذ هناك عقبات قانونية وعقبات أخرى، وبالنهاية لم تنفذ هذه الوعود. وهذه المرة إيران تريد من الطرف الآخر من الولايات المتحدة أن تكون هناك خطوات عملية واقعية، وأن يكون هناك أيضا احترام للشروط الإيرانية. عندما نتحدث عن الشروط الإيرانية، إيران تقول أولا أنه موضوع إدارة مضيق هرمز هو حق لنا وليس مطلب، ويجب أن يكون هناك اعتراف أمريكي بهذا الحق المشروع بالنسبة لإيران. وأيضا موضوع الفك يعني فك الحصار البحري، وأن يكون هناك إعلان أمريكي بهذا الإطار.
1: شكرا جزيلا لك مجتبى حيدري، محايل مدينة الشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. أجد ترحيب بك أستاذ رضوان رزق. إذا انطلاقا مما تفضل به زميلنا مجتبى عندما يتحدث عن الموقف الإيراني الواضح بإعطاء الفرصة للدبلوماسية من جهة، ومن جهة أخرى إبقاء اليد على الزينات فيما يخص الجهوزية العسكرية الإيرانية لأي عدوان محتمل، برأيك ما هي الأسباب التي ربما دفعت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا الى التراجع عن عدوان يقول ترامب كان المفترض ان يكون اليوم؟ وهناك ايضا من يشكك بوجود هذا العدوان من اساسه او احتماله من الاساس.
3: بالطبع دونالد ترامب هو في مأزق كبير جدا، لان الامكانات العسكريه التي تحتاج لشن حرب على ايران هي غير متوفره. هناك مسائل ومشاكل لوجستيه كبيره بعد تدمير القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، كونها كانت منصة الإطلاق للعدوان على إيران. هذه القوات الأمريكية الموجودة في عرض البحر هي تحتاج إلى خطوط إمداد غير متوفرة، لم تعد متوفرة بعد تدمير القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات العربية. وبالتالي ان اي تنفيذ عملية اصبحت تحتاج يعني تعاني من خلل ما في الدعم اللوجستي والعديد الذي يتطلبه مثل هذه العملية الكبيرة. والقدرات الإيرانية التي اثبتت انها تستطيع تناول او استهداف القوات البحرية الأمريكية في عرض البحر وسببت لها اضرار كبيرة، هي ما تجعل ترامب يحسب الحسابات الكثيرة قبل أن يذهب بعيدا في هذا الموضوع. هذه الأسباب اللوجستية لنقل، وأيضا إذا أضفنا إليها الأسباب السياسية، أن الشعب الأمريكي لم يعد يقدم الدعم اللازم للحرب على إيران، على العكس هو يعارض هذه الحرب منذ البداية، وأصبح ترامب في ورطة كبيرة لا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع الانسحاب. فهذا وكأنه يجلس على هو على رأس الشجرة ويحتاج إلى من ينزله عنها. وإن تأجيل التأجيل باستمرار ما هو إلا تعبير واضح عن هذه الورطة الأمريكية في هذا المجال. فإذا الموضوع هو موضوع ينتظر من إيران أن تقدم تنازلات معينة في يبحث عن مكسب في هذه المفاوضات، وإن إيران لن تعطي هذا المكسب. ذهب إلى الصين محاولا الاستجابة بالوضع الصيني أو بالإمكانات الصينية، وأيضا عاد بخفي حنين ولم يستطع ولم تقدم له الصين أي نوع من الوعود ولا المكتسبات. على العكس لقد كانت زيارة الصين زيارة فاشلة بكل المعايير، ولأن الصين أيضا تتضرر مما هي يعني الوضع في منطقة الخليج ينعكس على الاقتصاد الصيني وينعكس على العلاقات الصينية. وسوف نتطرق إلى ممر زانجزور وأيضا قناة بنغوريون والممرات البحرية حول العالم التي يريد دونالد ترامب السيطرة عليها، وهو كان بحث قبل الحرب على إيران، وهي من ضمن خطة أمريكية للسيطرة على اقتصاد أو شرايين الاقتصاد العالمية. وهذا ما تعيه الصين وعيا تاما، أيضا هي على حذر من الخطة الأمريكية الصهيونية في محاولة حصار أو السيطرة على الدول الكبرى من روسيا وأوروبا والصين.
1: هذا يعود بنا إلى أوائل أيام العدوان على إيران، عندما كان هناك تصريح صادر عن إدارة ترامب تحديدا وزير النفط الأمريكي الذي قال بأن خطتنا للهيمنة ماضية قدما، ولم يتحدث لا عن نظام في إيران، ولم يتحدث طبيعة الحال لا عن خطر نووي وإلى ما هنالك. نواصل هذا النقاش، ولكن اسمح لي بأن أتحول إليك أستاذ محمد جرادات. كيف كان وقع هذا التأجيل الذي أعلنه ترامب على الداخل الإسرائيلي، علما بأنه لا نكشف سرا إذا ما قلنا أن هناك رغبة كبيرة في الداخل الإسرائيلي ولدى نتنياهو شخصيا في استئناف هذا العدوان على إيران، حتى وأنه ناقش هذا الموضوع يوم أمس في الكابينت المصغر.
4: تحياتي لك مايا وللضيوف والمشاهدين. بالتأكيد الكيان الإسرائيلي على مستوى النخبة السياسية وبالتحديد نتنياهو والائتلاف اليميني الحاكم معنيون اغتنام هذه الفرصة التاريخية بالنسبة لهم، وجود شخص ترامب وفريق البيت الأبيض في تأدية هذه المهمة نيابة عن الكيان الإسرائيلي في المواجهة مع إيران. المواجهة السابقة في حزيران أثبتت بشكل قطعي أن الكيان الإسرائيلي عاجز لوحده عن إتمام هذه المهمة بحسب الأهداف المعلنة. لكن ينبغي أن نتنبه لقضية مهمة، وهي أن هناك تناقض حقيقي في الداخل الإسرائيلي حتى على مستوى النخب السياسية والأمنية، يصرخون بصوت عال أنهم معنيون بهذه الحرب، ولكن هناك حسابات على الأرض، ربما قضايا تتعلق بالجيش الإسرائيلي أيضا، هناك أزمات، التفجير الضخم في بيت شيمش في مخزون سلاح الجو الذي حصل قبل عدة أيام والذي يكتنفه الغموض حتى الآن وتتسرب عنه المعلومات في منظومة حيتس. بالتأكيد هذا الانفجار الذي شبه بتفجير نووي في منطقة القدس من حيث شكله وأثره وقوته، هذا واضح أن له علاقة ما في هذا التأجيل، وربما الإسرائيلي لا يستطيع أن يجهر بهذه القضية. لكن هو في الحسابات السياسية في المزاودات الانتخابية الداخلية، وأيضا هناك حقيقة مشروع إسرائيلي تجاه إيران منذ عقدين تحديدا مع فترة تبوأ نتنياهو، ودوما هو يتحدث عن هذا الأمر وسياساته ترتبط بهذا الاتجاه. في الداخل الإسرائيلي على مستوى الشارع، على مستوى الإعلام، هناك أيضا تناقض كبير. نحن نعلم أنه مع بداية العدوان على إيران في شهر رمضان لاحظنا أن كان هناك نسبة أكثر من 80% مؤيدة للحرب على إيران، لكن في الأسبوع الأخير انخفضت إلى قرابة 40%. إذن نحن أمام مشهد إسرائيلي متشابه على وقع العدوان على لبنان. في لبنان هناك أزمة، وخاصة أن الجيش يطالب بشكل صريح وعلني، يطالب المؤسسة السياسية بفرض 3 قوانين: قانون التجنيد الحريدين، وقانون إطالة فترة الاحتياط، وقانون السن الذي يدخل فيه الاحتياط للخدمة. هذه القوانين الثلاثة التي طالب بها زامية رئيس هيئة الأركان، والتي تشبه مشكلة، لأن نتنياهو إذا أقدم على هذه القوانين وخاصة قانون تجنيد الحريدين فهو أمام مشكلة تتعلق بفرط الائتلاف الحكومي. الائتلاف الحكومي أمام استحقاق غدا الأربعاء بسبب هذه القضية من ناحية الحاقام، حاقام ديك الهكورا،
1: وبالتالي
4: نعم لحال الكنيسة، وبالتالي الداخل الإسرائيلي يقف وفق مزاجية ترامب وتناقضاته، ولكن أيضا أمام معطيات ميدانية حقيقية تسبب مشاكل في إمكانية استئناف العدوان العسكري على إيران.
1: سأتحدث عن كل هذه النقاط وتحديدا هذه الأزمة في الداخل الإسرائيلي، وما إذا كان سيتم فعلا حل الكنيسة أم لا، هل ستتجه الأمور إلى انتخابات مبكرة في أيلول سبتمبر أم خلاف ذلك. ولكن أتوقف قليلا مع صحيفة معاريف مشاهدين التي قالت أن إسرائيل واقعة في مأزق استراتيجي خطير في مواجهة إيران، معتبرة أن انجراف ترامب خلف بريق تصفية خامنئي بتوصية من نتنياهو يتركه اليوم في مواجهة حائط المسدود، والنصائح التي يستمر نتنياهو في تقديمها الآن لن تزيد الأمر إلا تعقيدا. وتشير معاريف إلى أنه إذا كان معروفا مسبقا أن فرص إسقاط النظام ضئيلة، فإن آخر ما يجب فعله هو ضرب رأس المسمار لدرجة يستحيل معها نزعه لاحقا، خصوصا بعد الطرق عليه بقوة. تعتبر الصحيفة الإسرائيلية أن شن هجوم متجدد الآن يحمل شكوكا كبيرة في قدرته على تسريع الاتفاق المطلوب، فالإضرار بالكهرباء والبنى التحتية لن يؤذي سوى السكان المدنيين، وسيعكس مدى الإحباط الأمريكي، ما سيجر انتقادات دولية وداخلية في أمريكا. كما أن الهجوم الواسع سيصب في مصلحة ما تصفه بالتيارات المتشددة داخل حرس الثورة، التي لن تتأثر بضربة كهذه، بل يرجح أن تقطع أي قنوات تفاوضية. قدمت إيران ردا جديدا على الطرح الأمريكي يتمثل في مقترح يضمن حق تخصيب اليورانيوم، بين بنود أخرى تحفظ حقوق إيران، فيما تمارس واشنطن ضغوطها وتواصل تل أبيب حملة التحريض على طهران. تابع هذا التقرير من ثم نناقش.
5: ترد إيران كعادتها على الطرح الأمريكي بمقترح جديد يؤكد حرصها على مفاوضات لإنهاء الصراع وتجنب التصعيد بالحرب في المنطقة مجددا، لكنه رد يحفظ لإيران حقوقها، ومن أكثرها أهمية عدم التنازل عن تخصيب اليورانيوم، فهو ليس محل تفاوض، يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي حين إعلانه إرسال بلاده نصها الأخير عبر الوسيط الباكستاني.
6: مسار المفاوضات هو مسار مستمر وليس مرحليا، فبعد أن قدمنا المبادرة المكونة من 14 بندا طرح الجانب الأمريكي ملاحظاته، وفي المقابل طرحنا نحن ملاحظاتنا الأسبوع الماضي. مسألة حقوق إيران ليست شيئا نعتزم التفاوض أو المساومة في شأنه، وحق إيران في التخصيب معترف به بموجب اتفاقية معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولا حاجة إلى أن يقوم شخص آخر أو طرف آخر بالاعتراف بهذا الحق لإيران.
5: إذن الرد تضمن 14 بندا، ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق التفاوضي الإيراني أن الرد يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وإجراءات بناء الثقة بين الإيرانيين والأمريكيين طرفي التفاوض غير المباشر، لكن الطرف المقابل وضع مسبقا للرد الإيراني 5 شروط تحدثت عنها وكالة فارس. شروط يقابلها تمسك طهران في مقترحها الأحدث بشروطها التفاوضية، فيما الإدارة الأمريكية ماضية في سياسة الضغوط القصوى، ورئيسها يهدد بالعمل العسكري وبالعقوبات ويسعى لدفع الإيرانيين إلى تفاوض الإكراه، وهو ما يضع النيات الأمريكية تجاه التفاوض محل تساؤل وتشكيك، ولا سيما إن اقترنت تلك النيات بالتحريض الإسرائيلي المستمر على إيران. تصعد واشنطن إذن وتحرض تل أبيب هي الأخرى لتبقى الدبلوماسية متأرجحة بين الأمرين، كما لو أنها وسيلة كسب للوقت تملأ فراغا تعانيه الولايات المتحدة في الخلاص من ورطتها، فإما دفع إيران إلى الخضوع الذي تأباه الطبيعة الإيرانية، وإما تفجر الوضع مجددا بما يعنيه من آثار مدمرة خبرت المنطقة جانبا منها والعالم في بضع أسابيع ولا يزال. وأي أن تكون مآلات انسداد الأفق التفاوضي بسبب تعنت الأمريكيين وتحريض الإسرائيليين، فللإيرانيين خياراتهم وإجراءاتهم وتحركاتهم، وفي سياق التأرجح بين الحرب والتفاوض جرى تعيين ممثل خاص لإيران في شؤون الصين هو رئيس الفريق التفاوضي محمد باقر قاليبوف، وفي الأمر رسالة إيرانية واضحة بتعزيز المسارات الآسيوية وشرقا في مواجهة الضغوط الأمريكية بالتوازي مع المفاوضات التي يديرها قاليبوف مع الأمريكيين بشكل غير مباشر عبر الوساطة الباكستانية. محمد عبد الله، الميادين.
1: أستاذ رضوان، أمام هذه المشهدية خفض وتيرة التصعيد العسكري إذا ما صح التوصيف أقله في هذه الساعات القليلة، يتصاعد منسوب الدبلوماسية، هل أنت متفائل ربما فيما يخص توصل المفاوضات إلى نتيجة ما في المدى المنظور؟
3: يعني نتكلم عن لبنان أو عن إيران؟
1: لا، نتكلم عن المفاوضات بين إيران وواشنطن بعد قليل سنتطرق إلى موضوع
3: لبنان. لا أعتقد أن أمريكا تتمكن أو تستطيع من تقديم تنازلات لإيران، كون هذا سوف يكون اعترافا صريحا وواضحا بهزيمة المشروع الأمريكي في المنطقة، وهذا ما سوف يترتب عليه خروج أمريكا من منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وبالتالي ترك إسرائيل أمام مصير محتوم وهو مصير الزوال. إذ أن أولمرت ألمح إلى أن الإسرائيل، إيهود أولمرت الرئيس الأسبق لوزراء العدو الإسرائيلي، أن إسرائيل أمام مأزق استراتيجي وهو ما وضعه فيها نتنياهو من موضوع خطر الزوال، وهم يعانون من خطر الزوال. وأعتقد أن أمريكا هي في حالة أمبراطورية، في حالة انحدار كبير، وهذا ما أشار إليه الرئيس الصيني في كلمته عندما قارن ما بين سبارتا وأثينا، وكان هذه المفارقة والمقارنة فلسفية تاريخية بامتياز، كانت رسالة واضحة إلى دونالد ترامب أن أمريكا لم تعد تلك القوة العصية على الانكسار، وهي قد فقدت وضربت هيبتها في الصميم في المعركة مع إيران، وأيضا هناك قوة أخرى صاعدة وتتمثل بالقوة الصينية التي أصبحت من الناحية الاقتصادية والإمكانات العلمية والعسكرية هي الرقم واحد في العالم. فإذا أحادية القرار الذي كانت تتمتع به أمريكا منذ عام 1970 لنقل حتى اليوم لم يعد موجودا على الإطلاق.
1: من الواضح بأن الأمور تتبدل، ولكن كنت سألتك عن المفاوضات، هل ترى بأنها ستبقى على حالها برأيك؟ يعني سنبقى بين الفاينلز والأخرى تصعيد عسكري ومن ثم تقارب دبلوماسي، حتى متى؟
3: المفاوضات في ما بين يعني بالنسبة لإيران المفاوضات هي مفاوضات مستمرة، ولكن أيضا أن إيران لن تنخدع مرة أخرى بعملية التفاوض، لذلك نرى أنها تتفاوض بشكل حذر جدا. إذ أنها قد تعرضت للغدر مرتين وضربت أثناء خلال المفاوضات، فهي عملية انفصلت ما بين المسارين، هي تخوض حرب وتفاوض في نفس الوقت، وإن كانت مفاوضات غير مباشرة ولكنها لم تغلق الأقنية الدبلوماسية، وتركت الدبلوماسية مفتوحة ووضعت شروطها على الطاولة وأدارت الظهر لكل ما تأتي به أمريكا، ولن تقدم إيران أي تنازلات في موضوع الثوابت. هي أبدت بعض المرونة في موضوع العقوبات وبعض المرونة في موضوع الودائع المجمدة، ولكنها لم تقدم أي تنازل، ورفضت واعتبرها من الخطوط الحمراء هو موضوع التنازل في قوى المحور ابتداء من لبنان ووصولا إلى طهران. والمفاوضات أعتقد أن هنا مأزق أمريكا الكبير، أنها ماذا تستطيع أن تقدم بعد ما انكسرت عسكريا ولم تحصل شيء وعانت من هزيمة، والخسائر الأمريكية العسكرية على الأرض هي أكبر بكثير مما أفرج عنه من معلومات، لذلك هي تحسب ألف حساب قبل العودة إلى ساحة الحرب، وهي تعلم والقوى العسكرية والقادة العسكريين في البنتاغون يعلمون أن المعركة العسكرية مع إيران هي معركة خاسرة سلفا.
1: تحديدا لافت ما تم نقله في نيويورك تايمز التي قالت بأن ترامب أوقف استئناف الحرب ليس بسبب ضغوط خليجية فقط، ولكن بسبب مخاوف البنتاغون من قيام إيران بتحسين أنظمة مراقبة العمليات الجوية الأمريكية ودفاعاتها الجوية. إذا يبدو بأن هناك أكثر من سبب دفع بترامب للتراجع إذا كان فعلا ينوي استئناف العدوان على إيران. تفضل بقاء معنا بينما أيضا نطل مجددا مشاهدينا الكرام على ما جاء في بعض الصحف العبرية، حيث كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السرية للإمارات لم تقتصر على الرئيس محمد بن زايد فحسب، بل شملت اجتماعات سياسية إضافية في مدينة العين أحيطت بتكتم شديد. وكشفت الصحيفة عن كواليس بروتوكولية رفيعة، حيث استقبل بن زايد نتنياهو فيما وصفته باستقبال الملوك ومرافقته من الطائرة إلى القصر. كما ذكرت معاريف أن اللقاء وصف في داخل إسرائيل بأنه اختراق تاريخي. أذهب إليك أستاذ محمد جادات للتعليق على وقع نشر تفاصيل هذه الزيارة التي قام بها نتنياهو، ما الذي تضيفه إلى رصيد نتنياهو شخصيا الذي يعاني من أزمات متلاحقة في الداخل الإسرائيلي؟ بعد قليل سيشارك في جلسات استماع فيما يخص المحكمة.
4: خاصة هو في أزمة حادة مع نفتالي بنت. نفتالي بنت حقيقة يمثل تهديد حقيقي لزعامة نتنياهو، حتى لو عدل في قوانين الانتخاب وكان هناك انتخاب مباشر لرئيس حكومة دون الكنيست، ويكون نفتالي بنت في مقابل نتنياهو أصبحت المشهد صعبا. ونفتالي بنت أراد زيارة الإمارات بشكل علني، لذلك نتنياهو بادر لكشف هذه الزيارة لكي يقول أنا الذي فتحت هذا الباب وليس بنت، أنا الذي مهدت هذا التطبيع مع هذه الدولة ووصلت إلى ما وصلنا إليه في العلاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الإمارات. لذلك نتنياهو كشف هذه وضحى بشركائه المطبعين في الإمارات وأحرجهم، مع أن الكل يدرك أن الإمارات قطعت شوطا بعيدا في هذه العلاقة غير المسبوقة على المستوى العربي. يأتي نتنياهو ليفضح القضية بأمتها ويتباهى أنه يأخذ الأمور باتجاه الحصاد، حصاد الثمار. لذلك على مستوى الانتخابات هناك تيارات في الشارع الإسرائيلية، بعض الأوساط في حزب الليكود التي لا تنتمي لغلاة اليمين المتطرف على شاكلة سموتريتش وبن غفير، وإنما لها حساباتها ولها خطها الليبرالي والعلماني، التي تعتبر أن العلاقة مع الخليج والعلاقة مع المحيط العربي والإسلامي هو إنجاز يسجل لنتنياهو، وبالتالي العمل على هذه القضية ويظهر نتنياهو باعتباره رجل حرب أيضا ودوما رجل انفتاح على المحيط العربي والإسلامي،
1: وبالتالي هو يحكس على كل الأصعب. ميادين منصة عالمية إسرائيلية، طائرة حكومية إسرائيلية أقلعت قبل وقت قليل باتجاه أبو ظبي. تفضل بقاء معنا أستاذ محمد جرادات، سنستكمل النقاش في هذه الجزئية، ولكن اسمح لي بأن أتوقف مع ما قاله عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، الذي قال إن الإمارات ارتكبت أخطاء استراتيجية كبيرة، مؤكدا أن أحد المسؤولين الإماراتيين اتصل برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالبف، وقال بأن القنوات مفتوحة لكن يجب على الإماراتيين أن يسيروا في الطريق الصحيح. نتابع.
7: الإمارات ارتكبت أخطاء استراتيجية كبيرة، لا أحد في العالم الإسلامي يشك في أن الكيان الغاصب هو عدو للمسلمين. من غير المنطقي أن يتحالف بلد إسلامي مع الكيان الصهيوني ضد بلد إسلامي بارز مثل الجمهورية الإسلامية، وأن يزور الإمارات نتنياهو قاتل الأطفال ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي. يجب أن يعلم الإماراتيون أنهم دخلوا في مستنقع ونحن نرغب في أن يخرجوا منه، ونأمل في التعايش السلمي مع كل البلدان العربية. لدينا تواصل غير مباشر مع الإمارات، بعثنا لهم برسائل وهم استلموها. تواصل أحد المسؤولين الإماراتيين مع الدكتور قالباف، القنوات مفتوحة لكن يجب عليهم أن يسلكوا الصراط المستقيم. أعتقد أن قطر والسعودية بلدان يمكن التفاهم معهما. السعودية أعلنت عدة مرات أنها لن تسمح بفتح سمائها للطائرات المعتدية، وهذا موقف جدير بالاحترام. نتوقع الصدق في الكلام والعمل من قبل جيراننا، وأن ندخل مرحلة جديدة من التعايش السلمي.
1: برجردي أكد أن أؤكد عدم اعتبار إيران جبهة لبنان منفصلة عن جبهة إيران، وأكد أن عدم قبول إيران بوقف إطلاق النار وإلا أن يسري في لبنان هذا شرط أول لاستئناف المفاوضات، إذن مع الوسيط الباكستاني. نتابع.
7: نقلنا النقاط بأن علينا التوقيع على اتفاقية تفاهم لإنهاء الحرب في كافة الجبهات، ولا نعتبر جبهة لبنان منفصلة عن جبهة إيران، ولا نقبل بأن يتم وقف إطلاق النار في إيران وألا يسري في لبنان، وهذا شرط أول لاستئناف المفاوضات سلم إلى الوسيط الباكستاني. يجب التوقيع في المرحلة الأولى على اتفاق مدون لإنهاء الحرب. نحن بحاجة إلى 20% في مفاعل طهران البحثي، نحتاجها في المجال الطبي والزراعي ومختلف التقنيات الصناعية. هم يقولون لنا اتركوا المعرفة النووية، وهم يعرفون أن روح المعرفة النووية تكمن في التخصيب، ولن نتنازل عن ذلك. في المرحلة الثانية من المفاوضات.
0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
8: رجاء.
9: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
8: فرع لأبواب السماء.
10: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
8: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مكان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات اليوم يمكن أن يوضع في إخواني بحجم الكف أو نصف الكف، يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع أسطواني أو أسطوانتين ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات، 1000 معلومة، 1000000 معلومة، 100 مليون معلومة، حط لك إني كثيرة لك. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة يمكن وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة وبالتأليف ويأكل العد بيأكل العد والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هذا يعيش أكثر من 100 سنة 200 سنة يهتري، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا الناس بالأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاة عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان لما الإنسان نفسه بيستطيع يجمع مليارات المعلومات على شريط صغير أو على أسطوانة صغيرة، صرنا نقدر ندرك معنى القدرة الإلهية اللي خلقت العقل الإنساني. إذا العقل الإنساني بيقدر يجمع مليارات المعلومات بأسطوانات، وبيقدر تأخذ المعلومة اللي بدك إياها كبسة زر، تطلب أي معلومة في الفقه، في الجغرافيا، في الفلك، في الرياضيات، في الأخلاق، في الفلسفة، كبسة زر تطلع لك كل المعلومات بدك إياها. تقدر تقرأ كتاب وأنت جالس أمام مرآة الكمبيوتر. لما رب العالمين بيحدثنا عن إحصاء أعمالنا، إحصاء حسناتنا وسيئاتنا، تصبح الآن الإيمان بها سهل كثير، لأن الإنسان اللي الله خلقه قادر يجمع كل المعلومات، طبعا إلا معلومات القلوب. هذه معلومات القلوب ما بيعرفها غير رب القلوب. يعني احنا كل ظاهر البشر فينا نسجله بواسطة التكنولوجيا الحديثة او العلم الحديث. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني كيف تشهدوا علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ممكن يكون سمعك أسطواني تسجل على كل اللي سمعته، تستخرج هذه سمعك شاهد عليك، هذا أسطواني، كل شيء سمعته مسجل والله سيخرجه لك وسيكون شاهد عليك سمعك. كل شيء شافته عينك بيتسجل في عينك، كل شيء فكرت فيه مسجل في عقلك، بدليل انك بتقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقة مادية، مش طريقة انسانية، مش بطريقة الهية. طريقة الالهية قدرة الله ليست من قدرة البشر. فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل، وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من أيام ما كتب التاريخ إلى أن تقوم القيامة بيقدر يسجده رب العالمين رح ينسى شيء؟ وقالوا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جلدك مسجل عليه كل عمله، لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه، بيبقى أثره ملتصقا به. لذلك ما تظنوا أن الكلام القرآني كلام معنوي، لا، كلام حسي. أنت سيسجل عليك كل شيء، كل جسمك مسجل، وبتعرف كم عضو فيك أنت وكم خلية من خلاياك. إذا كان الإنسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس، بيستطيع يلتقط فيه كل كلام بيكون على مسافات كذا وكذا. أدرك. شو رأيك باللي خلق عقل الإنسان واللي خلق هذا الإنسان؟ قديش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات؟ لذلك يا أخوان كل عمل بتعمله مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك، وكل هذا جسمك شاهد عليك يوم القيامة، كل عضو في جسمك يشهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنت بيسجل عليك إجريك وإيديك، سمعك وبصرك. لذلك رب العالمين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شفتوا أنتوا قدرة الإنسان على التسجيل؟ ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان؟ كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي؟ العاجز علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أمام من أحاط بكل شيء علما. إديش بده الإنسان يكون حذر من خطاياه؟ إديش نحن بدنا نكون متنبهين من ذنوبنا؟ وإديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وين عم يسجل؟ هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة بقولها؟ أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل؟ هذا صنع الإنسان هذه المسجلة، على كل كلمة كل صح وكل غلط قوله راح يسجل على هذه المسجلة، وبعد شوية تفتح المسجلة تقول لك أصبت وأخطأت. أنت بتسمع، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اسمع كلامك، اقرأ كتابك، اسمع كلامك. هلا يا شيخ بثقب برجع بعيد التسجيل، اقرأ كل كلمة قالها. فشو رأيك بالمسجل الإلهي؟ يلي نحن صنعناه وحيرنا، فكيف اللي رب العالمين صنعه وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا وهي علم قليل في علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك يا أخوان عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه، عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله، عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز؟ إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة تنصت بيسمعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات العسكرية، في البرلمانات العالمية، في قطع من أي تنصت بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنعها الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله، كل المخترعات اللي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لا خطاب غير الملك غير الحفظة الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الكرام الكاتبين أنت معك إذن شهودك، الله أول شاهد عليك، قل الله شهيد بيني وبين الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال يا ربنا إننا نخاف أن يخرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أنا معكم أنا سامي، أنا ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان، إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، في أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحط بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدلك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا، حتى يتبين لنا أن كلامك الحق، وأن كتابك الحق، وأن نبيك الحق. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. مسألة: امرأة محرمة بالحج شابة وقوية الجسم رمت جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر اتقاء للزحام، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: يجوز لها ذلك عند الشافعية والحنبلية ولا يجب عليها ذبح شاة. مسألة: امرأة محرمة بالحج رمت جمرة العقبة يوم النحر بعد غروب الشمس، هل يصح رميها وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: يصح رميها ولا يجب عليها ذبح شاة عند الحنفية والشافعية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تتمكن من رمي جمرة العقبة أول يوم من أيام النحر، فرمتها في اليوم الثاني من أيام النحر، هل يجوز لها ذلك وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: يجوز لها ذلك ولا يجب عليها ذبح شاة عند الحنبلية والشافعية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تتمكن من رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولم تعلم أنه يجوز لها تأخير الرمي إلى أيام التشريق، فعادت إلى بلدها ولم ترمي جمرة العقبة، ماذا يجب عليها؟ الجواب: حجها صحيح ويجب عليها أن تذبح شاة لتركها واجبا من واجبات الحج، فتتواعد مع من يذبح لها شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم. هذا إذن أخواتي بالنسبة لرمي جمرة العقبة في يوم النحر. ماذا عن رمي الجمرات في أيام التشريق؟ هذا ما سنراه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى.

أهلا وسهلا بكنا من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن رمي جمرة العقبة في يوم النحر. يرمي الحاج في يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات. جمرة العقبة هي أيضا تسمى بالجمرة الكبرى وهي ما من جهة مكة. اليوم نتحدث عن رمي الجمرات في أيام التشريق، اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام النحر. يجب على الحاج أن يرمي الجمار وليس فقط جمرة العقبة. في يوم النحر يرمي جمرة العقبة، في أيام التشريق، وقلنا سميت بأيام التشريق لأنها تذبح فيها الذبائح وكانوا يضعونها في الشمس ليقددوها ومن أجل الادخار. إذن تسمى أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجرة. في هذه الأيام يجب على الحاج أن يرمي الجمار أو ما تسمى بالجمار.

0: معلومة مقدسية. بنو إسرائيل والقدس.
1: يوسف، عمرك فكرت من هو إسرائيل اللي اليهود بينسبوا حالهم إله وبيحكوا إنهم بنو إسرائيل نسبة إله؟
2: لا والله، مين هو؟
1: ينسب بنو إسرائيل أنفسهم لسيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، اللي كان يسمى أيضا إسرائيل واللي بتعني عبد الله.
2: إحنا كنا بنعرف إنه بني إسرائيل كانوا بمصر أيام سيدنا موسى، فكيف سكنوا هناك مع إنه سيدنا يعقوب عاش بفلسطين؟
1: عاش سيدنا يعقوب مع أبنائه في فلسطين، ثم انتقل لمصر بعد ما صار ابنه يوسف عليه السلام عزيز مصر. فعاش بني إسرائيل في مصر بعد وفاة سيدنا يعقوب وبقيوا فيها، لكن فرعون مصر استعبدهم، فأرسل الله سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويعود فيهم للأرض المقدسة، لكنهم رفضوا دخولها فعاقبهم الله بالتيه 40 عام.
2: إذن هم ما دخلوا القدس؟
1: لا، هم دخلوها بعد انقضاء التيه مع نبي لهم، وكان سيدنا داود في ذلك الجيش، فقتل حاكم القدس الوثني جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وجعله ملك على بني إسرائيل، فحكمهم هو وابنه سليمان عليهما السلام ما يقارب 70 عام.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علي يحيى بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة AB بوزيتيف. فئة الدم AB بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الإخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريض محمد علي يحيى بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة AB بوزيتيف. فئة الدم AB بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم من فئة AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر اللبناني طرابلس. إذن المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر. للتواصل 70-08-1679، ولكم من الله الأجر والثواب.
1: قرآن يتلى.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

الثاني من ذي الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيل أنه ليس من أيام أحب إلى الله منها، فشمر وقم وكبر، فالأجور عظيمة والميادين مليئة. صلاتك وصيامك، قيامك وصدقاتك، أبذله حثيثا فيها، فلا تتصرم منك الأيام إلا وقد غنمتها.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى الكثير من الناس. طبعا هذا الفهم الخاطئ ربما لاستعمالنا العامي في اللهجة العامية لهذه الكلمة بمعنى مغاير لما ورد في الآية القرآنية التي سنذكرها، ونحن لم نأتي بذلك جزافا، وإنما اعتمدنا في ذلك على السياق القرآني رقم واحد، على ما أجمع عليه المفسرون القدماء رقم اثنين، على ما ورد في المعاجم العربية القديمة رقم ثلاث. فلم يكن ذلك اعتباطا وجزافا، وإنما بالاعتماد على تلك الأمور المذكورة. أحبتي من ذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في يعني لا داعي لأن نعود لذلك، في أكثر من آية ورد في القرآن لا يغرنكم بالله الغرور، ووردت الغرور، الغرور والغرور. الغرور بإجماع المفسرين أنها الشيطان، تعني الشيطان، لكن لم يقل أحد مما اطلعت عليه كيف وصلت إلى معنى الشيطان. والغرور هو الغرور الباطل، العمل الباطل الذي يغر الإنسان، وهذا إجماع لا يوجد به خلاف لدى المفسرين. وبالعودة إلى السياقات القرآنية، وهنا صعب أن نحصيها في برنامج كهذا، من أراد الاستزادة يستطيع أن يعود إلى القرآن ويتتبع هذه المواضع. السياقات القرآنية التي وردت بها كلمة الغرور والغرور، نعم الغرور تتوافق مع الشيطان، والغرور هو الباطل، الباطل الشيء الباطل. وبالمعاجم أيضا، المعاجم العربية، اللسان، تاج العروس، المقاييس، كل المعاجم تقريبا تقول إن الغرور جمع غر، أو اللي هو عملية الغرور، أو أنها مصدر. لكن إخواني بتأمل بسيط جدا في هاتين الكلمتين نجد أن الغرور هنا الصيغة الصرفية، كان المفروض التركيز على الصيغة الصرفية، هما صيغتان صرفيتان مختلفتان من فعل واحد من الفعل غررة. الغرور على وزن الفعول مثل شكور، مثل صبور، مثل أكول. هنا قد تكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، والأكثر فيها المبالغة. فالغرور هو الشيطان لأنه كثير بغر الناس، يغر الناس بالحياة الدنيا. أما الغرور فهو مصدر، على الأغلب فهو مصدر، كخروج على وزن فعول، كخروج وسكون وهدوء، والمصدر هو الشيء الذي يغر الإنسان وهو الباطل، وهي الحياة الدنيا. وقد تكون جمعا لغر كما قالت المعاجم، لكن في النهاية هما صيغتان صرفيتان من أصل واحد، لكل صيغة معنى يتناسب مع السياق الذي وردت به الكلمة. أحبتي يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق العظيم، هنا في هذه الآية عندنا كلمتان وليست كلمة واحدة قد تفهم بشكل خاطئ. الكلمة الأولى الجواري، الجواري هي السفن وليست جمع جارية وهي الأمة أو العبدة، الجواري لأنها تجري طبعا. وفي سياق آخر، في سياق قرآني آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لأن الجارية هي السفينة لأنها تجري في الماء، والجارية بمعنى الأمة لأنها، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم، هما من نفس الجذر، لأنها تجري على من يأتون إلى الحانات، تجري عليهم بالخمرة، توزع عليهم الخمرة. انظروا إلى الارتباط في المعنى، هذه تجري في الماء أي تمشي، وهذه تجري بالخمرة في الحانة. والكلمة الأخرى منشآت في البحر كالأعلام، الأعلام ليست الرايات، الأعلام لو عدنا إلى المعاجم العربية القديمة لوجدنا لها معاني كثيرة جدا، من ضمنها الرايات، من ضمنها العلم اسم شخص، محمد، محمود، اسم دولة بعينها، اسم نهر. العلم هو الشيء الواضح، يعني الجذر عالمة أو علمة الشيء الواضح. فالأعلام هنا الجبال، طبعا الارتباط بين الجبال، بين الرايات، بين العالم، بين كلها أمور واضحة جدا. وهذه الجواري منشآت أي قائمات في البحر كالأعلام، كالجبال، يشبهها بالجبال. وطبعا هنالك بيت للخنساء: إن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه ناره، كأنه جبل في رأسه ناره. فالسياق القرآني يؤكد هذا المعنى، ما ورد في المعاجم العربية القديمة يؤكد هذا المعنى، ما قاله المفسرون يؤكد هذا المعنى، والمنطق العربي يؤكد هذا المعنى. أحبتي، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم من فئة AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر اللبناني طرابلس. إذن المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر. للتواصل 70-08-1679، ولكم من الله الأجر والثواب.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا لسيدكم، فالمهاجرين والأنصار الجيش كله قام لسيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس، وزعماء اليهود واقفين بيقولوا أيوه هو اللي يحكم فينا سعد بن معاذ، رضينا به حكما. فبص سيدنا سعد بن معاذ كده ثم قال: وهل إذا حكمت يسري حكمي عليكم؟ فقالوا: نعم اليهود. قال: وها هنا، يشير إلى رسول الله بإعظام وحياء. يعني قال كده: وحضرتك يعني؟ قال: نعم. قال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتؤخذ أموالهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حكمت بحكم الملك. ودي من اللقطات اللي في سيرة النبي اللي الناس بتقف عليها. عدد جنود اليهود في بني قريظة يقال ان هم كانوا من 400 ل 700. الحكم كان قتل المقاتلين دول. فالناس تقول بس دي حاجة دموية جدا. عايزك تعمل حاجتين في الموضوع ده. الحاجة الأولانية التصور ثم الثقافة. التصور هو فهم اللي حصل. اللي حصل ان دول جزء من جيش المسلمين حتى وهم يهود، جزء من جيش المدينة اللي جي عليها احزاب عشان يجتاحوا يغزوا المدينة. فالمعاهدة اللي مكتوبة ان كلنا لو حد هاجم اليهود احنا كمسلمين معاهم، لو حد هاجم المسلمين اليهود معنا، فاحنا جيش واحد. ففي فصيل من الجيش جوه الحرب، حتى مش في وقت سلام مثلا، دي تبقى مصيبة كمان، جوه الحرب ساب الجيش وراح للجيش المعادي عن طريق ان هو مده بالجنود وفتح كمان جنوب المدينة لدخول الاحزاب. فانت لازم تبقى فاهم متخيل كده لو الاحزاب كانوا دخلوا، عدد المسلمين وقتها تقريبا 3000 ابادة لكل الناس اللي في المدينة بسبب خيانة اليهود، واحنا اصلا عددنا عشر الجيش ده، فاحنا يدوبك كل واحد بيقاتل 5-6 ويدوبك قادرين نسد في مدخل المدينة اللي احنا عاملين في الخندق ومطمنين لحلفائنا ورا. فدي أول حاجة في التصور. الحاجة التانية المهمة جدا إنك تقرأ في قوانين الدول، هو الخيانات العظمى اللي بتحصل في حاجة زي كده إيه القوانين اللي بتطبق، سواء اللي خان من الجيش الخيانة العظمى وانضم للعدو كان واحد أو اتنين أو 100,000، كيف يعاقبون بعد ما بيحصل ما بتنتهي الحروب. فلازم تبقى فاهم الرؤية دي، لأن الناس كتير تقول هو إزاي النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. فأنا شرحت لك الوضع. وبعد ما سيدنا سعد ابن معاذ حكم الحكم ده رجع عشان يطبب، وتقريبا عاش شهر بعدها. ولما عاش شهر بعدها فضل الجرح ينفجر وينزف ومات سيدنا سعد ابن معاذ شهيد. ولما مات قال صلى الله عليه وسلم: مات سعد اهتز لقدوم روحه عرش الرحمن، اهتز فرحا. سعد بن معاذ أسلم تقريبا كده من حوالي تقريبا 6 سنين، 6 سنين من الإسلام يهتز لقدوم روحه عرش الرحمن. وسيدنا النبي ماشي في جنازة سعد وجدوه كده كأنه بيعمل كده وهو ماشي، كان في زحمة بس ما فيش زحمة، فقالوا له: يا سيدنا النبي حضرتك بتعمل كده ليه؟ قال: نزل لجنازة سعد 70,000 ملك يشيعونها، يمشوا في ركاب الجنازة، ما نزلوا للأرض قبل ذلك من عظمة قيمة ومقام سعد عند ربنا. ولما سيدنا النبي في يوم من الأيام جات له هدية عباية، ظل الصحابة يتعجبون من نعومتها ومن شياكتها ومن فخامتها ويلمسوها كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا البرد؟ والله لمناديل سعد في الجنة أعظم وخير منها. وبالمناسبة سيدنا سعد ورد في حديث ضعيف مهم إن أنا شاركك فيه وإحنا بنختم كده إيه غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نسب لي حديث: للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. العلماء بيضعفوا الحديث ده، إن أي حد ينزل في القبر لازم يضم القبر، ولو كان حد نجا منها كان نجا منها اللي ربنا اهتز عرشه ليه. لا يا جماعة، الحديث ده لا يصح عند العلماء. وليه ربنا يضمك في القبر أو الأرض تزنق عليك فتبقى خايف أو تتألم وانت إنسان صالح؟ ليه ربنا يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، آية ربنا في القرآن. فبالمناسبة سيدنا سعد بن معاذ يعني دول شهداء، شهداء دول يعني أول دفع الدم خرجت منه غفر ليه كل ذنوبه ودخل في أعلى مقام مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. وانتهت غزوة الأحزاب بستر الله على المؤمنين وبخيانة عظمى من بني قريظة، ومكمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي فتح قلوب الخلق للرحمة ونشر نور ربنا سبحانه وتعالى بلا اعتداء وبلا إرغام حد على حاجة، وبشيء من المحبة والحنية اللي العرب ما تعودوش عليها قبل كده من أي حد في الدنيا، لكن فعلا كان نور أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أنا عارف إن كل إنسان عنده حس إنساني كده بيتخض من حادثة بني قريظة وحكم سيدنا سعد بن معاذ بقتل الجنود بتوعهم اللي شاركوا في هذه الخيانة العظمى. وبالمناسبة مش كلهم اتقتلوا، كان في واحد فيهم اسمه عمرو بن سعدي، وسيدنا رسول الله ما قتلوش لأنه لم يشارك في اللي حصل ده، بل وأعلن إسلامه بعدها. عايز أقولك على حاجة في الموضوع ده، الجيش اللي كان بيدافع عن المدينة وقتها كان جيش المسلمين وجيش المشركين من أهل المدينة وجيش اليهود، كل قبائل المدينة اللي كان فيها مسلمين ومشركين ويهود، وده بتنفيذ المعاهدة اللي النبي عملها له. لو النبي كان عايز يبيد اليهود من أول ما دخل المدينة كان عمل كده من 5 سنين بقوة المسلمين أول ما وصل، لكنه أحب السلام والتعايش. وبالتالي إحنا جيش واحد، عايزك تقرأ في كل معاهدات السلام وكل قوانين الدول والحروب، لو في كتيبة من جيش جوه الحرب انفصلت وانضمت لكتيبة لكتائب العدو وحربت مع العدو ضد جيش بلدها، لو الحرب خلصت والكتيبة دي رجعت السلام عليكم احنا راجعين بيوتنا، بيتعمل فيهم ايه؟ كيف تحاكم الكتائب اللي بتعمل الخيانة العظمى في الحروب؟ وساعتها لو القانون هو حق وعدل انه هو يعدم، يبقى لو واحد زي مليون. والحتة دي مهمة جدا عشان كتير من الناس بتتساءل، لان احنا ربنا كرمنا بسلام في بلادنا فما بنحبش الخناقات والمشاكل والدم، وده من رحمة ربنا بينا. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بس الحروب اللي كان ممكن يحصل فيها إبادة لآلاف الناس في المدينة العزل بسبب خيانة بني قريظة، لو كان السيناريو مشي كده والأحزاب أبادوا المسلمين أنت كنت هتتوجع 1000 مرة أكتر. عشان كده لازم تفهم أنه كان جزء من جيش المدينة اللي خان، مش النبي أباد يهود بني قريظة. لما تفهم بالوضوح ده يسكن قلبك وتطمئن لعدل ربنا. لما تعرف كتب التاريخ هتلاقي عدد شهداء المسلمين في الحروب كلها في حياة النبي 262 شهيد، وعدد قتلى المشركين في كل غزوات وحياة النبي والحروب تقريبا 1025. فبكلمك على سنين طويلة من الاعتداء والدفاع، والعدد كان قليل جدا بالنسبة لحجم الحروب وحجم الجيوش. ان سيدنا النبي كان دايما بيحب يحافظ على الأرواح، وانت ماشي معايا في السيرة هتشوف ده واضح جدا. مش بكلمك على الحرب العالمية اللي كان عدد جنودها 15 مليون بس القتلى وصلوا 60 مليون سبب الإبادات الرهيبة لشعوب ومدن كاملة ما كانتش بتحارب. فعايزك تطمئن جدا جدا للرغبة الكبرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حقن الدماء ونشر السلام، وكانت أكبر آية بتحركنا لا إكراها في الدين، بس في نفس الوقت قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ten honden. وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
4: مخطوبة بالمجد والحناء
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم من فئة AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر اللبناني طرابلس. إذن المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر. للتواصل 70-08-1679، ولكم من الله الأجر والثواب.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوات والإخوة مرة ثانية في برنامج وذكر، ومرة جديدة برنامج وذكر لأمور أنتم تعلمونها لكن الأمر تذكير، وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كانت الحلقة الماضية نتحدث فيها عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما اليوم فحديثنا أيكم

ما أحسن الله إليك. وقال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عبارة أيكم أحسن عملا وردت في القرآن الكريم 4 مرات، أو قل أحسن عملا وردت في القرآن الكريم 4 مرات، مرتين في سورة الكهف، ومرة في سورة هود، ومرة في سورة الملك. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا أيها الإخوة والأخوات، لقد طلب الله تعالى إلينا أمورا تتعلق بالعمل. طلب أولا إلينا أن نكثر العمل ونقل المراء والجدل. كثرة الكلام، كثرة القيل والقال، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل والإسلام يحبنا أن نتحرك، أن نعمل، أن نبذل جهدا جديدا لإنقاذ من حولنا من الضلال إلى الهدى، من السوء إلى الخير، من الظلمات إلى النور، لا أن نبقى متحدثين ومتكلمين بدون فائدة. طلب الإسلام منا ثانيا أن نعمل عملا نافعا. فما كل عمل مقبول؟ لا بد أن يكون العمل صالحا، لا بد أن يكون العمل نافعا. الموظف الذي يعمل لكنه لا يعمل إلا برشوة، هذا موظف يعمل لكنه لا يعمل النافعات. الطبيب الذي لا يراعي حالة الناس المادية والصحية، لا يتقن عمله في عيادته، هو يعمل لكنه لا يعمل صالحات. المزارع الذي يملأ مزروعاته ويملأ الدجاج الموجود عنده، يملأه بالهرمونات، هو يعمل لكنه يستعجل للربح ويضر الناس، فهو لا يعمل بالنافعات. فالإسلام طلب إلينا أن نعمل، نعم، لكن أن نعمل الصالحات وأن نعمل النافعات. الآن هناك ملحظ دقيق في الإسلام: أن تعمل نافعا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد منك أن تعمل الأنفع. أن تعمل صالحا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد منك أن تعمل الأصلح. أن تعمل حسنا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد إليك أن تعمل ما هو أحسن. إذن يا أيها الإخوة،

وهناك عمل حسن وهناك عمل أحسن، هي أربعة. أما الإضرار فنحن لا نريده، وربنا لا يحبه، وإسلامنا لا يدعو إليه. وأما الكسل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يستعيذ من الكسل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وتذكرون بأن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا في المسجد يطيل صلاة وصياما ويطيل جلوسا في المسجد ويخفق برأسه مرارا وتكرارا. عجب عمر من جلوس هذا الإنسان في المسجد في غير وقت صلاة، مرة ومرة رآه داخل المسجد بغير وقت صلاة وبغير مجلس علم وبغير عمل نافع. نظر إليه وقال، وقد رآه قد أخفق وأنزل رأسه، قال: قم يا هذا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الإسلام يريدك ألا تكون كسولا. العمل الضار لا يريده الإسلام، الكسل لا يريده الإسلام، العمل الصالح يدعو إليه الإسلام، والإسلام يدعو إلى العمل الذي هو أحسن. بين يدي الآن وسأقدمه إليكم وأرفعه بين أيديكم مجموعة نصوص تخبركم بأعمال أحسن. ما دمنا نعمل ونعمل، ما دمنا نبذل ونبذل، تعالوا يا أيها الإخوة نبذل الأحسن. هي نقاط عريضة أعرضها عليكم لترشدنا وترشدكم وترشد الجميع لما هو أحسن. أولا، العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. ما دمت تعمل وتعمل، اعمل مع الفريق، اعمل مع الجماعة. هناك 100 طالب جامعي تعاونوا مع بعضهم البعض وتدارسوا مع بعضهم البعض. أننا نحن خلال عطلة الصيف ماذا نعمل؟ تعالوا يا أيها الإخوة يا أيها الأصحاب، نتعاون مع بعضنا البعض لنضع قدراتنا وإمكاناتنا في خدمة واحدة من الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين. وبدأوا بالفعل ببلدتهم، كانوا 100 طالب، ذهبوا إلى إحدى الجمعيات قالوا لها: اعرضي علينا مشاريعك، إذا استطعت أن تقنعين بهذه المشاريع نحن سنضع إمكاناتنا عندك. عرضت عليهم مشروعاتها. ذهبوا إلى الجمعية الثانية وطلبوا إليها أن تعرض مشاريعها، ثم الثالثة ثم الرابعة، وهكذا اجتمعوا ثم قرروا بأنهم سيؤازرون هذه الجمعية. بالفعل خلال عطلة الصيف استطاع هؤلاء الطلاب 100 بعملهم الجماعي أن يؤازروا إحدى الجمعيات الخيرية ليزوجوا 100 شاب من فقراء المسلمين. أرأيتم إلى العمل الجماعي كيف يكون أقوى من العمل الفردي؟ لو عمل الواحد منهم بمفرده لكان بإمكانه أن يساعد بمبلغ بسيط، أما وإنهم قد اجتمعوا فالعمل الجماعي أفضل من العمل الفردي. أرأيتم إلى سورة الفاتحة ماذا نقرأ فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، دققوا عند حرف النون، نعبد. أنت تقول لو كنت في غرفتك الخاصة في منتصف الليل تصلي ركعتين لله تعالى فأنت تقول إياك نعبد ولا تقول إياك أعبد. لو قلت إياك أعبد لبطل صلاتك، لكنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، في دلالة واضحة من حضرة الله تعالى أنه يحب أن نأتي إليه مجتمعين. العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي، وهذا أولا. العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عمله ديمة، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العمل وإن كان قليلا لكنه دائم أحب إلى الله تعالى من العمل المتقطع، كثر هذا العمل أو قل. أحيانا إنسان فينا أيها الإخوة يحضر مجلس علم أو خطبة جمعة أو حلقة إرشادية في واحدة من المحطات الفضائية، يسمع شيئا عن بذل المال لخدمة المسلمين وإذا به ينتفض فيبذل مالا كثيرا،
ثم يهمد هذا الحال الإيماني داخله أو داخله ليبقى بدون بذل عاما كاملا. أحسن من هذا لو أنه بذل في كل شهر مبلغا معينا اقتطعه من مدخوله الشهري من معاشه ليجعله في خدمة المسلمين، اللهم لكان أفضل وخير، لأن العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. أحيانا بعض الشباب يحضر أو بعض الفتيات تحضرنا في مجلس علم يسمعنا حديثا عن قيام الليل، فإذا بهن يقمن الليل ولا ينمن، يقومون الليل ولا ينامون، في ليلة القدر أو في ليالي العشر أو في ليال أخرى يقومون فلا ينامون، ثم بعد هذا طيلة العام لا يصلون لله تعالى ولا ركعتين من ركعات النوافل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت هذه الأعمال، وهذه ثانية. العمل ذو النفع المتعدي أحسن من العمل ذو النفع القاصر. أحيانا أنت تعمل عملا لكن نفعه يستفيد منه رجل واحد، أما وإنك لو فعلت عملا كان نفعه متعديا إلى مجموعة لكان أفضل وأحسن. العمل في الفرائض أحسن من العمل في النوافل. يعني أيهما أفضل يا أيها الإخوة، أن يصلي إنسان فريضة أو أن يصلي نافلة؟ طبع الفرائض أفضل من النوافل. أيهما أفضل يا أيها الإخوة، أن يصوم الإنسان فريضة أو يصوم نافلة؟ بالطبع صوم الفريضة أفضل من صوم النافلة. واسمعوا إلى هذا الحديث إذا سمحتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. أتدرون لماذا؟ لأن النفقة على العيال فرض ما داموا محتاجين إلى أبيهم، أما النفقة الصدقات وعتق الرقاب فهذه من النوافل. لذلك كانت النفقة في الفرائض أحسن من النفقة في النوافل. ثم من المعالم التي تدلنا على الأعمال التي هي أحسن، العمل باتجاه هدف واضح أحسن من العمل بدون هدف. لذلك قبل أن تعمل وقبل أن تتحرك ضع هدفا لنفسك يا أخي، قل أنا أريد خلال هذا العام إن شاء الله أن أحفظ القرآن الكريم، هذا هو هدفي الرئيس. هناك نعم أعمال هامشية صغيرة، لكن هدف الرئيس هو حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم مؤلف من 600 صحيفة على التقريب، الأيام في السنة 366 يوم، يعني على التقريب أنت ستحفظ في كل يوم صحيفتين من القرآن الكريم. إذن أنا في كل يوم سأحفظ صحيفتين، ضع هدفا امشي باتجاه هذا الهدف، بعد سنة سأراك حافظا للقرآن الكريم، وستكونين أنت أيضا حافظة للقرآن الكريم. العمل باتجاه الهدف الواضح والمحدد أفضل من العمل بلا هدف أو بأماكن أو أهداف موزعة ومشتتة. يا أيها الإخوة والأخوات، هذا حديث جديد قدمته بين أيديكم، كان عنوانه أيكم أحسن عملا. الإسلام يريدنا أن لا نعمل في الدار، يريدنا الإسلام أن لا نكون كسولين، يريدنا الإسلام أن نعمل الصالحات، لكن الإسلام تميز بأنه يريدنا أن نعمل الأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك. سررت بلقائكم مرة ثانية في حلقات برنامج وذكر، ألقاكم في الحلقة

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم

أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله تعالى مع قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية التي وردت في سورة الفرقان، ومن لطائف هذه الآية المباركة أنها قدمت لنا ما يمكن أن نطلق عليه ثلاثية الفوز للمؤمن. ثلاثية تبدأ بالتوبة الصادقة، ثم الإيمان النقي، ثم العمل الصالح. هذه الثلاثية القرآنية رغم بساطتها ظاهريا، إلا أنها شديدة الصعوبة عمليا، خاصة بعصرنا يلي للأسف أصبح معاديا لكل عملية إصلاحية. فكيف بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يلي هن في الحقيقة قمة الإصلاح؟ انظروا من حولكم أيها الأحبة، تدبروا أحوال الناس وأوضاعهم، ثم قوموا بعملية عرض لكل مشاهداتكم على ميزان هذه الثلاثية المباركة. ألا تجدون أنها الدواء لكل داء في مجتمعنا؟ اليوم معاناتنا أليست في إصرار الفاسد على فساده ورفضه للتوبة؟ أليست في عناد البعض ورفضهم الإيمان ثم محاربة أهله؟ مش المعاناة اللي عم نعاني منها هي في الأعمال الخبيثة والخطوات الإفسادية ومواجهة كل عمل صالح؟ إذن هذه الثلاثية هي العلاج، وهي الشفاء للأفراد وللمجتمعات. والعجب، كل العجب، لمن أدرك أبعادها وأدرك معانيها ثم لم يعمل بها. من لطائف هذه الآية أنها فوق الرسالة الإصلاحية التي تقدمها لنا، هناك رسالة إيمانية تفاؤلية. شو يعني رسالة إيمانية تفاؤلية؟ يعني هذه الآية تخبرنا بكل صراحة بأن الأمل بالفوز موجود في كل زمان ومكان، وبأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لا يأس، لا تشاؤم، لا إحباط، ما دمنا أحياء بالإيمان الصحيح على هذه الأرض. رحمة الله سبحانه وتعالى، وبحسب سياق هذه الآية، ليست فقط في محو ذنوب من عمل بهذه الثلاثية فحسب. شوف الأمل، شوف التفاؤل، شوف الكرم من المولى سبحانه وتعالى، بل هي أيضا في كرمه عز وجل بأن يبدل كل ما فعل العبد من سوء إلى حسنات يثاب عنها ويؤجر الأجر العظيم. فأولئك مين؟ يلي آمنوا وعملوا عمل صالح وتابوا وكان الإيمان حقيقا في حياتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، هذه هي مفاعيل التوبة والإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أدينا احنا بحاجة أيها الأحبة إلى حسن تعريف الناس بأنوار هذه الثلاثية المباركة، ولكن ليس بالكلام، مش بالحكي والشعارات، وإنما نريد إنارة بفكر وبوجدان وبأعمال، حتى نستطيع تحقيق الأمل والعمل في حياتهم، خاصة في ظل الانتشار المستغرب لمختلف عوامل التيئيس والإحباط من حولنا. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية المباركة تخبرنا بكل وضوح أن الإيمان الحقيقي ليس أبدا مجرد شعور يستقر في القلب وانتهى الأمر، بل هو يقين قلبي وعملي يشع نورا وإصلاحا وصلاحا بل وإبداعا في كل الجوارح، حتى يصبح صاحب هذا الإيمان نموذجا مشرفا عنه. وصدقوني، أي تناقض في الفهم والتطبيق لهذه الثلاثية يعتبر تدين مخشوش وسينهار بناؤه عاجلا أو آجلا. تدين مخشوش يعني تدين كلامي، تدين باللسان، تدين ليس له أثر إنساني ولا أخلاقي ولا إصلاحي في المجتمع. بينما القرآن الكريم يأمرنا ويقول إلا الذين تابوا وآمنوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن هنا نفهم قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من الذين أحسنوا فاستبشروا، ومن الذين إذا أساءوا استغفروا، ولا تجعلنا من العاملين بالسوء والمنكر الرافضين للصلاح والإصلاح، إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم من فئة AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر اللبناني طرابلس. إذن المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر. للتواصل 70-08-1679، ولكم من الله الأجر والثواب.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه ونحن منهم إن شاء الله وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار الحج. هذه معاني وحكم وأسرار وعبر ومقاصد تأملتها وتعلمتها، فأحببت أن أشارك بها إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، وأيضا أشارك بها المستمعين والمشاهدين الكرام ممن لم يحجوا، لعلهم تدفعهم إلى الحج وتدفعهم عندما يحجوا أن يحجوا ويتلذذوا بهذا الحج بما يفوق الالتزام فقط بالأحكام والأشكال إلى الدخول في معاني القلوب وترطيب العقول. حدثتكم عن هذه الرحلة العظيمة، وحدثتكم عن هذه النعمة والمنة أن يرزق الله تعالى الواحد منا أن يحج بيت الله الحرام، وخاصة أنه يؤدي فرضا وركنا من أركان الإسلام. وحدثتكم أن من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة أن نؤدي هذا الفرض وهذا الركن. والإسلام عجيب، فيه رحمة الله عز وجل تتجلى في كل شيء، ومما تتجلى فيه هذه الرحمة تتجلى في الأحكام، تتجلى في الشعائر، في العبادات. انظروا معي قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ربنا سبحانه كريم رحيم ودود. بعض العلماء وطلاب العلم للأسف يتحدثون فقط عن يا ويلكم وأنتم عذاب الله سينزل عليكم، ويتحدثون فقط عن النار وعذاب النار، بينما نحن نتحدث عن رحمة الله القريبة من المحسنين، رحمته التي وسعت كل شيء. هو عفو يحب العفو، يحب أن يعفو. يقول صلى الله عليه وسلم، أنا تأملت في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لأهلككم الله. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني لولا هذه الذنوب لهلكنا أصلا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل من طبيعتنا أن نخطئ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن هذا الفجور في طبيعتنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يسألني بعض الناس وخاصة الشباب: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعذابنا؟ وكذلك يقول الله عز وجل في القرآن: ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله سبحانه وتعالى لا يعذب من يشكر ويؤمن. تأملوا معي هنا وقفة في أصل الخلق، وهو أصل معنى الحج هنا. لماذا خلقنا الله سبحانه؟ تأملوا وانظروا وتفكروا معي. لا شك أن هناك معاني وأسباب كثيرة، لكن من أعمقها وأهمها أن نعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الكريم، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العفو، هو الجبار، هو المنتقم، هو سريع الحساب، وأسماؤه الحسنى معروفة. سألت أحد الشباب يوما لما سألني لماذا خلقنا الله عز وجل، فسألته وأسألكم، فقلت له:
هل تعرف رجلا كريما؟ قال طبعا. قلت له كيف عرفت أنه كريم؟ قال لأنه يعطي بدون تردد ويعطي فوق العادة. قلت له يعطي من؟ قال يعطي المحتاجين والفقراء. قلت له فإذا لم يكن هناك محتاجين وفقراء ولم يقبل إنسان منه أعطياته، هل سيظهر كرم الكريم؟ هل سيظهر الكرم إذا لم يكن هناك محتاج؟ هل ستظهر الرحمة إلا عندما يكون هناك من يحتاج إلى هذه الرحمة؟ هل سيظهر العفو والمغفرة إن لم يكن هناك خلق يحتاجون إلى العفو؟ وهل يمكن أن يحدث عفو إذا لم يكن هناك خطأ ومعصية؟ عرفتم لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لأنه يحب أن يرحم، يحب أن يعفو، يحب أن يعطي، يحب أن يتكرم، يحب أن يغفر. وهو كذلك له الأسماء الحسنى، هو الجبار، هو المنتقم، هو شديد العقاب. ولن تظهر هذه الصفات إلا إذا وجد من يتجبر ويتكبر ويعصي فيستحق العقوبة. لولا هذا ما خلقنا الله عز وجل. ولذلك نفهم الحديث عندها: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر لكم لأهلككم. أصلا لابد أن يكون هناك خلق يذنبون ويستغفرون حتى تظهر أسماءه الحسنى، تظهر الأسماء، أسماء الرحمة والعفو والمغفرة وما يتبعها من هذه المعاني لمن يستحقها، وتظهر أسماء الجبروت والعظمة والقوة والانتقام لمن يستحقها أيضا. وكل هذا بعدل كامل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتأملوا معي، هو خلقنا وأعطانا حرية الاختيار وجعل في داخل نفوسنا الاستعداد للفجور والاستعداد للتقوى. نحن عندنا كلا الأمرين. ولم يكتفي سبحانه بهذا، بل من كرمه وجوده أن أرسل الرسل وأرسل الكتب وبين الطريق وبين المصير. إذا سرتم في هذا الطريق ستنجون، وإذا لم تسيروا فيه ستهلكون. وبين لنا المصير، الجنة وما فيها من صفات ونعيم، وشوقنا إليها وجملها لنا، وكذلك النار وما فيها من عذاب، فخوفنا منها وأنذرنا بها. أعطانا الاستعداد وخلق فينا الصفتين وأعطانا الحرية وبين لنا الطريق وأرسل لنا الرسل وضربوا حياتهم لنا نموذجا وقدوة، وبين لنا ماذا يجب أن نفعل وماذا يجب أن نتجنب، وبين لنا المصير والقرار عندنا بعدل كامل منه سبحانه. فتأملوا وانظروا، من أجل هذا جاءت مواسم المغفرة. ثم إنه سبحانه بعد كل هذا تفنن هذا الدين بإعطاء هذه المواسم. إذا صليت الصلاة غفر الله لك ما سبق من الصلاة الماضية، وإذا صليت الجمعة كذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإذا صمت رمضان وصمت رمضان فمن رمضان إلى رمضان يمسح، وإذا أكرمكم الله بعمرة بعد عمرة فكل ما بينهما يمسح، وإذا لم يتيسر هذا فحج مبرور صحيح واحد يغفر كل الذنوب. فأي كرم وأي جهد وأي رحمة! الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم، وسعت رحمته كل شيء، سبقت رحمته غضبه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. تخيلوا هذه الكلمة، الإسراف، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، عودوا إلى الله وأسلموا له. هكذا يشجعنا ويعطينا هذه المواسم
لنرجع إليه سبحانه. ولذلك عرفة يتلخص الحج في عرفة، الحج عرفة، واسم هذا الجبل الصغير جبل الرحمة، جبل الرحمة، من أجل أن نرحم. والله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يرحمنا، لأنه يريد أن يعطينا، لأنه يريد أن يغفر لنا، أمرنا بالحج من أجل أن يغفر لنا. وأتموا الحج والعمرة لله، لله، هذا هو الأصل في هذه القضية كلها، لله. فالحج وإن كانت فيه منافع أخرى من لقاء وأسرار وحتى بيع وشراء وغيرها لا مانع، لكن الأصل في قضية الحج أنه لله. وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك تأملت أنا في قضية الحج، عجيب، يعني لما تقرأوا كتب الدعاء تجدون دائما الكتب اللي تتكلم عن الدعاء تتكلم عن مواطن الدعاء. بعد الصلاة موطن دعاء، عند الوضوء موطن دعاء، دعاء مستجاب المقصود، وبعد أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا استجابة الدعاء. هناك مواطن، تأملت، ارجعوا لكتب الأدعية ستجدون أن أكثر نسك فيه مواطن استجابة الدعاء هو الحج. عند الطواف استجابة الدعاء، عند دخول الحرم، عند رؤية الكعبة، عند زمزم، عند باب الكعبة والملتزم، عند السعي، عند الصفا، عند المروة، في منى، في عرفة، عند ذبح الأضحية والهدي، عند قص الشعر، عند في كل موطن استجابة الدعاء. أي عبادة هذه التي الله سبحانه وتعالى جعل كل جزء منها موطن استجابة للدعاء؟ فهذا من رحمته سبحانه ومن كرمه وجوده. وغلف هذه العبادة بغلاف عجيب، عجيب هذا الغلاف، غلاف من السلام والأمان. انظروا وتأملوا، الحج في مكة، والمكة لها منطقة تسمى حواليها منطقة الحرم، هناك الكعبة، حول الكعبة هناك المسجد الحرام، ثم مكة حواليها منطقة تسمى الحرم طبعا، ثم يليها منطقة أكبر تسمى منطقة المواقيت، سنرجع لها فيما بعد إن شاء الله. منطقة الحرم هذه التي تتجاوز بناء مكة، تدخل في صحراء مكة، منطقة الحرم هذه منطقة سلام وأمان كاملين على مدار السنة، ليس فقط في موسم الحج. لا يجوز فيها حمل السلاح، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حمل السلاح في مكة وقال إنما أبيحت لي ساعة من نهار، يعني سمح لي بفتح مكة، الله سبحانه وتعالى سمح لي أن أحمل السلاح فقط في هذا، وبعد ذلك حرم حمل السلاح ما عدا لرجال الأمن من أجل حفظ أمان الناس، لكن حمل السلاح بدون ذلك لا يجوز فيها الصيد، لا يجوز فيها حتى أن تؤذى النباتات، ما يجوز قطع شجرة ولا قطع نبات إلا لضرورة، ولا يجوز فيها قتل أي حيوان أو طائر إلا الفواسق، الفأر والكلب العقور والعقرب والحية وأمثالها التي تؤذي، لكن غيرها لا يجوز أن يذبح أي شيء. سلام للإنسان وسلام للحيوان وسلام للنبات، أي مكان في الدنيا فيه هذه الدرجة من السلام والأمن؟ وللعجب يأتي اليوم بعض الناس باسم الدين وباسم الجهاد يمارسون الإرهاب في موطن بيت الله الحرام، هذا خروج على هذا الدين وانحراف كامل وسوء فهم للجهاد أصلا، والجهاد منهم بريء. نعود فنقول خلف الله تعالى هذه العبادة بسلام، يذهب الحاج آمن تماما وكل ما حول آمن ليعبد الله عز وجل
باطمئنان وسلام، بلا خوف ولا فزع ولا قلق. هكذا مفروض أن يكون الحج. ولو أن المسلمون التزموا فعلا، لو أن المسلمين التزموا فعلا بهذه العبادة، لأيضا كانت حركتهم في الحج حركة أمان. يعني أنا أتعجب، الناس تخرج من عرفة هذا أصوات مزعجة، وهذا يزاحم الناس، وهذا يكاد يدهس الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنفرة بالرفق والأمان من أجل أن يكتمل هذا السلام، وجعل هذا الموطن، موطن الحج، موطن رجاء ليس بموطن خوف. مفروض الإنسان هنا يذهب إلى الله عز وجل وهو متأمل بالرحمة، متأمل بالمغفرة، متأمل بمسح الذنوب، وأن يعود كيوم ولدته أمه، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يا الله ما أجملها من معاني. فإذا ليس موطن تخويف. أنا لا أقر ما يفعله بعض الناس من الوعاظ والخطباء وطلبة العلم من تخويف الناس، أنتم فعلتم وأنتم كذا، خاصة للحجاج، بل مفروض يكون أبشروا برحمة، أنتم ضيوف الرحمن، وحق للكريم أن يكرم ضيوفه. لو جاءني إنسان إلى بيتي، أنا في واحد أخطأ في حقي فجاء وزارني في مكتبي واعتذر، وعذره بالنسبة لي ما كان مقبولا، لكن ليس من خلق أصحاب المروءة والكرم أن يأتيهم واحد إلى دارهم إلى مكانهم ويعتذر ويردوه، وإن كان مخطئ وإن كان مقصر وإن كان عذره غير مقبول. وكنت أنوي أن لا أقبل عذره، لكني تأملت فقلت من الشهامة ومن المروءة ومن الكرم الحقيقي أن يتجاوز الإنسان حق نفسه، فقلت له اذهب لا تثريب عليك، يغفر الله لك. هذا الخلق تعلمته كما يقولون من خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء له أخلاق، أخلاق الله عز وجل، هذا الكرم والجود. أناس يأتونه من كل فج عميق ويتعبون ويبذلون وينفقون ويأتونه يطلبون فيردهم كيف وهو الكريم الرحيم العفو، سبحانه كيف يرد من يأتي ببابه؟ لا حاشا، لا والله. فإذا هذا موطن فيه سلام وفيه أمان وفيه رحمة وفيه مغفرة وفيه عتق من النار وفيه عطاء من أكرم الأكرمين، الجواد الرحمن الرحيم العفو الغفور الغفار. سبحانك سبحانك، ما أكرمك، ما أعظمك، ما أجودك، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، سبحانك ما أكرمك على من جاءك. إن كان ثمة كريم يكرم ضيفه فهو لا يقارن بكرم الكريم الجواد سبحانه، وقد جاءوه ضيوفه فحاشاه أن يردهم. هذا موطن الكرم والجود والرحمة والعفو والمغفرة والعتق من النار. فأبشروا يا حجاج بيت الله الحرام، ويا من عصى في حق الله، يا من قصر، عليك بأن تنوي الحج. فإن تيسر وحججت يكتب لك 10 حجات، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 أو يزيد. وإذا نويت الحج أو نويتي ولم تحجوا كتبت لكم حجة كاملة، حتى لو لم تحجوا، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فنحن نتعامل
مع الكريم سبحانه. هذه بعض أسرار الحج، وفي اللقاء القادم سأدخل معكم في أحداث الحج والأسرار في هذه الأحداث منذ تجمع الجميع في هذا اللقاء السنوي الرائع، فمع أسرار الحج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيري ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهبا. برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسان بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. بنو إسرائيل والقدس.
1: يوسف، عمرك فكرت من هو إسرائيل اللي اليهود بينسبوا حالهم إله وبيحكوا إنهم بنو إسرائيل نسبة إله؟
2: لا والله، مين هو؟
1: ينسب بنو إسرائيل أنفسهم لسيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، اللي كان يسمى أيضا إسرائيل واللي بتعني عبد الله.
2: إحنا كنا بنعرف إنه بني إسرائيل كانوا بمصر أيام سيدنا موسى، فكيف سكنوا هناك مع إنه سيدنا يعقوب عاش بفلسطين؟
1: عاش سيدنا يعقوب مع أبنائه في فلسطين، ثم انتقل لمصر بعد ما صار ابنه يوسف عليه السلام عزيز مصر. فعاش بني إسرائيل في مصر بعد وفاة سيدنا يعقوب وبقيوا فيها، لكن فرعون مصر استعبدهم، فأرسل الله سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويعود فيهم للأرض المقدسة، لكنهم رفضوا دخولها فعاقبهم الله بالتيه 40 عام.
2: إذن هم ما دخلوا القدس؟
1: لا، هم دخلوها بعد انقضاء التيه مع نبي لهم، وكان سيدنا داود في ذلك الجيش، فقتل حاكم القدس الوثني جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وجعله ملك على بني إسرائيل، فحكمهم هو وابنه سليمان عليهما السلام ما يقارب 70 عام.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش الدعوة يابا؟ ايش فيه؟ هو احنا كل يوم مشاكل وزعاج وصراخ.
3: اخرس ولا اخرس، ما انت تربيتها، ما انت دائما معاها، اخرس سكت تمك
2: يابا. الله يسامحك، انا لا معاك ولا معاها، انا بس بدي اصلح.
3: هاني الشرار بيطلع من عيني، ابعد عني، حرق بحرقك.
2: يا بحرقني واعمل فيا اللي بدك اياه، بس قول لي ايش المشكله؟
3: كل ما بيصير سوء فهم بيني وبين امك بتقول لي بدها تتجوز علي، ولما يركبها الشيطان تبعها بتقول لي بدي حبسك عشان الذهب. في مره عاقله وابوها مختار بدها تحبس جوزها عشان صورتين اخذهم منها؟ قول لي، مش انت تربيتها وبتقف معاها؟ قول لي.
2: طب يابا انت ليش ما ترضيها؟ مش بيقولوا ان النسوان عقلهم صغير؟
3: كل النسوان عقلها صغير الا امك، عقلها اكس اكس اكس لارج. اذا قلت لها شاي بارد بتقول لي بدها تعمل معي مشاكل عشان تتجوز علي، ولك هذا ايش دينها؟ اذا قلنا لها ليش مش كاوي البنطلون بتقول لك بتتفشش فيي بدك تتجوز. واذا قلت لها روح اعملي لي كوبايه قهوه في نص الليل بتقول لي بدك تزحلقني عشان تصير تحكي مع النسوين على النت وهان وهان. امك ملهاش حل، ملهاش حل، ولسه بتقول لي بدك تتجوز لسه؟ خطيتك في ركبتي يابا، عمرك ما تقرب النسوان.
2: طب يعني يابا بدك تضلكوا زي هيك يعني؟ لازم نصلحكوا.
3: طب يا وسيط الشرق الاوسط انت، روح اقعد مع امك اكي هناك وقولها اعقلي وكبر عقلك عشان ابوي ما يعملش مشاكل معاكي.
2: حاضر يابا ولا همك، بس يعني انا بدي منك يعني شوية رومانسية وشوية يعني حاجات الحلوة اللي بتطلع منك.
3: ولا روح روح، بلاش اسفك على ابواب عينيك، روح امشي.
4: والله ما انا قاعدة لك في الدار، والله ما انا قاعدة لك في الدار يا اكل يا نكار يا اكل المعروف.
2: معلش يما معلش، هدي هدي يما هدي. اي والله دموعك غالية علي. اي والله لو تعرف ابوي قديش بحبك. اي والله مستعد يموت حاله عشانك.
4: هاني الله يرضى عليك يما، بديش حكي، بديش يجيب سيرته على لسانك.
2: اي هو يعني يما انت الي غنى عن ابوي يعني؟
4: الي غنى عنه، بديش اياه قرفت، بديش اياه.
2: اي لا يما، اي بعد كل هالعمر طب ايش الناس بدهم يقولوا عنا؟
4: انت ايش بدك مني
2: يما؟ انا بدي اصلحكم يما، يعني مش حلوه الاب والام يبقوا متقتلين.
4: قبل كل حاجه يروح يجيب لي ذهبي.
2: طيب ما انت عارف ابويا من وين بده يجيب لك الذهب.
4: ماليش دخل، يروح يموت حاله، المهم يجيب لي الذهب.
2: طيب يما بس انت هدي هدي يما شوي وخلينا نعمل صلحه.
4: ولا كلامي واضح، يروح يجيب الذهب بعدين نتفاهم.
2: ايش قصتكو انتو، ايش قصتكو؟ اي والله بطلت عارف ايش بدي اعمل.
5: وين موديني يا ماجد انت؟ ابويا الحين هيعصب علي وقال لي تعال على المحل وانا ما رحتلوش.
6: انت ليش بتتشرد مني يا لؤي؟ انا من زمان نفسي تكون الي صديق.
5: بس انت يا ماجد اكبر مني بعشر سنين، وابوي بيقول لي صاحب اللي قدك.
6: ما هو يا لؤي انا حبيتك كتير

0: أرض دبيية.
1: لا لا، اللي ورا البيارة إيش؟
0: هذا السلك الفاصل.
1: بتعرف أنا إيش طموحي يا لؤي؟
0: إيش؟
1: طموحي يا لؤي إن أنا أقتحم السلك وقصه وأخش جوا وأخطف جندي وأطلع. طموحي يا لؤي إذا كل الناس عندهم سيارات أنا يكون عندي طيارة. طموحي إذا الناس كان عندهم مسدسات وكلشنات أنا لازم يكون عندي رشاش.
0: طيب كيف بدك تحقق طموحك؟
1: قلت لي كيف. إيد لحالها بتسكرش يا لؤي. نفسي أكون أنا وياك إيد واحدة.
0: بدك إياني أروح أخطف معاك جنود؟
1: نكون يا لؤي إيد واحدة في كل حاجة، على الحلوة وعلى المرة.
0: بس أنا مليش في هذه القصص.
1: لا يا لؤي، أنت هيك

0: دور بطموح.
1: اسمع انت بتحكي كلام انا مش كتير فاهمه، انا لسه صغير.
0: لا يا لؤي انت مش صغير، انت كبير، بس انا بدي اياك تسمع منه بس.
1: ايش اسمع؟
0: بدي اياك يا لؤي تقول انا راح احقق طموحي.
1: انا راح احقق طموحي.
0: تثق فيا يا لؤي؟
1: اه بثق.
0: خلص يا لؤي من هان وطالع ما تجادلني بالمرة، قول حاضر وبس.
1: حاضر. هلقيت اسمح لي اروح عشان صارت الدنيا ليل.

0: مو يمكن اقول لك على البحر وابوي يشغلني معاه.
1: لازم الانسان يكون له شخصيته.
0: يعني ابوي لما يقول لي حاجه ما اسمعش منه؟
1: لا يا حبيبي، مش على حساب شخصيتك وعلى حساب طموحك.
0: خلاص خلاص، بكره بتواصل معك، انا اتاخرت هلقيت.
1: ماشي يا لؤي.
2: يا سميحه، سميحه.
3: ايوه يا طلال.
2: مش شايف لؤي؟ وين لؤي؟
3: والله ما انا عارف، انا فكرته عندك في المحل.
2: من عوايده يعني يضلوا عندي للساعة 11 في الليل؟
3: وناش بدريني.
2: هذا الولد يا سميحة إذا سبناه على حل شعره والله غير مستقبله يضيع.
3: يمكن قاعد مع أصحابه عده روح.
2: ماشي ماشي يا سميحة، حطي لي أواعي في الحمام، بدي أتحمم، بدي أطلع من الحمام ألاقيك مجهزة لي الأكل.
3: حاضر يا طلال. لؤي كأنه أجا. ها صوته أجا.
0: مساء الخير يا أمه.
3: مساء الخير، وين كاين؟ والله غير تفضحنا مع أبوك.
0: إيش الدعوة؟ إيش عملت؟
3: إيش عملت؟ واحد زيك في تالت إعدادي بضل نصاص الليالي برا؟
0: يما أرجوكي، أنا إلي طموح ومن اللحظة هاد أنا لازم أحققه.
3: ومن وين الأسطوانة الجديدة جايبها يما هادي؟
0: أنا متجايبها، كل إنسان له طموح في هالدنيا.
3: وحد قال لك يما ما تحققش طموحك؟
0: وبسمعش لحد يقول لي كمان.
3: ولك إيش قصتك يا ابني؟ شارب حاجة أنت؟
0: خلص يا ما سيبيني في حالي وراح ارتاح.
3: يو ايش نكبت هالولد؟ من يوم ما صار يقلب لي شعره لورا ويعمل لي قصات غريبة وهو مخه متغير.
2: ايش يا سميحة، سمعت صوت؟ اجا الولد؟
3: تعال تعال، بس انت تعال تعشى اول، تعال تعشى.
2: الولد اجا ولا لا؟
3: هيو هيو في غرفته يا طلال، بس انت تعال تعشى اول.
2: طب ابعد هيك ابعد هيك،
3: الله يستر من هالليله.
2: وين يا ابو زيد الهلالي؟
4: ايوه يابا.
2: ايش ايوه يابا؟ وين كان صايع لنصاص الليالي
4: يابا؟ انا بصيعش يابا.
2: طيب وين يا حضره الداعيه، وين كاين؟
4: كنت مع واحد صاحبي يابا.
2: وايش كان تعمل انت وصاحبك؟ قايمين الليل ان شاء الله ولا بتخططوا لمشروع جديد؟
4: كنا يابا نناقش الطموح.
2: ايش ايش؟ وين هذا ساكن؟ ايش ببيع؟
4: مش يابا كل انسان له طموح.
2: اها كمل يابا كمل.
4: خلاص بدهاش تكملها، انا الي طموح.
2: طيب
4: وكنت قاعد مع واحد صاحبي وكنا بنخطط كيف نحقق طموحاتنا.
2: طب وايش طموحك يا شكسبير؟
4: قاعد يابا بخطط وبدي اعرف ايش اللي بدي اياه.
2: ولا الدنيا ليل، ولو بدي اسرخك لقيت كف على بوزك، بخاف تلتمس، بس بدي اعطيك كلمتين وتفهمهم كويس. طموحك اللي بتحكي عنه في محل الكترونيات تبعنا.
4: بس انا يابا بحبش الشغل تبعك.
2: غصب عن ابوك بدك تحبه، المحل تبعنا بيطلع مصاري وبديش الناس الغرب اللي تشتغل فيه هي اللي تاخد خيره. علوش اجا ما كانش يعرف السالب من الموجب، اليوم ادخن جهاز بيفتحه وبيصلحه وبيعرف كل اسراره. وعلوش مش متعلم، انت متعلم، بتاخد علوم وبتاخد هندسة وبتاخد بصرايش في المدرسة، يعني شهر زمان بتصير انت المعلم.
4: يابا مش طموح ياد.
2: ماشي ماشي يا لؤي، انا بدي افرجيك ايش طموحك.
4: ايش يابا يعني؟
2: الكرباج، الكرباج اللي بدي لعب عجنابك. انتو جيل بسمعش الكلام.
3: استهدي بالله يا ابو لؤي، استهدي بالله، لسه الولد صغير عمهلك عليه.
2: انت يا سميحة مالكيش دخل. اي والله ما خرب الولد غيرك.
3: يو أيوه اللي بسمعك بقول بشد على كلامه.
2: يا سميحة بوقفتك هادي بتشد على كلامه. بدنا نشتغل يا سميحة، بدنا نجيب مصاري، بدي حد يقف معايا في المحل.
3: استهدي بالله استهدي بالله، أنا بحكي معه خلص تقلقش، بس بدون مشاكل.
5: السلام عليكم
6: حبيب أبو العباس. أقعد أقعد.
5: سياف مش فاضل القعدة، الحاج بده الملفات المكتوبات في الورقة ضروري جدا، امسك.
6: طب يا ابني اقعد بس اقعد، قاعد بشتغل لسه ما خلصتهنش.
5: إلك 3 ايام تشتغل فيهم. اي والله لو انك خاشش على صفحة نتنياهو لانجزت زمان.
6: انت بتعرف انه الملف اللي معي هاد خطير جدا، غير هيك الايميل غلبني لما اخترقته.
5: طب قديش بدك وقت؟
6: ساعة زمان بس بكون انجزت الشغل ومطلع لك كل الملفات.
5: طيب لوين رايح القصة يا سياف؟
6: شوي شوي بس شوي يا بي. يا ابو العباس الملف اللي في ايدي هاد خطير جدا.
5: اي هو في ملف امني مش خطير يا راجل،
6: في ملفات عن ملفات.
5: طيب بس قول لي لوين رايح القصة؟
6: القصص كتير، انت عن اي قصة بتقصد؟
5: انت

0: لا لا عادي في السيارة، بس احنا قاعد هيك يعني تغيير جو مش اكتر.
1: طب ايش يا حاج، احنا قاعدين في مطعم، ناوي تطلب غدا ولا كيف؟
0: عيب ابو العباس، خد المنيو نقي اللي بدك اياه واشر عليه.
1: اي هو انا يا حاج بدي انقي اي حاجة وانت موجود؟ انا بدي اليوم زوقك
0: ابو العباس، بدي تشدوا اكثر وتركزوا اكثر في منطقة الف.
1: انشد من اي ناحية؟
0: من النواحي الامنية ابو العباس، بدي ملفات، بدي ملفات اكثر، بدي شغل اكثر. الشغل اللي بيصلني كله شغل نمطي، كله شغل كلاسيكي، كله شغل عادي.
1: مش فاهم شو قصدك يا حج. انت عارف كل ملفات المشبوهين اللي في منطقة الف بصلوك اول باول.
0: يا عيني عليك، بديش تشتغلوا على المشبوهين.
1: ها على مين نشتغل؟
0: اشتغلوا على النظاف.
1: النظاف؟
0: افهم ابو العباس، بدي تشتغلوا على الناس اللي فيش عليهم ولا شبهة، تشتغلوا على الناس اللي ثقة الناس فيهم عالية. حلو؟ اللي لو واحد يحلف لك على المصحف مليون مرة انه هدول عليهم نص 1% محدش يصدق.
1: في حد من الناس هدول اللي فوق الشبهة وقع؟
0: يا ابو العباس، احنا شغلنا مش مجادلة، شغلنا اوامر وتنفيذ. بتبلشوا هلقيت تشتغلوا على الناس اللي ملهومش ملفات عنا، وشغل جامد، شغل جامد، فهمت علي؟ مش شغل عادي، شغل جامد. يعني إذا احنا بنحط المشبوه تحت المجهر، الناس هذول بدنا نحطهم تحت 20 مجهر. مفهوم أبو العباس؟
1: أنت تؤمر أمر يا حج.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

الثاني من ذي الحجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيل أنه ليس من أيام أحب إلى الله منها، فشمر وقم وكبر، فالأجور عظيمة والميادين مليئة. صلاتك وصيامك، قيامك وصدقاتك، أبذله حثيثا فيها، فلا تتصرم منك الأيام إلا وقد غنمتها.

0: صوت الحق.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم من فئة AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر اللبناني طرابلس. إذن المريض محمد علي يحيى بحاجة إلى وحدتين دم AB positive، والتبرع في بنك الدم في الصليب الأحمر. للتواصل 70-08-1679، ولكم من الله الأجر والثواب.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، القضاء والقدر بعضه محبب إلى النفس وبعضه مكروه. الإنسان قد يتزوج وقد ينجح في عمله، وهذا من قضاء الله له، هذا شيء مسعد، لكن قد يأتيه مرض وقد يأتيه غم وهم. فالمقدور الذي يكرهه الإنسان، إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد: المؤمن الصادق المتعمق بالإيمان الذي يرفعه الله عز وجل بالعلم، إذا جاءه مكروه من القضاء والقدر له في هذا المقدور المكروه ست مشاهد. أحدها مشهد التوحيد، هذا الذي جرى بصرف النظر عمن أجراه، هذا الذي جرى، هذا الذي وقع، هذا الذي حصل من عند الله. لذلك قالوا: لكل واقع حكمة، ولو كان الموقع مجرما، ما دام الشيء وقع ففيه حكمة بالغة، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لأنه إله العالم، فكل شيء يقع في العالم أراده، بمعنى سمح به فقط. لذلك أول مشهد من مكروه المقدور أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقعه، أي أن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك هناك قاعدة مستنبطة من هذه الحكمة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. المشهد الثاني مشهد العدل، قد يكون الذي وقع في ظاهره ظلم شديد، لكن في حقيقته محض عدل، ذلك أن الله يعامل عباده بمجموع أعمالهم. يعني قد تكون في محلك التجاري وأنت منضبط أشد الانضباط، وأنت مطبق لكل التعليمات ولكل الأنظمة، ويأتي إنسان فيظلمك بضبط ظالم. هذا الضبط ظالم، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بكل شؤون حياته. قد يكون في سهرة قبل يوم في البيت لا ترضي الله، فجاء هذا الظلم الظاهري تأديبا لهذه السهرة التي لا ترضي الله. يعني الحساب عند الله حساب جاري من إلى. إذن المشهد الثاني أن الذي وقع مشهد عدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. التوحيد هو المشهد الأول، والعدل هو المشهد الثاني. المشهد الثالث مشهد الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء. وهذا الذي حدث شيء، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. المشهد الرابع مشهد الحكمة، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. ليس في الإمكان أبدع مما كان. ويوم القيامة يكشف الله لعباده سر القضاء والقدر. إذن حكمته اقتضت ذلك، ولم يقدر سدى ولا عبثا ولا لعبا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا الذي وقع وقع بأمر الله، هذا هو التوحيد، ووقع بعدل الله، ووقع برحمة الله، ووقع بحكمة الله. المشهد الخامس مشهد الحمد. المؤمن قد يوقن أن الذي وقع رحمة محضة ولو لم يدرك الحكمة، لكن يوم القيامة يكشف الله له عن الحكمة. إذن المشهد الخامس مشهد الحمد لله. علاقتك مع الله بكل إيجابيتها أو سلبيتها، بكل ألوانها، تلخص بكلمة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وله سبحانه وتعالى الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. المشهد السادس والأخير كيفما فهمت هذا الذي وقع. هذا الذي وقع وقع لأنك عبد له ولست ندا له. ماذا تفعل؟ أنت في ملك الله، لك أن تفهم الحكمة، لك أن تتوقع حكمة ما، لكن لو استغلق عليك الأمر أنت عبد لله وأنت ملكه، فله أن يفعل بك ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. يعني في كلام دقيق، هو قدير لكنه رحيم، بمعنى أن أي أب عنده طفل يحبه حبا جما، من حيث القدرة، من حيث القدرة فقط، ألا يستطيع أن يذبحه؟ ممكن. هل يمكن أن يقع هذا الذبح؟ مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم. وحيثما جاءت على مع لفظ الجلالة، فالمعنى أن الله ألزم ذاته العلية بالرحمة. لذلك شيء من القلق ضروري، أما أن تتوهم لو أنك عبدته يمكن أن يكون المصير إلى النار؟ هذا شيء في وسوسة من الشيطان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أنت في النهاية عبد. مر أحد العلماء في محاضرة ألقاها قال: لو أن الله وضع فلان وسمى نفسه في النار ماذا يفعل؟ هو عبد لله. طبعا هذا لون من ألوان الرضا. الآن المعصية التي ربما سببت هذا القضاء المكروه، المعصية من نتائجها قلة التوفيق، يعني حركة بلا نتائج، قلة التوفيق. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وفساد الرأي، والذين كفروا أضل الله أعمالهم. الإنسان إذا كان بعيدا عن الله يفسد رأيه، يكون تدميره في تدبيره، يفكر ويجمع ويطرح ويضرب ويقسم ثم يدمر نفسه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، يعني أن يكون رأيك صائبا هذا من توفيق الله، وأن تكون نظرتك صائبة فهذا من توفيق الله، وأن تملك الرؤية الصحيحة هذا من توفيق الله، وأن تملك الرأي الصحيح هذا من توفيق الله. لأن الله إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبة. وخفاء الحق، الحق خاف عن العاصي، يرى الباطل حقا والحق باطلا. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفساد القلب، القلب فيه أمراض. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخمول الذكر، من نتائج المعصية خمول الذكر، يعني الله عز وجل يرفع عبده المؤمن: ورفعنا لك ذكرك. أن يعطيك الله مكانة، أن يلقي محبتك في قلوب الخلق، هذا من نتائج الطاعة. أما الإنسان حينما يعصي الله يصبح خامل الذكر. ومن نتائج المعصية إضاعة الوقت، بالوقت ما في بركة، ما في إنجاز، موضوعات تافهة جدا يضيع فيها الوقت، قضايا سخيفة تستهلك الوقت، خطأ طفيف يهدر به أيام عمل 10 ساعات، ما في بركة بالوقت. يعني في الوقت المحدود الإنجاز قليل جدا. أما المؤمن يبارك له في وقته، ففي وقت قليل يقدم إنجازا كبيرا. ونفرة الخلق، العاصي الخلق ينفرون منه لأسباب لا نعلمها. إذا أحب الله عبدا ألقى محبته في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد ألقى كراهيته في قلوب الخلق. بلا سبب الناس يكرهونه، بلا سبب الناس ينفضون عنه. لذلك ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. والوحشة بين العبد وربه، المعصية من نتائجها وحشة بين العبد وربه، في حجب، الطريق غير سالك إلى الله، الخط مع الله مقطوع. إن يقرأ القرآن لا يشعر بشيء، يصلي لا يشعر بشيء، يذكر لا يشعر بشيء، في حجاب. وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنع إجابة الدعاء يدعو فلا يستجاب له، هذه نتائج المعصية التي سببت مقدورا مكروها. منع إجابة الدعاء قسوة القلب، لا يرحم، لا يرحم الضعيف ولا الفقير ولا المسكين. وعلامة البعد عن الله القلب القاسي، وعلامة القرب من الله القلب الرحيم. ومحق البركة في الرزق والعمر، ما في بركة، يعني دخل كبير وإنفاق أكبر، دخل كبير وإنفاق غير يعني حكيم، وحرمان العلم ولباس الذل. الإنسان إذا ارتكب معصية حجبه الله عن العلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وضيق الصدر في بقلبي المعرض عن الله عز وجل ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والابتلاء بقرناء السوء، إذا كنت مع الله التف حولك المؤمنون، وإذا كان الإنسان مع الشيطان التف حوله الشياطين. والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، يعني قرين السوء عبء عليه، يأخذ منك ولا يعطيك، يضيع وقتك، يحببك في الدنيا يبغضك في الطاعة، لئيم ليس وفيا، يأخذ منك وعند الضيق يتخلى عنك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أكبر نعمة وأكبر عطاء أن يكون الذين حولك على شاكلتك، وأكبر عقاب أن يكون الذين حولك متناقضين معك. وطول الهم والغم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، هموم تركبه، هموم تجعل الدنيا مسودة في عينيه، وضنك المعيشة وفساد البال. المعيشة الضنك، المعيشة الشقية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال من نعم الله الكبرى. تتولد هذه كلها من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. أيها الإخوة، كلمة أخيرة: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. وسبحانك يا رب، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل الخير والتوفيق والحكمة والفلاح والنجاح والتفوق والذكاء والعقل في طاعة الله، لأنك إن أطعت الله أطعت الصانع. والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نعمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الفضلاء الكرام. في هذه الحلقة يسأل أحدهم يقول: من مواسم الطاعة التي نستقبلها موسم الحج والأيام العشر الأولى من ذي الحجة، تلك التي تسبق عيد الأضحى. والسؤال يتمحور حول هذه الأيام، وهي أيام عظيمة ولها فضل ولها أجر عظيم عند الله تعالى، فأجر العبادة فيها يضاعف. لذا نريد أن نقف عند هذه الأيام، عند فضلها، لورود أسئلة عديدة عنها. هذه الأيام من مواسم الطاعة المهمة والتي يجب على كل مسلم أن يحسن اغتنامها، هي العشر الأول من ذي الحجة، تلك الأيام التي فضلها الله تبارك وتعالى على سائر أيام العام. من فضائل عشر ذي الحجة أولا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليالي العشر هنا هي عشر ذي الحجة كما ذكر جمهور المفسرين، وقال ابن كثير في تفسيره وهو الصحيح. ثانيا أنها الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، منهم عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رابعا أن في هذه الأيام يوم عرفة، ويوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا، فقد جعل الله تبارك وتعالى عرفة ركن الحج الأكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. خامسا هذه الأيام العشر فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر ثاني أيام الأضحى، وربما يأتي معنا. سادسا اجتمعت أمهات العبادة في هذه الأيام العشر، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الرائع فتح الباري. ما العبادات التي اجتمعت في هذه الأيام؟ قال: هي الصلاة والصدقة والصيام والحج، ولا يتأتى ذلك في غير هذه الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والحديث عند البخاري، أي أنفق ماله كله في سبيل الله واستشهد هو أيضا في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من عمل أزكى أطهر عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من دون استثناء، بل هذه الأيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، على ما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره. والسؤال هنا: ما الأعمال والطاعات والعبادات التي تتميز بها هذه الأيام من ذي الحجة والتي نطالب بها نحن؟ إن أهم ما يفتتح به يعني المسلم هذه الأيام العشرة توبة نصوح، هي خير ما يفتتح به المسلم هذه العشر. توبة نصوح، توبة عامة شاملة من كل ذنب، سواء ما كان منها بين العبد وربه أو ما كان منها بين العبد وعباد الله تعالى، بما في ذلك رد الحقوق لأصحابها من خلال الأداء أو المسامحة، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة عموما. وقد ذكرت بعض النصوص الشرعية عبادات وأعمال صالحة، منها الصيام، فيسن للمسلم أن يصوم الأيام التسع الأولى من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقال لأحدهم: صم من الحرم وأفطر. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم تسع ذي الحجة. أخرج أبو داود في سننه والنسائي في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ثانيا: يسن الإكثار من ذكر الله تعالى، من التحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك. هذه الأذكار سنة أيام العشر، والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله عز وجل. طبعا المرأة تخفي التكبير وتسر به. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، لما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والحديث في المسند عند الإمام أحمد. سنة التكبير في عشر ذي الحجة سنة مهجورة، وفي بعض الأسواق في أيامنا يضعون تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت، ربما دعاية لبضائعهم، فكيف نحيي هذه السنة؟ أقول: التكبير في العشر الأول من ذي الحجة موجود، وينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. ومن وسائل التذكير رفعه في المآذن في أوقات شتى، حتى لا يظن الناس أن التكبير واجب أو مرتبط حتما بالأذان أو مخصص بأوقات معينة. ومن وسائل التذكير رفعه على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في المدارس في الإذاعات الصباحية. لما ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ولم يكونا يخرجان إلى السوق إلا لهذا. إن أحياء السنن المهجورة فيه ثواب عظيم. طبعا دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي، أو من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم. هناك أعمال أخرى يستحب الإكثار منها في هذه الأيام، طبعا بالإضافة إلى ما ذكر، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمل الصالح وأطلقه فجعله عاما لم يقيده، فكل عمل صالح يدخل في الحديث ويكون مطلوبا في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. نذكر منها على وجه التذكير: بر الوالدين، صلة الأرحام والأقارب، إفشاء السلام وأطعام الطعام، وكل عمل يدخل تحت حسن الخلق فهو مطلوب مرغوب فيه في كل وقت، ويتأكد ذلك في الأيام التي يضاعف فيها الأجر. من الأعمال المطلوبة أيضا في هذه الأيام الأمر المعروف، حفظ اللسان، عدم أذية الآخرين، إماطة الأذى، النفقة على الزوجة والعيال، قضاء حوائج الإخوان. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من الأعمال المهمة الحرص على تحري الحلال في المأكل والمشرب، سلامة الصدور وترك الشحناء، تعليم الأولاد والبنات وتربيتهم، والتعاون معهم بما فيه خير، والله تعالى أعلم. هنا وردنا سؤال: ما الذي يمتنع عنه من أراد أن يضحي؟ يعني قص الأظافر، حلق الشعر وغير ذلك. طبعا من أراد أن يضحي فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده متى دخل شهر ذي الحجة، ولا يمنع من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب، ولا مباشرة زوجته ولا غير ذلك. ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم. لو أرادت المرأة أن تضحي عن نفسها سواء كانت متزوجة أم لا، فإنها تمتنع عن أخذ شيء من شعر بدنها أو قص أظفارها لعموم النصوص الواردة في المنع من ذلك. فعن أم سلمة رضي الله عنها كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. طيب السؤال هنا: ماذا لو خالف؟ يعني لو قص أظافره أو قصر شعره خلال العشر الأول من ذي الحجة ماذا عليه؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا. أما ما الحكمة من ذلك؟ يعني لماذا يمنع من أخذ شيء من أظفاره وشعره؟ أجاب عن ذلك الإمام الشوكاني في بعض كتبه قال: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم. حكى هذين الوجهين أيضا الإمام النووي رحمه الله. وحكي عن بعض أصحاب الإمام الشافعي أن الوجه الثاني غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وألا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي. وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به. واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك

مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار، فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة ومع جميع الأرحام، فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. تدور عجلة الدبلوماسية في أكثر من اتجاه، يواكبها هنا في إيران استنفار عسكري بلا أي استراحة. وحتى لو أعلن الرئيس الأمريكي العدول عما قال إنه هجوم عسكري كان مقررا سلفا، فإن القوات المسلحة الإيرانية تحافظ على جاهزيتها العسكرية. على جبهة التفاوض 5 شروط تركز عليها إيران، أبرزها عدم النقاش في الملف النووي في المرحلة الأولى، وتحرير جزء من الأصول الإيرانية، والأهم من ذلك إنهاء الحرب بشكل تام، لا سيما على الجبهة اللبنانية التي تبرز اليوم في قلب الضغط العسكري الإسرائيلي والسياسي الأمريكي. هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيفنا الكاتب الصحفي السيد محمد صادق علي زادة. أهلا ومرحبا بكم سيد علي زادة. ربما نبدأ نقاشنا اليوم بهذه الشروط التي ثبتتها إيران في المفاوضات. ما الفجوة اليوم ما بين الشروط الإيرانية والشروط الأمريكية؟
3: نعم، الجانبان منذ بداية المواجهة اتخذوا مواقف. الأمريكان كانوا يظنون بأن في الحقيقة من خلال ممارسة الضغط العسكري بأنهم سوف يحصلون على الشروط التي لم يتمكنوا من تحقيقها في الحرب من خلال الضغط على إيران على طاولة المفاوضات. وفي الجانب الآخر كانوا يتصورون بأن بعد طوفان الأقصى وسبع من أكتوبر، لأنه على أي حال ما كانوا يسمونه حلفاء طهران، كانوا يظنون بأن ممارسة الضغط عليهم سوف أيضا يسهل ابتزاز طهران، وذلك عمدوا على ممارسة الضغط على طهران، وأيضا يحاولوا أن يعيدوا بناء منطقة الشرق الأوسط من جديد. ولكن ما حصل أن الأمور لم تسري كما كان يشتهي الأمريكان، وبناء على تصورهم وكما نقل عن الرئيس ترامب في الرد على قلق أحد دول المنطقة قبل بداية الحرب، فقال بأن سوف نقضي على النظام الإيراني خلال بضعة أيام، ولكن ما حصل فأن هذا الأمر ليس فقط لم يتحقق، وليس فقط لم يسقط النظام خلال بضعة أيام، ولكن أضيفت عقدة كبيرة وكأداء على عقد الرئيس ترامب على أمريكا. فقدرة إيران الصاروخية وأيضا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأضلاع المقاومة في المنطقة، هذه شكلت المعضلات الأساسية لأمريكا وإسرائيل، وأضيفت معضلة أخرى أساسية وهي تبدلت إلى ورقة رابحة بيد إيران. وإذا ما كانت 3 معضلات قبل الحرب، الآن تبدلت إلى 4 معضلات وهي ورقة مضيق هرمز الرابحة. واليوم الأمريكيون منذ الأسبوع الأول للحرب، عندما انتبهوا قليلا يوما بعد يوم بأن خططهم باءت بالفشل وتوقعاتهم كانت خاطئة، وبدأوا تدريجيا بإرسال رسائل إلى طهران لطلب وقف إطلاق النار. وإيران بأي شكل من الأشكال لم تكن ترغب في بداية الحرب والدخول في الحرب، ولكن بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة استنادا إلى ما وعد به قائدنا الشهيد، أن الحرب أصبحت إقليمية وأيضا إيران أبدت وكشفت عن أوراقها الرابحة وكذلك عن قدراتها في الساحات وفي الميدان وكذلك دعم قوى المقاومة في لبنان وفي العراق، وهذا ما سمح لمحور المقاومة ولإيران لأن تذهب إلى طاولة المفاوضات وتثبت مطالبها هناك بقوة.
2: اعذرني على المقاطعة سيد علي زادة، لأن هنالك أيضا بث من قبل الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان لمقطع فيديو إذن لاستهداف قوات الاحتلال. مشاهدينا نتابع ونكمل النقاش.

0: سيد علي زادة، سنتطرق إلى الملف اللبناني بطبيعة الحال بتشعباته وارتباطه بأيضا أي اتفاق مع واشنطن كما تؤكد طهران، لكن سنذهب أولا إلى هذه المواقف لعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، الذي كشف للميادين عن إذن النقاط الخمس التي طرحتها إيران في إطار تفاهم أولي مع واشنطن، مؤكدا تمسك طهران بوقف الحرب على لبنان وعدم الخوض في الملف النووي.
1: نقلنا النقاط بأن علينا التوقيع على اتفاقية تفاهم لإنهاء الحرب في كافة الجبهات، ولا نعتبر جبهة لبنان منفصلة عن جبهة إيران، ولا نقبل بأن يتم وقف إطلاق النار في إيران وألا يسري في لبنان، وهذا شرط أول لاستئناف المفاوضات سلم إلى الوسيط الباكستاني. يجب التوقيع في المرحلة الأولى على اتفاق مدون لإنهاء الحرب. نحن بحاجة إلى 20% في مفاعل طهران البحثي، نحتاجها في المجال الطبي والزراعي ومختلف التقنيات الصناعية. هم يقولون لنا اتركوا المعرفة النووية، وهم يعرفون أن روح المعرفة النووية تكمن في التخصيب، ولن نتنازل عن ذلك. في المرحلة الثانية من المفاوضات مستعدون للتفاوض في هذا المجال. ثمة اقتراحات متعددة، لكن مقترح إخراج اليورانيوم من إيران لا يستند إلى المنطق.
0: سيد علي زادة، إذن شروط إيران واضحة بالنسبة لهذه المفاوضات، نتحدث عن شروط يجب أن تطبق قبل الذهاب لجلسة أو جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن، ولماذا تصر طهران اليوم على عدم إدراج الملف النووي ضمن هذه الجولة من المفاوضات؟
2: إيران، نعم، إيران وشرق الأوسط وغرب آسيا قبل الحرب لن تكون إيران وغرب آسيا بعد هذه الحرب. حصلت أمور وبرزت حقائق وأمور جديدة في الساحة، انبعثت منها قوة جديدة في المنطقة، وهذه القدرة الجديدة وهذه المفاهيم الجديدة والحقائق الجديدة بكل تأكيد سوف ترسي قواعد جديدة على أمريكا والغرب وإسرائيل أن ترضخ لهذه القواعد الجديدة، فلا يمكن لهم أن يتعاملوا مع القواعد السابقة مع محور المقاومة وإيران. لماذا؟ لأن هؤلاء أي إيران ومحور المقاومة يملكون أوراق رابحة، وأمريكا وإسرائيل فشلوا في مخططاتهم الذين خططوا لها منذ 25 عاما، كانوا يهددوا وكانوا يرهبون محور المقاومة وإيران بأن خيار الحرب هو دائما على الطاولة، وهذه الورقة وهذا الخيار قد احترق، هذا أولا. وثانيا في الساحة فإن خططهم لم تمضي كما كانوا يخططون هذه الحرب، كان من المقرر إذا ما نجحوا فيها أن يبدلوها إلى امتيازات استراتيجية بالنسبة لأمريكا وإسرائيل ضد إيران ومحور المنطقة. وعندما تم إحراق هذه الأوراق ولم تصلوا إلى مطالبكم الاستراتيجية، لذلك فعليكم أن تقبلوا بهذه الخسارة وعليكم أن ترضخوا الجانب المنتصر. لذلك فإن الموضوع في المستقبل هو موضوع وقف الحرب وموضوع وقف إطلاق النار ووقف افتعال الحروب من قبل أمريكا وإسرائيل، وهنا الأجواء لن تكون الأجواء قبل الحرب التي متى ما تشاء أمريكا والغرب تفرض علينا عقوبات وتهددنا بأن خيار الحرب مطروح على الطاولة. فبعد استبسال محور المقاومة في العراق وإيران ولبنان ظهرت قدرة جديدة في المنطقة، وهذه القدرة الجديدة برزت مواضيع وأمور وخطط جديدة للضغط وأدوات جديدة للضغط ولمقاومة العقوبات والتهديد، وكذلك التهديد المعاكس ضد أمريكا وإسرائيل، وهم لذلك الآن انبروا لاستخدام الإعلام لنشر الأكاذيب واللجوء إلى الحرب النفسية وظهور بمظهر المنتصر وتهديد بخيار تجديد الحرب. فإيران الآن ومحور المقاومة يتعامل بندية معهم، إذا ضربوا نضرب، وإذا حرموا نحرم، وإذا فرضوا عقوبات نفرض عليهم عقوبات. نحن نمسك بأهم مضيق هو مضيق هرمز والموقع الجيوسياسي الذي تمسك به إيران، وبكل تأكيد إيران لن تتنازل عن هذا المضيق وتريد أن تعمم هذا الامتياز على كافة أرجاء المنطقة. ومن خلال مضيق هرمز تريد إيران ومحور المقاومة أن ينطلق لتأسيس نظام إقليمي جديد لن يكون لأمريكا وإسرائيل مكانا فيها، وجزء من هذه المعادلة الأمنية سوف تكون لصالح إيران ومحور المقاومة.
0: الخيار العسكري لا يزال مطروحا، بالأمس كما قال الرئيس دونالد ترامب بأنه أجل هذه الضربة التي كانت مقررة اليوم بناء على طلب قادة الدول المنطقة الخليجية تحديدا، وبالتالي تحدث أيضا عن فرصة أو عن المسار التفاوضي بأنه يسير على ما يرام. هل بالفعل نحن أمام فرصة اليوم لعودة مسار المفاوضات إلى جولة جديدة، أم ما الذي دفع ترامب تحديدا لتغيير رأيه في هذا السياق؟
2: خلاف الولايات المتحدة التي وصلت إلى طريق مسدود واستراتيجي في هذه الحرب وعلقت في معادلة مغلقة بالمقابلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن تقريرها وتعاملها مع الحرب واضح جدا، فهي قادرة على استئناف الحرب ووقف الحرب، والمعادلات التي حضرتها للحرب تستند إلى شروط أعلنت عنها. وفي هذه المرحلة الأولى أعلنت إيران بأنها لن تفتح الملف النووي، والأولوية هي لوقف الحرب في كافة محور المقاومة في هذا المجال. بالطبع فأن كلام إيران هو الإصرار على المطالب والمواد الأولية التي وافق عليها ترامب في بداية وقف إطلاق النار، هي شروط العشرة، وموقف إيران هو موقف بداية وقف إطلاق النار. إيران لديها شروط، إيران تستند إلى شرعية دولية وإلى المنطق، وتريد تأسيس معادلة جديدة وتوجد نظام جديد في المنطقة، وهذا النظام الجديد سواء في الجانب الأمني وسواء في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، فإن ترجمته هو هذا الذي كسبته إيران في المعركة. الولايات المتحدة إذا ما كانت مستعدة أمام هذه الأثمان أن تقدم وتعقد معاملة مع إيران واتفاق مع إيران، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تكون مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن إذا كان من المقرر أن يقوم الأمريكان ليطرحوا أمور سقطت قبل الحرب وأصبحت باطلة واحترقت هذه الأوراق من خلال الحرب وعجزوا عن تحقيقها ميدانيا وعسكريا، فبكل تأكيد هذا ليس منطقيا أن تذهب إيران لمناقشة أوراق محروقة تحاول أمريكا أن تتمسك بها وتعتبرها حية عن طريق الإعلام والأكاذيب. لذلك فعلى أمريكا أن تتعامل مع معادلات وحقائق جديدة فرضتها الحرب التي خسرتها بشكل مدوي. وإيران إذا ما دخلت إلى المفاوضات فسوف تدخل بحسب المعادلة الجديدة التي على أمريكا أن تقبلها. ما هي هذه المعادلات؟ أولا هو إبعاد الخيار العسكري الأمريكي عن حدود إيران. المعادلة الجديدة هي إضافة مصالح المقاومة في إيران في لبنان وفي العراق كجزء أساسي من مصالح إيران القومية.
0: لبنان بالتخصيص في هذا السياق، ولكن بالحديث دونالد ترامب عن دور دول الخليج أيضا في سياق وقف ما سماها الضربة على إيران، نستأنف النقاش هذه المرة مشاهدينا من العلاقات الإيرانية بدول الخليج وتحديدا الإمارات في ظل تقارير جديدة عن حجم التعاون بين أبوظبي وتل أبيب. اليوم ذكرت منصة إسرائيلية أن طائرة حكومية إسرائيلية توجهت ظهر اليوم إلى الإمارات. في الأثناء كشفت صحيفة إسرائيلية أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السرية للإمارات لم تقتصر على الرئيس محمد بن زايد فحسب، بل شملت اجتماعات سياسية إضافية في مدينة العين أحيطت بتكتم شديد. وكشفت الصحيفة عن كواليس بروتوكولية رفيعة المستوى، حيث استقبل بن زايد نتنياهو فيما وصفته باستقبال الملوك ومرافقته من الطائرة إلى القصر. في الموازاة ذكر موقع ميدل إيست آي أن الإمارات وإسرائيل أنشأتا صندوقا لشراء وتطوير منظومات تسليح جديدة بشكل مشترك. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي حالي تأكيده أن تل أبيب وأبو ظبي ستقومان بشراء منظومات تسلح ضمن شراكة دفاعية جديدة، مضيفا أن الإمارات قد تمول عمليات تطوير تقني لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. وأوضح المسؤول أن الاتفاق جرى ترسيخه خلال زيارة نتنياهو لأبو ظبي. سيد علي زاده، قبل ان نتحدث عن خطوره ما يجري اليوم من تطور للعلاقات بين اسرائيل والامارات، لافت هذا التكثيف في الكشف من قبل وسائل الاعلام الاسرائيليه لتفاصيل الزيارات، زيارات المسؤولين الاسرائيليين الى الامارات، وايضا التعاون ما بين اسرائيل والامارات، بالتالي في اي سياق يوضع برايك هذا الكشف مع النفي العلني من قبل المسؤولين الإماراتيين؟ عذرا.
2: نعم، طهران منذ عقد من الزمن تعاملت، كانت ترصد العلاقات الأمنية والسياسية بين الإمارات وأبو ظبي وفي الدول العربية، رغم أنهم حلفاء لأمريكا، ولكن على أي حال هم تيارات، ففي جانب الدول العربية مثل قطر فهي لا تغامر سياسيا مع أمريكا وإسرائيل رغم العلاقات الخفية مع إسرائيل، علاقات أمنية، ولكن هذه العلاقات لا تظهرها إلى العلن بشكل فاضح لكي تتبدل إلى تهديد مؤثر واضح ضد مصالح طهران في المنطقة. هذا جزء من الدول العربية، وفي الجانب الآخر من الدول العربية بلد مثل الإمارات العربية المتحدة التي برأيي بعد الحرب ومنذ بداية الحرب دخلت إلى قمارا سياسيا وأعلنت تحالفها بشكل واضح لأمريكا وإسرائيل، وهذا التطاول الإماراتي بلغ بشكل كبير لدرجة أن السعودية ابتعدت رويدا رويدا عن أبو ظبي. السعوديون يتعاملون بشكل يحتاط في العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم يحترمون العلاقات الطويلة والتاريخية مع إيران، ولكن الإماراتيون لا يتعاملون بحكمة ولا يراعون هذه المصالح التاريخية، وهم ينظرون إلى المنطقة بنظرة استعلائية، والإمارات يمكن اعتبارها إسرائيل الثانية في المنطقة. إيران تنظر إلى الإمارات بأنها إسرائيل ثانية في المنطقة، ولا تنظر إليها كبلد يتمتع بحكم سياسي بعيدا ومستقلا عن إسرائيل وأمريكا، بل هو جزء من الهوية الاقتصادية والسياسية وجزء من الهوية الأمنية والمعمارية لإسرائيل ولأمريكا في المنطقة. أنتم ترون في الحرب الأخيرة حصلت بعض الخلافات بين الإمارات وبعض الدول العربية، وتلقت الإمارات ضربات أكثر من باقي الدول. هذا يعود إلى أن بداية السياسات العدائية والأمنية ضد إيران هو جزء كبير منها تتركز في الإمارات، والإماراتيون الآن وصلوا للنتيجة بأن هذا القمار كشفوه إلى العلن، القمار الذي دخلوا فيه سياسيا وأمنيا ضد إيران وضد المقاومة في المنطقة، برزوه إلى العلن، وهذا القمار إما يصل إلى نتيجة أو يفشل. وأنتم ترون بهذه السهولة بأن هذه العلاقات تعلن، وبالطبع فإن زيارة نتنياهو ورئيس الموساد إلى الإمارات تم كشفه من الجانب الإسرائيلي، والإماراتيون بعد ذلك كذبوه، ولكن بعد ذلك تبين بأن العلاقات والزيارات موجودة، ولكن إلى جانب التأييد والنفي الإماراتيون لا ينوون أن يعيدوا علاقاتهم ولا يخفوا علاقاتهم مع إسرائيل. واحد الأسباب التي جعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هذه الحرب، لأن إيران بسبب الحظر الأمريكي خلال فترة سابقة كانت أحد المنافذ للاقتصاد الإيراني هو الأنظمة المالية للإمارات العربية المتحدة. وبعد هذه الحرب فأنا على علم بأن جزء كبير من أنظمة أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأنظمة الاقتصادية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرروا أن يجروا تحويلا كبيرا على الإمارات، وأن تمام هذه النشاطات سوف تنتقل وتبتعد عن الإمارات إلى بلد آخر وتستثمر في بلدان أخرى، وهذا بدأ بالفعل.
0: وبالتالي هذا يأخذنا إلى السؤال التالي، يعني إسرائيل كما تقول وسائل الإعلام إسرائيلية أنشأت صندوقا لشراء وتطوير منظومات تسلح جديدة مع الإمارات بشكل مشترك، بالتالي إلى أين ينقل ذلك العلاقة؟ ما خطورته؟ وكيف ستتعامل معه إيران مستقبلا؟
2: نعم، هذه الحرب لم تنتهي بعد، وبرأيي بعد نهاية الحرب أحد المسائل التي بكل تأكيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أولوية وتتجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحلها وحل العقد مع الإمارات العربية المتحدة. وفي رسالة قائد الثورة سماحة آية الله سيد مجتبى الخامنئي في رسالته الأولى فيما يتعلق بالحرب، أحد الإشارات الهامة هو اتجاه جيراننا الجنوبيين في الخليج الفارسي، وضمن هذا النداء أعلن بأنكم يجب أن تحددوا مصيركم وموقفكم، وأن عندما نتحدث عن إيران بعد الحرب ولن تكون إيران قبل الحرب، إيران قررت أن تؤسس نظاما جديدا في المنطقة، وفي هذا النظام الجديد في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة يجب عليها أن تتخذ قرارها بشكل واضح، هل في النظام الجديد في المنطقة هل هؤلاء ما زالوا يقررون التناغم وكذلك التآمر ضد المصالح القومية الإيرانية والتعامل مع إسرائيل أم لا؟ السياسات التي اتخذوها أمريكا وإسرائيل في المنطقة هي
3: من صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: أبا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعين الكرام موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم الإيمان ونعمة الغفران. الحمد لله الذي جعلنا الله قريبين من جنابه، نتقرب إليه في كل وقت وحين، نتقرب إليه بأخلاقنا وبسلوكنا الذي نتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام المباركة تعالوا جميعا فلنرافق إخوتنا الحجاج بطلب المغفرة من الله عز وجل، وبدخولنا إلى هذه المدرسة الربانية التي ما دخلها من أحد إلا وتخرج بعفو من الله وعطائه. تعالوا نتخلق اليوم بخلق من أخلاق الحجيج، بتسامحنا فيما بيننا، بصفحنا وعفونا عن بعضنا البعض. ها هو الصديق رضي الله تعالى عنه وقد أساء إليه قريبه، والذي كان يحسن إليه أساء إليه في عرضه، أساء إليه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصديقة بنت الصديق، فحلف الصديق أن لا يعطيه مرة أخرى، فنزل فيه قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. عندما نزلت هذه الآية المباركة قال الصديق رضي الله عنه: بلى يا رب، أحب أن تعفو عني وأن تغفر ذنوبي. ثم بادر إلى عطاء فضاعفه وأحسن إليه مقابل ما أساء إليه وإلى ابنته. بالتسامح أيها الأحبة نعيش معاني الحج، بالتسامح نعيش أخلاق الحجاج، وهم يطوفون معا حول بيت الله الحرام ويصعدون معا إلى عرفات. بالتسامح فيما بيننا بقلوب ليس فيها إلا الله. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا يوما مع أصحابه إذ به يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتترامى الأنظار إلى باب المسجد لتنظر من هذا الذي نال شرف أن يكون من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما زال بين الناس يعيش بين أظهرهم، ولكنهم لم يروا أحدا مميزا. في اليوم الثاني قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، أيضا ينظرون لم يروا ذلك الرجل المميز. في اليوم الثالث ينظرون وإذ به ذات الرجل الذي لا يعرفه إلا قليل من الناس، وقد ظهرت عليه علامات الوضوء، هو رجل من عامة الصحابة جاء ليدخل مسجد رسول الله ويكون بين أصحابه في عبادة وإصغاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسعى إلى هذا الرجل ليقيم معه في بيته ولو لأيام قليلة أو ليال معدودة، من أجل أن يتعلم منه ما الذي جعله يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. كان معه في ليله لم يجد منه كثير عبادة، وكان معه في نهاره لم يجد منه كثير عبادة، وبعد ليال قال له: يا عم، سألتك بالله إلا أخبرتني ما شأنك حتى يخبر عنك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة؟ فقال له: والله يا ابن عمر، ليس مني إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت وفي قلبي حقد على مسلم. بهذا التسامح بقلوب صافية لا تجمع الغل ولا الحسد ولا الحقد، بقلوب لا تعرف أن تنكر على الناس ما ينبغي أن تنكره على نفسها أولا من حقد يحجبها عن الله عز وجل، أو حسد يمنعها دخول الجنة، بل قلوب صافية
ليس فيها إلا طلب رضا الله عز وجل. أحبتي، إذا كان حجاجنا في هذه الأيام يسعون بطوافهم وسعيهم وإحرامهم أن ينالوا هذه القلوب، فتعالوا جميعا

بل كان يتفنن في أساليب العقوق، ولكنه كلما ذكر بين يديه كان يقول: أسأل الله أن يرضى عنه، أسأل الله أن يوفقه. حتى جاءه رجل يوما وقال له: ولدك عاق لك وأنت تدعو له؟ قال: نعم، أدعو له حتى لا يزداد عقوقه، أدعو له لعل الله عز وجل أن يكرمه بنفحة في قلبه. قلوب الوالدين لا تحمل الحقد ولا تحمل الحسد، بل فيها التسامح وفيها المغفرة والصفح والعفو. هذا الصفح الذي أمر الله نبيه بقوله: فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل حيث لا عتاب، الصفح الجميل حيث لا تذكير بالماضي، فعلت كذا وكذا. نعم، عندما نتخلق بخلق التسامح نعيش مع حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة، نعيش نفحات الغفران من الله عز وجل عندما يطلع على قلوب العباد فيغفر لجميع المؤمنين، إلا قلب مشاحن، إلا قلب حاقد، إلا قلبا لا يعرف كيف يسامح، لا يعرف كيف يعفو ويصفح، لأنه غافل عن الله عز وجل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ جميعنا نقول: بلى يا رب، نحب أن تعفو عنا وأن تغفر لنا. ولذلك نشهدك في ساعتنا هذه أننا قد صفحنا وغفرنا وعفونا عن كل من أساء إلينا. بل كان من عهد السلف الصالح أن أحدهم كان لا يبيت ليلته إلا ويقول: اللهم إني أشهدك بأني قد غفرت لكل من أساء إلي وعفوت عن كل من أساء إلي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. التسامح يجعل الحياة جميلة، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلوب هؤلاء الذين تزكت قلوبهم بأنوار الله عز وجل. التسامح يجعل الحياة فيها تواصل ومحبة، لأنه قد ابتعدت هذه القلوب عن الحقد والحسد والغل. إذا وجدت في حياتك من لا يحب التسامح فلتبادره بمسامحة، لأنك إذا سامحته سيرجع إلى نفسه يوما. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أساء إليه كفار قريش ما أساءوا، لكنه عندما وقعوا بين يديه قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تسامح في القلوب يجعل الحياة قريبة من الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا نعيش مع حجاج بيت الله الحرام في نفحات الغفران. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها أجمعين.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له جاره ويقول له: يا رسول الله، جاري يؤذيني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اصبر واحتسب. إلا أن هذا الجار قد زاد في إيذائه وتعدى، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لمن تأذى من ذلك الجار، قال له: أخرج متاعك إلى الطريق. وأخرج متاعه إلى الطريق، فصار الناس كلما مروا به يسألونه: لما أخرجت متاعك إلى الطريق؟ فيقول لهم: لأن جاري فلان يؤذيني، وهذا ما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الناس يشتمون هذا الجار وينظرون إليه بازدراء، حتى وصل ذلك إلى سمعه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن جاري هذا جعل الناس يشتمونني ويلعنونني. أتدرون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. عندما تريد أن تطلب المغفرة من الله، عليك أن تنظر إلى نفسك، هل أنت تملك هذه الأهلية لأن يغفر الله لك؟ هل بدأت في معاهدة مع الله عز وجل وفي إحسان إلى الناس لتكون أهلا لنزول مغفرة الله عليك؟ حجاج بيت الله الحرام ليس لهم غاية إلا أن ينالوا رضاء الله مع مغفرته، ونحن جميعا في هذه الأيام المباركة لنا ذات الغاية أن ننال رضاء الله مع مغفرته. ولذلك لا بد أن نبادر إلى التسامح، أن نبادر إلى صفاء القلوب، ذلك القلب المخموم الذي لا غل فيه ولا حسد، ذلك القلب السليم الذي يتوجه إلى الله عز وجل بمغفرة للآخرين حتى ينال المغفرة من الله عز وجل. تسامح ننال فيه حنان الله عز وجل وإحسانه إلينا. أفلا نبادر إليه؟ أفلا نبادر إلى ذكريات كانت منا مع الناس؟ لعلنا قد أخطأنا وغفر الآخرون لنا، فلماذا لا نغفر؟ لماذا لا نسامح؟ ألا نود إذا أخطأ أحدنا أن يكون رد الناس عليه: غفر الله لك، لقد صفحنا عنك وسامحناك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام عندما يسلم أحدهم فيستقبله بذلك القلب الذي لا يمكن أبدا أن يتذكر ماضيا، بل يزيد على ذلك. عندما يدخل في الإسلام عكرمة ابن أبي جهل فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، إنه صفح عظيم ننال من خلاله مغفرة الله عز وجل ونكون فيه أهلا لنفحات الغفران. عندما نعود إلى كتاب الله عز وجل وهو يذكرنا بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وقد نال من إخوانه ما نال من بعده عن والديه ومن وقوعه في هذا الجب وفي وقوعه في السجن حتى أصبح عزيز مصر، ولكنه بعد ذلك ما كان منه إلا أن قال: لا تثريب عليكم اليوم. هذه القلوب التي تعرف رضا الله عز وجل لا يمكن أبدا أن تتوقف عند زلة من هذا أو خطأ من ذاك، فهي كالنبع الصافي الذي لا يمكن أن يقف فيه أي شيء إلا ذلك الماء الذي يزيد ويزيد ليغسل وليصفح وليعفو ولتجد منه الحياة وقد تجد في غيره الموت. هذا هو التسامح الذي تعلمناه من أنبياء الله عز وجل ونتعلمه من أنفسنا أيضا، بل ونعلمه للناس، وكأننا نقول لهم: إن الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام ليؤدوا مناسك الحج وليرجعوا بقلوب صافية فيها التسامح والخير، نحن معهم في الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. نحن نسامح ليس من أجل الناس
ولكننا نسامح من أجل الله عز وجل الذي لا يغيب عنه شيء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجلين كان لأحدهما حق على الآخر، ولكنه أبى أن يسامح حتى يوم القيامة، وإذ بعطاء الله سبحانه وتعالى يجلي له قصرا عظيما، فيقول هذا الرجل: لمن هذا القصر يا رب؟ فيقول الله له: لك بعفوك عن أخيك. فيقول: اشهد يا رب بأني قد عفوت عن أخي. ما أجمل أن يكون العفو والصفح لله سبحانه وتعالى بتسامح يملأ القلوب ويتوجه بها إلى خالقها عز وجل، لعلنا أن ننال الصفح والعفو من الله تبارك وتعالى. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد حمدا أحمدك بجميع محامدك، ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمك ما علمت وما لم أعلم، وعلى كل حال. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك يا ربي معادي، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح أملي، واغفر لي ذنوبي، وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك. اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في صحبة خير نساء الأرض. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ من أول السطر. أول امرأة في الخلق، أمنا كلنا، مش بس أم المؤمنين. خلقت من ضلع أعوج لتكون أنيسا لزوجها، واتهمت بأنها هي السبب من خروجه من الجنة. تخيلوا أن هي كانت جوه الجنة بنعيمها فعلا، لكن عشان عملوا معصية هي وزوجها واقتربوا من الشجرة اللي نهى الله عن الاقتراب منها، خرجوا منها واستغفروا الله ثم تاب عليهما وبدأوا حياة جديدة، بداية جديدة بإعمار الأرض. أكيد دلوقتي عرفتم احنا هنتكلم إن شاء الله على مين. اسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي دكتورة عبلة الكحلاوي. ربنا يبارك لك في عمرك يا حبيبتي وصحتك.
3: ربنا يسعد قلبك يا بنتي، ألف شكر.
2: لو جبنا ورقة وقلم يا أمي وابتدينا نكتب كده من أسامي خير نساء الأرض، وحنبدأ من أول كلمة، أول اسم هنختار
3: حواء، أمنا حواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: حواء لأنها زي ما بقول أم النساء، وأول من أنجبت، وأول من شعرت بألم الولادة، وأول من عرفت الزوج، وأول من تركت لنا هذا النسل إلى أن تقوم الساعة. قبل ما نتكلم الحقيقة عن أمنا حواء، لابد أن نتحدث عن خلق آدم. قد يسأل البعض لماذا أو لما سمي بآدم. سمي بآدم لأنه خلق من أديم الأرض، من ترابها، وسميت حواء لأنها خرجت من حي،
2: من سيدنا آدم.
3: لكن لما تيجي بقى تقول الضلع، ما نقولش الضلع الأعوج بس، لا هو مش ضلع أعوج بالمعنى اللي احنا شايفينه، لا، ده أنقى دم ممكن يسري في هذه المنطقة اللي هو طالع للقلب. فهي خلقت من الدم السوبر في جسم الإنسان، في جسم الرجل. وش معنى الضلع القريب من القلب؟ عشان عمر ما هيبقى بينهم صراع زي ما اللي طلعوه النهاردة. اللي بينهم مودة، اللي بينهم رحمة، اللي بينهم حب، اللي بينهم اصطفاء، اللي بينهم صاحب بالجنب فعلا يتوكأ عليها وتتوكأ عليه. مش أبدا نظرية الصراع اللي قايمة النهاردة، اللي هي صراع بين الرجل والمرأة، وصراع بين الرجل وأبناء، وصراع بين الإنسان ونفسه،
2: ده بيسموه دلوقتي
3: حضارات وصراع، وكل الدنيا خلوها خناقات وحواديت،
2: وبيسموه الصراع بين آدم وحواء مع أنهم ما كانش في صراع بينهم.
3: بالعكس. بالعكس، لدرجة أن هي لما خلقت فبصلها قال لها من أنت؟ لقى واحدة شبهه بالظبط، يدوبك بعض الايه يعني اشياء بسيطه كده متغيره، صوتها ارفع، قوامها متغير. فانبص لها قوي، لمن انت؟ قالت له خلق من خلق الله كما خلقك. فراحوا ماشيين بقى جنب بعض، صاحبته صحاب يعني لم تكن حتى بينهم العلاقه بين الرجل والمراه في الجنه خالص، كانوا اصدقاء واصحاب، ونس انيس، يعني كل واحد فيهم بيكلم التاني. المهم تعالي بس الاول شوفي نشاه ادم. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعبد بمخلوق يجمع سائر مواد الخلق، دي نمره واحد، وسائر هيئه العباده، دي نمره اثنين، ويكون هذا المخلوق يقف على الارض بقدميه ويستطيع ان يصل بروحه الى السماء.
2: الله
3: الله، يعني عايز. ولذلك اخذ قبضه من الارض من كل الوان الارض، الابيض والاصفر والاسود، ثم جعلها طين، ثم من الطين جعل الصلصال، ثم الحمأ المكدة، ثم إلى أن الفخار، وبعدين سواه وجعله في أحسن شكل وأحسن هيئة، ثم نفخ فيه من روحه، عد بنفسه. طيب وتعالي بقى النفس، نفس هذا الإنسان، جعلها لها عدة مشارب، نارية يعني الشهوة والرغبة والغضب وكل بقى إيه أوجاع النفس، كل ما هو ناري. طيب وطينية فيها من التكرار والتكاسل، في ناس كده تقعد ومش عايزة تقوم وتتخان وقاعدة مش عايزة تتحرك، بنميل للتكرار لأن دي طبيعة الطين. التثاقل، بنحب الراحة والدعة. وفيها من النورانية الحب والرحمة والوداعة والتواصل مع الله سبحانه وتعالى، مع النور الأسمى، مع أصل النور. وفيها من الروحانية الانطلاق، الحرية مهمة جدا يا بنتي للإنسان. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يلزمنا في كل الحياة، يعني في كل نواحي الحياة بقوانين، جعل الحلال وجعل الحرام، وجعل منطقة كبيرة قوي اسمها المباح،
2: نعم،
3: وجعل المكروه القريب من كذا والمستحب، لكن منطقة واسعة اسمها المباح،
2: مش كما يظن البعض.
3: يجي ناس بقى الضيق اللي ربنا وسعه، ويجي ناس تخلي العالم مش
2: كاننا عايشين في كل حاجة حرام.
3: شعور الإنسان بأنه طليق في قوله وفي تصرفه، بس طبعا الحرية لها سقف معين.
2: نعم.
3: عشان كده بقول لك الإنسان فيه هذه الأربعة،
2: نعم،
3: النارية والطينية والنورانية والروحانية.
2: وربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وستنا حواء وحطهم في الجنة وسابهم الحرية يتمتع بها زي ما هم عايزين.
3: الله يفتح عليك.
2: وادالهم قيد بسيط صغير.
3: بس احنا بس اما نكمل لك اكمل لك.
2: فضل يا أمي.
3: البني آدم كلنا بين هذه المقامات رايحين جايين عليها، مرة تبقى نورانية قوي، مرة تبقى روحانية قوي. المشكلة ان الواحد يجي على مكان ويلبد ما يتحركش، زي اللي تبقى نفس نارية تبقى ربنا ما يوريكي ولا تشوفيها ابدا، حاقد ولا حقدة ولا مؤذي ولا عايز يعمل اي حاجة، نار. شوفي بقى نار تعمل ايه في هذه الطبقة، الشيطان لأن خلق من نار. عشان كده ما رضاش يسجد
2: لسيدنا آدم،
3: يقول له أسجد لمن خلقت طينة، يعني خلقتني من نار وخلقته من طين.
2: ده كبر
3: الغرور. مع أنه كان من أعبد، هو من الجن، ولكنه وصل بعبادته إلى أرقى المقامات، لكنه حدث لنوع من الكبر والحسد لبني آدم. إزاي يعني؟ وده طبعا تدخل في صنعة الله وتدخل في أمر الله. الشاهد فالإنسان ممكن يرقى عن هذا المقام اللي هو المقام الناري، عشان ما يبقاش، فممكن بقى يبقى في النوراني والروحاني.
2: نعم.
3: يعني ياخد وقته كله. حلو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادى آدم كل هذه المحامد وعلم آدم الأسماء كلها. الأول بعد ما خلقه قال للملائكة وتعالي بقى نقرأ القرآن الكريم
2: الله.
3: عشان نعيش بين دفتي اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى. اللهم صلي على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش المصحف يعني قديم بس ربنا بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين قال لك بقى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. يعني إيه علموا الأسماء كلها؟ علموا الاسم أصول الأسماء بدليل أي بني آدم في أي مكان عارف كلمة الأم بس يقول مو أمي ياما مامي مامتو أي حاجة. المهم في الأصل أم معروفة في أشياء
2: والأب نفس الشيء
3: ونفس الحكاية. فيه كلمات كلنا عارفينها ده مش بس كده. وعلم آدم الأسماء كلها يعني مثلا علمني شجرة أو على طول سبحان الله الخريطة الإدراكية اللي جوايا تجيب الشجرة اللي لونها كذا اللي فرعها كذا اللي عند بيتنا القديم لا اللي عند البيت الجديد لا اللي في الشارع الفلاني اللي شفتها في أوروبا اللي لونها أحمر لا اللي شفتها فتبص تلاقي نفسك عندك الاسم والصورة وتاريخها والأماكن اللي شفتيها فيها.
2: سبحان الله.
3: وعلم آدم الأسماء كلها. جعل للإنسان أيضا جعل للإنسان كل الأسماء التي تدل على الصفات الإلهية. يعني مثلا الرحمن الرحيم الكريم الودود الجبار. شوفي كل اسم من هذه الأسماء ليكي منها وصل. يعني بتتعلمي من الرحمن الرحيم انك تبقي من اهل الرحمة عشان يصدق عليك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فزي الانسان ما فيه وصل من هذه الاسماء رحمن رحيم كريم ودود لطيف خبير عليم.
2: نعم.
3: اللهم ارزقنا العلم.
2: أمين.
3: لكن فوق كل ذي علم عليم.
2: نعم.
3: فانا اللي يضع او اللي يجعل سقفه العليم هيتعلم علم حقيقي ويوصل لعلم لدني.
2: نعم.
3: لكن اللي يجعل سقفه فلان الفلاني أينشتاين ولا مش عارف مين ولا مين ولا أنيتشا ولا فلان الفلاني هيجعل علمه عقيم ولابد أن يبتر هذا العلم بحد تاني يجيب حاجة تاني.
2: صح.
3: لكن علم العليم علم موصول وعلم واصل ومتصل.
2: نعم.
3: وكل شوية يفتح له جزئية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
2: نعم.
3: حتى يتبين لهم أنه الحق. كل يوم كلمة سنريهم تلحقها السوفية تسبقها السوفية. كل يوم هنشوف حاجة.
2: نعم.
3: يعني احنا ما احناش زي بعض ربنا يهديهم ويسامحهم. والله يا رب سامحهم. أما يقولك نتوقف عند هنا وخلاص ازاي ما ينفعش. هناك فرق بين الأصالة وبين المعاصرة بينهما لحظة الآن المتحركة.
2: نعم.
3: في الآن المتحركة
2: طب.
3: أنا باخد من, من, من الأصالة ما يخدم معاصرتي طبعا ما عدا الضوابط اللي هي ايه الثابته يقينا زي الصلاه والزكاه والعبادات وكذا. لكن كل الامور التي تتغير زي مثلا الشورى وشاورهم في الأمر. معلش الشيء بالشيء يذكر.
2: لا يا حبيبتي تفضل.
3: زي وشاورهم في الأمر.
2: نعم.
3: لم يجعل المشاورة في قالب حديدي، وإنما عشان كل عصر يتصرف فيها دو علم آدم الأسماء كلها.
2: أين كانت حواء يا أمي في هذه القصة؟
3: على فكرة الخطاب ينسحب على الاثنين مش على واحد بس، فكانت حواء وآدم، يعني آدم وحواء كانت تنصت للخطاب باعتبارها يعني
2: جزء منه.
3: لسه إيه حتة منه.
2: أيوه.
3: حتة منه، حتة من قلبه.
2: نعم.
3: لكن الخطاب لهم الاثنين اهبطا وقلنا، يعني اهبطا كل كلمة. نعم. كانت بتوجه لهم الاثنين، ولو إن في يعني في تركيز بقى على ان ادم هو السبب مش حواء، والاثنين مش سبب وانما هي صوره رامزه عشان يعلمنا ان في حاجه في حياتنا اسمها الحلال والحرام، وعشان يعلمنا ويعلم بني ادم ان قضيه التفاحه مش هي القضيه، قضيه التفاحه دي قصه رامزه وقصه رمزيه عشان نعرف يعني ان هناك اخلاقيات لابد ان تتبع.
2: نعم.
3: ونقف عندها.
2: نعم. هل حواء يا أمي هي فعلا السبب زي ما يقال كان في العهد القديم، وللأسف لازال البعض بيظن كده؟
3: ما ده ما حصلش والله يا بريئة من هذا، ده قدر من الله.
2: نعم.
3: لكي تكون لحواء وآدم هذه الحياة في الجنة، ثم ينطلق منها ويهبط إلى الأرض ليصلح من شأن الأرض وتبدأ الحياة التي أرادها الحق سبحانه وتعالى، ولهذا جعله خليفة على الأرض. جعل ابن آدم خليفة على، جعل آدم خليفة على الأرض وتبعه أبناؤه. بس في حتة صغيرة، زي ما في الصفات الربانية أيضا في الصفات الشيطانية. يعني ممكن بني آدم يبقى رجيم والعياذ بالله، رجيم ملوش حل،
2: ملوش
3: يعني اللي بيوقعوا بين المسلمين وغيرهم.
2: نعم.
3: يعني والمسيحيين اللي بيشيعوا الفتنة.
2: نعم.
3: اللي بيقتلوا، اللي بيزنوا، اللي بيعملوا دول حيبوا ايه؟ رجيم، واخد من الرجيم وعايش في الطبقة بتاعته وسعيد ومتهني، ده مش كل تفاحة، ده كل الشجرة كلها. خلاص.
2: نعم.
3: تعالي بقى شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا، اللهم صل على حضرة النبي، وقلنا يا آدم أسكن، شوف الأمر، أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
2: نعم.
3: خلاص، زي ما قلت إنها مجرد تعريف.
2: نعم.
3: بحلال وحرام. هي ايه قضية الشجرة؟
2: اكيد كان في شجر تاني كتير حلو
3: واحلى منها، لكن طالما ان الانسان اتنبهت رغبته وشهوته هي الناحية النارية بقى دي، فازلهما الشيطان. النتيجة الذل، اللي يمشي ورا شهواته النتيجة المهانة، اللي يمشي ورا رغباته النتيجة الاذلال. احنا مش يا بنتي بنشوف دلوقتي والعياذ بالله اللي بيشربوا مخدرات مذلولين ازاي،
2: ربنا يعافينا جميعا،
3: مذلول ومتهان.
2: نعم.
3: وبيسرق وبيعمل اي حاجه عشان هذا. فازلهما الشيطان، يعني كل اللي لسه الشيطان ضحك عليه يفتكر فازلهما. انا بقولها لاولادي اللي بيسمعوني دلوقتي، اللهم صل على حضره النبي. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. صدق الله،
2: صدق الله العظيم.
3: خلاص حكمت حياتنا بالحينيه. يبقى هي القضية كلها عشان يعرفني ان في حلال وحرام، وان وعشان كمان احترم الحلال واجتنب الحرام. القضية كلها عشان اعرف ان الشيطان الرجيم الذي اصر ان يفسد هذا الإنسان الذي كرمه الحق سبحانه وتعالى، مش ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم بني آدم بلونه بأي شيء، أحمر أسود أبيض أي دين أي، كله مكرم.
2: نعم.
3: محدش يقدر يعني يقرب من يعني من سر خلق الله للإنسان. المهم وكان الأمر ونزل. طبعا مش عايزة أقول لك الحزن الشديد الذي كان
2: أمي.
3: نعم.
2: بعد إذن حضرتك وقت حلقتنا انتهى.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: حنتوقف عند الحزن الشديد من بعد هبوط آدم وحواء إلى الأرض.
3: يعني يا بنتي حد يكون في الجنة ويحب يخرج منها؟
2: يا حبيبي
3: ربنا يلطف بينا يا رب.
2: حنتوقف عند النقطة دي، وإن شاء الله عايزين نعرف في الحلقة القادمة إيه اللي حيحصل لأمنا حواء والدروس المستفادة منها في خير نساء الأرض.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
3: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لقد بين سبحانه وتعالى مهمة القرآن والغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن، فالقرآن هداية الله تعالى للبشرية، فيه هداية بينة تفرق بين الحق والباطل، فرقان تستطيع أن ترى من خلاله الفوارق الكبرى بين الأشياء وبين الرجال والمعتقدات. القرآن بين لك عقائد الكفر التي أضلت البشرية قرونا متطاولة، حتى يتجنب المسلمون اعتقاد الباطل الذي ملأ الأرض فسادا عبر التاريخ كله، الفساد الذي تجلى في صور الجاهلية الشتى التي أسجدت الإنسان في بعض الأحيان للحجر أو جعلته مستعبدا لحيوان يظهر له الخضوع والركوع، أو يظهر الخضوع لإنسان جبار متكبر، أو يتوسم في ملك أو نبي صورة الإله فيسجد للملك أو للنبي. إن القرآن قد بين أن الذين عبدوا المسيح قد كفروا بالله وبوحدانية الله، كما أن الذين عبدوا اللات والعزى كانوا مخطئين وضالين، لأنهم عبدوا وسجدوا لأصنام لا تضر ولا تنفع. وقد رسم القرآن لهذه العقائد صورا شتى تجلت من خلال القصص القرآني، والسرد الذي كان يبين ويعرض أمام المسلمين ما فعل فرعون بمصر، وكيف قال بكل ثقة بنفسه أنا ربكم الأعلى أمام أناس لا ثقة لهم بعقولهم ولا ثقة لهم بأنفسهم. لذلك قبلوا أن يكون فرعون ربا وإلها كما قبل المسلمون اليوم أن يكون الكافر سيدا وإلها عليهم. لقد رسم الكفر في التاريخ كله طريقا مغايرا لطريق الأنبياء، فكان الأنبياء دائما رموز التحدي للإنسان المتجبر والإنسان الذي يريد أن يسلب الإنسان إرادته وأن يأخذ مكان الله في الحياة، وهو ليس بخالق ولا برازق ولا بمحي ولا بمميت. فكيف يعبد الناس إلها لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا أن يجلب الخير لها؟ لقد قال إبراهيم يوما لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فماذا كان رد الأب المشرك؟ كان رده رد الجاهل الذي يرد على المنطق السليم، المنطق الذي يخاطب العقل، الإنسان الذي يكرم نفسه. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كان رد الجاهلية: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا هو رد الكفر اليوم. كلما قام المسلمون يطالبون بتطبيق شريعة الإسلام من أجل الانتهاء من الخضوع للإنسان الظالم، قام الرجم بطرق العصر الحديث، الرجم لا بالحجارة، الرجم بالمدافع والصواريخ والقذائف التي تبيد الحياة لتسكت صوت الحق. لذلك جاء القرآن ليحمل المسلمين جميعا أمانة آخر رسالة تبقي على قيمة الإنسان وعلى عقل الإنسان وعلى سلامة الإنسان، لتخلصه من إنسان تأله وتكبر وتجبر وقال أنا أحيي وأميت، كما قالها نمرود في العراق في وجه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. من أجل هذا نزل القرآن. يا أمة القرآن، نزل القرآن فرقانا لتفرقوا بالقرآن بين الله وبين الآلهة المزعومة التي لا ترضى منكم إلا أن تكونوا مطايا لزعامات دولية أو إقليمية تعاملكم معاملة الرقيق، تسومكم سوم العبيد وتسوسكم بالعصا لا بالعدل الإلهي ولا بالأخوة الإيمانية بل ولا بالأخوة الإنسانية. وأصبح حكام العرب
4: أصبحوا سننة الكفر في العالم، يخدمون كل إله عالمي ويسبحون بحمده ويسجدون لمقرراته، ولو كانت كل المقررات تصب في إهانة الإنسانية وتصب في مصلحة الطغيان مكان العدل الذي أراد الله تعالى أن نحكم حياتنا به. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا لنجوع ونعطش فحسب. كثير منا يصوم رمضان ويظن بأنه قد أتى على كل ما يريد الله تعالى ويفترض عليه. إن الصوم هو تعبير عن الشكر لله الذي أنزل القرآن في رمضان، لا ليعبد الله تعالى في رمضان فحسب، ولكن ليعبد الله تعالى في كل الحياة، في كل ساعة من ساعاتها، وفي كل سنة من سنوات حياتنا، لا من أجل أن نصوم ونصلي فحسب. فالصلاة لها وظيفة، والصوم له وظيفة، وكل الأركان ليست غايات في ذاتها، إنما هي مدرسة لتربية الناس على العبودية لله. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك تفقد الصلاة قيمتها عندما يمارس المصلي الفحشاء والمنكر عقب كل صلاة. وفي الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي الحديث: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، يقول: ألا لعنة الله على الكاذبين وهو كذاب. لذلك لا يؤخذ القرآن على أنه كتاب للتبرك بتلاوة آياته، ولكن القرآن يؤخذ على أنه فرقان يفرق في الحياة بين الخير والشر، بين ما يصلح وما يفسد، فهو منهاج الله، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا. إنه منهاج الله المخالف لمنهاج الإنسان، لأن الإنسان لا يحق له ولا يحل له أن يضع لنفسه منهاجا، لأن منهاجه سيخالف مصالح بقية الناس، لأنه سيراعي في منهاجه مصالحه، ولكن الله تعالى لا يراعي في منهاجه مصالح أحد، إن الله تعالى يراعي في منهاجه مصلحة الإنسانية كلها التي يجب أن تدور كلها في طاعة الله، فتحرم ما حرم الله وتحل ما أحل الله، لأن الله تعالى لم يحرم نافعا ولم يحلل مضرا، سواء في المجال العقائدي أو في المجال التعبدي أو في المجال التعاملي الاجتماعي أو في المجال التربوي الذي يصيغ الإنسان صياغة قرآنية يحكم فيها على نفسه كما يحكم على غيره، لأنه يتعلم العدل، وأن العدل يبدأ بالنفس ثم بالآخرين. أما الذين يقرؤون القرآن قراءة سطحية، قراءة لغة عربية لا قراءة وحي إلهي، هؤلاء لا يمكن أن يصنعوا مجتمعا يصوغه القرآن على عين الله تعالى. لذلك كان القرآن كتاب التغيير في عصر النبوة، كان كتاب التغيير من الداخل والخارج، من داخل الإنسان عندما آمن بأنه خليقة الله وخليفة الله في الأرض، وأن خليفة الله في الأرض يطبق عدالة الله بين العباد، وأنه خليقة الله يجب أن يخضع لهذا الخالق الذي وهبه الحياة ووهبه المشاعر ووهبه العقل والتفكير وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. لذلك صنع العرب أو صنع القرآن من العرب الذين كانوا يسجدون لآلهة التمر التي كانوا يأكلونها إذا جاعوا، صنع من عباد الوثن قادة للأمم وسادة للشعوب، سادوا بالقرآن بكلمة الله لا بكلمة شامير وبوش وكلمة أنظمة العرب التي تحارب الإسلام لتصالح إسرائيل ولتصالح الإدارة الأمريكية التي تقرر ما تريد، لا معقب للفيتو الأمريكي الذي يقول كما كان يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، لا مبدل لحكمي ولا معقب على حكمي، ويخضع العالم ويخضع المسلمون ولو خضعت الدنيا كلها وأبى المسلمون لكان الأمر هينا، ولكن المسلمين أول الراكعين، المسلمون أول الراكعين لإرادة الاستكبار العالمي والجبروت الأمريكي والتآمر السوفيتي الذي يفتح باب الهجرة لليهود على مصراعيه، وهو الذي كان يسمي نفسه صديق الشعوب الفقيرة والكادحة والمستضعفة، فإذا بالسوفييت يكشفون عن وجه كالح وأنهم لا يقلون خبثا عن الأمريكان، وأن المسلمين اليوم لا يقلون بلاهة عن الجاهلية التي كانت تسجد في مصر لفرعون وفي مكة للات والعزى ومنات، والتي كانت تعبد نمرود العراق وتسجد بين يديه. إن مهمة المسلمين في الحياة أن ينقذوا أنفسهم وأن ينقذوا الإنسانية، لا أن يحلوا مشاكل المارونية والصهيونية. فقد تحول العرب، كل العرب بكل أنظمتهم، إلى خدم للصهيونية، جيوشهم تضرب نطاقا أمنيا حول إسرائيل حتى لا يتسلل عنصر من الأردن ليؤذي اليهود في فلسطين، وحتى لا يتسلل مجاهد من مصر فتقضي عليه القوات المصرية قبل أن يصل إلى إسرائيل. أصبحت مهمة الأنظمة العربية حماية اليهود المغضوب عليهم الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون الناس بالقسط، بدلا من أن يكونوا الدعاة إلى الحق وإرجاع الحق إلى نصابه وإرجاع الشعب الفلسطيني إلى موطنه والتخلص من الغطرسة الصليبية العالمية والغطرسة من الصهيونية التي يسعى كل العرب من أجل الاعتراف بدولة إسرائيل على أرض فلسطين دولة ذات حدود وسيادة، في حين أن الإسلام لم يبالي بكل الطواغيط، لم يبالي بكسرى ولا بقيصر ولا بالجاهلية ولا بالخطوط الحمر التي كان قد خطط لها.

إلى الفرات وكل الأنظمة التي تجتمع اليوم لجنتها الثلاثية في الرباط تبحث كيف تحل مشكلة المارونية المختصمة في الشرقية. أما عندما كانت تحرق بيروت الغربية ويحرق لبنان المسلم فما رأينا للجنة الثلاثية صوتا ولا حسة ولا مسعا. إن شرف العرب أن النبي عربي بعث فيه، وأن الله تعالى أنزل بلغتهم القرآن ليكونوا أمناء على هذا القرآن وعلى هذا الدين، لا ليحكموا به حياتهم فحسب، ولكن ليحكموا به العالم. فما بال القرآن في شهر القرآن وفي كل الأيام وراء ظهور المسلمين وراء ظهور حكامهم وراء ظهور المصلين لا يطبقون شريعته في حياتهم، لا في أنظمة حكمهم ولا في علاقاتهم الداخلية حتى داخل البيوت والمساجد، فترى الصخب والضجيج داخل أبناء الأمة الواحدة. كل ذلك لأن القرآن لم يعد فرقانا في حياة المسلمين، بل لأن القرآن أصبح يتلى للتبرك فقط لا للتطبيق والعمل بشرائعه. إن شهر رمضان شهر يعود كل سنة ليذكرنا بالقرآن، وأنه قد نزل في هذا الشهر كتاب الله الذي هو آخر الكتب، ونبي القرآن هو خاتم الأنبياء، حتى يقول الله تعالى لنا: فهل بعد الحق إلا الضلال؟ هل بعد القرآن إلا الخرافة والوثنية والضلال؟ ليكن رمضان والقرآن مذكرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوجوب إعلان القرآن دستورا للمسلمين في العالم، لتنادي الأمة كما تنادي بوجوب تخفيض الأسعار ومد خطوط المياه والكهرباء بنفس الهمة وبنفس الهم، أن يكون القرآن شريان الحرية، شريان التحرر والتحرير المطلب الأول، لأن بالقرآن يمكن بالحياة أن تسير منتظمة، وبغير القرآن ستبقى حياتنا ضنكا ومرضا وشقاء. لأن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليعلن المسلمون في كل مكان بالكلمة لا بالسيف ولا بالمدفع أننا لا نرتضي غير الإسلام، حتى يهيئوا جماهيرهم وأجيالهم ونساءهم ورجالهم للتغيير، لأن التغيير لا يبدأ من الخارج قبل أن يبدأ من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العملية تبدأ من داخل النفوس التي يجب أن تتحرر من الخضوع للوثنية وللصنمية. عند ذلك سيتغير كل شيء، أقول بطرفة عين، أقول بلمحة بصر من التاريخ. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن العلم بالكتاب يغير المعادلات بطرفة عين. ولكن ماذا أفعل بأمة لا تؤمن بالقرآن وهي تقرأ القرآن ولا تطبق شرائع القرآن على الأحياء وهي تقرأه على الجنائز والأموات؟

0: من هنا ماتت روح القرآن في نفوسنا فماتت قلوبنا. وعندما تسقى قلوبنا من ينبوع الوحي الإلهي، من ينبوع الوحي السماوي، عندها تحيا القلوب. والله تعالى يلفت نظرنا إلى الحياة فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم أحينا بالقرآن أمة مسلمة لك، واجعل المسلمين جميعا أمة واحدة تسجد لك دون سواك.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: مقدسية. بنو إسرائيل والقدس.
5: يوسف، عمرك فكرت من هو إسرائيل اللي اليهود بينسبوا حالهم إله وبيحكوا إنهم بنو إسرائيل نسبة إله؟
6: لا والله، مين هو؟
5: ينسب بنو إسرائيل أنفسهم لسيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، اللي كان يسمى أيضا إسرائيل واللي بتعني عبد الله.
6: إحنا كنا بنعرف إنه بني إسرائيل كانوا بمصر أيام سيدنا موسى، فكيف سكنوا هناك مع إنه سيدنا يعقوب عاش بفلسطين؟
5: عاش سيدنا يعقوب مع أبنائه في فلسطين، ثم انتقل لمصر بعد ما صار ابنه يوسف عليه السلام عزيز مصر. فعاش بني إسرائيل في مصر بعد وفاة سيدنا يعقوب وبقيوا فيها، لكن فرعون مصر استعبدهم، فأرسل الله سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويعود فيهم للأرض المقدسة، لكنهم رفضوا دخولها فعاقبهم الله بالتيه 40 عام.
6: إذن هم ما دخلوا القدس؟
5: لا، هم دخلوها بعد انقضاء التيه مع نبي لهم، وكان سيدنا داود في ذلك الجيش، فقتل حاكم القدس الوثني جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وجعله ملك على بني إسرائيل، فحكمهم هو وابنه سليمان عليهما السلام ما يقارب 70 عام.
4: معلومة مقدسية

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها مسجده، وها كان بيته، وها دفت قدماه. في هذا المكان أعيش تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشعر أني أخترق حجب الزمن ويتحد المكان بالزمان. في هذا المكان كأنما أرى علق أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما أشم عطر أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المكان أرحل أنا وإياكم إلى هناك، إلى اليوم 25 من شهر ذي القعدة من سنة 10، وقد أتت جموع المؤمنين إلى هذه المدينة بعد أن سمعوا إعلان ونداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حاج سنته هذه. أتوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتوا في هذه السنة كما أتوا في السنة التي قبلها، أتوا في سنة 9 وفودا تعلن الإيمان، وأتوا في سنة 10 وفودا تستتم خامس أركان الإسلام. اجتمعوا في هذه المدينة النبوية المنورة، اجتمعت هذه الوفود في هذا المكان وفي هذه المدينة النبوية، حتى إذا كان هذا اليوم وهو اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وكان يوم الجمعة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بهذه الجموع، وقد اجتمعت في هذا المسجد يخطب بهم خطبة الجمعة. فبين لهم في خطبته تلك مواقيت الحج، وبين لهم محظورات الإحرام، وبين لهم معالم المناسك ليهيئهم للمسير الذي سيسيرونه. فلما كان الغد وهو يوم السبت، اليوم 26 من شهر ذي القعدة، صلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في مسجده هذا. صلى الظهر 4 ركعات، ثم سار الركاب النبوي الشريف من المدينة النبوية، وسارت هذه الجموع كلها معه. سارت هذه الجموع زاحفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج نبيك صلوات الله وسلامه عليه ومعه أزيد من 100,000. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية الشريفة، خرج منها هادئة ساكنة قارة وادعة، لا مخافة ولا فزع، وإنما سكينة وطمأنينة ووداعة. إخوتي، لا يمكن أن أتجاوز هذا المشهد دون أن أرجع 5 سنوات وأتذكر يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، والمسلمون معه 3,000، والقبائل تحاصر المدينة وتطوقها، تظن أنها ستطفئ نور الله، وكان حال المسلمين معه على الحال التي وصفها الله. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا. 5 سنوات مرت بين أن كانت القبائل تحاصر المدينة وأهل المدينة في فزع ورعب وخوف، ثم تقصفت 5 سنوات، فإذا القبائل في المدينة لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنة به، متبعة له، مستيقنة بصدق نبوته، مؤمنة برسالته، متبعة لدينه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج والزحوف معه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يسيح في الأرض، وأزيد من 100,000 من كل قبائل العرب معه. يا حبيبي، كثف هذا المشهد في قلبك، تذكر هذا المشهد والنبي يسيح معه جموع القبائل أكثر من 100,000، وتذكر وقل ليت عينا من أبي جهل ترى، ليت عينا من حيي بن أخطب ترى، ليت عينا من أمية بن خلف ترى، ليت عينا من عيونه أولئك الملأ الذين ظنوا أنهم سيطفئون نور الله بأفواههم، ليت عيونهم ترى لترى كيف صدق الله نبيه موعوده فأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مشهد إذا كثفت في نفسك أخذ بمجامع قلبك لتعلم كرامة هذا النبي على ربه. يوم أقر عينه صلى الله عليه وسلم فصدقه وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولا أستطيع أن أتجاوز هذا المشهد دون أن أتذكر وأنا أقف أمام مسجد سيدي وحبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرى كل باب من أبواب هذه المساجد يرتشف الجموع المؤمنة الداخلة فيه، فيقفز إلى ذهني مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه أول ما اجتمعوا في هذا المسجد وبنوه وكانوا قلة قليلة، فإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم أحصوني كم يلفظ بالإسلام. قالوا يا رسول الله أتخشى علينا القلة ونحن ما بين 600 إلى 700؟ كانوا يظنون أن هذا رقم فلكي، رقم كبير، وصلنا 600. أنا أقف في هذا المكان وأقلب عيني فأرى وجوه، كل وجه من قارة، كل وجه من بلد، وأنظر إلى أبواب هذا المسجد، الباب الواحد يرشف في دقيقة أكثر من 700 ومن 800 ومن 1,000. فأقول بلهفة يا سيدي أبا بكر، يا سيدي عمر، يا سيدي عثمان، يا سيدي علي، يا سيدي ابن مسعود، ليت عينا منك ترى، ليت عيونكم ترى مسجدكم الذي كان يجمعكم وأنتم قلة مؤمنة على حال من قلة العدد وقلة العدة والمتاع، كيف انفسح الآن يستقبل جموع المسلمين من كل بلد، من كل قارة، كلهم أتوا يعلنون أنهم آمنوا بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا. أما أنت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، فأعلم أن الله قد أقر عينك، فعلمت أن أمتك أكثر الأمم تابعا للأنبياء، فقلت وصدقك ربك رجاءك، وإني أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وها نحن نرى صدق موعود ربك لك، نرى ذلك في هذه الجموع تعم مسجدك مؤمنة مستيقنة مشوقة بقلوب فيها لهفة وعيون فيها ظمأ برؤيتك. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليك أفضل وأزكى صلاة وسلام وبركة.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بهذه التكبيرات كانت ترتج أودية المدينة، وكانت ترتج مساجدها في هذه العشر، في هذه العشر المباركات. ونحن معكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم عشر مباركات بعنوان العشر والذكر والتكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير الذي جعله الله سبحانه وتعالى شعيرة من شعائر هذه العشر، وليكبروا الله على ما هداهم. والله سبحانه وتعالى كما بين لنا رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما دلنا على فضل هذه العشر، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نحتاج أيها الإخوة، نحتاج في هذه العشر إلى أن نكثر من التكبير، من تكبير الله تعالى. والتكبير في هذه العشر على نوعين: تكبير مطلق، بمعنى أنه تكبير في كل وقت وفي كل مكان، تكبير لله تعالى ينبه به الغافلون على أننا في عشر ينبغي ألا يغفل فيها غافل. هذا التكبير الذي نسير فيه بهدي الله تعالى حتى نحرك تكبير القلب لله جل وعلا. فالذكر والتكبير أعمال قلبية، عمل في قلبنا تظهر آثاره على ألسنتنا. وليس الذكر ولا التكبير لفظا يقوله الإنسان وقلبه ساه الله. أيها الإخوة، التكبير المطلق في كل وقت. كان الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت ذلك عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا يخرجون إلى السوق في أيام العشر فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، أي يكبر الناس بسبب تكبيرهم، يسمعونهم يكبرون فيكبرون. ولهذا رأى أحد السلف رجلا يكبر في المسجد ويخفض صوته، فقال: ارفع صوتك، إن كنا ليكبر الرجل في المسجد فيكبر أهل المسجد بتكبيره فيرتج المسجد لذلك، فيخرج الصوت إلى الوادي فيرتج الوادي بذلك، وذلك بتكبير رجل واحد. نحن أيها الإخوة في زمان قلت فيه هذه السنة، أصبح الواحد منا الذي يعلم هذه السنة، سنة التكبير في العشر، يستحي. وهذا ليس حياء أيها الإخوة، وإنما هو خجل مذموم، فالحياء خير كله. يخجل الواحد في أن من أنه لا يريد أن يرفع صوته حتى لا يظن الناس فيه شر. ولو أن واحدا منا كبر ورفع صوته بالتكبير في هذه الأيام في السوق أو في مواقف الناس العامة، لتعجب الناس منه ولربما اتهموه بالجنون، وما ذلك إلا لغربة هذه العشر. أيها الإخوة، مضى معنا في حلقتنا الماضية طرف من فضائل هذه العشر، وأنها عشر العمل الصالح، وأنها الأيام العشرة التي لا يليق بمسلم يعرف الله تعالى ويعرف فضائل ما يجعله في الأيام والشهور والدهور أن يغفل عنها. فالتكبير تذكير للجميع. كبر أيها الأخ، كبري أيتها الأخت، واخفضي صوتك في التكبير، فليس من السنة رفع الصوت في التكبير للنساء. كبروا جميعا حتى يسمع هذا التكبير، فيتعلم الجاهل أن هناك أياما عشرا فاضلات مباركات هي هذه العشر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه إحدى الصيغ وهي صيغة ثابتة عن صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. والصيغة الأخرى يكبر فيها ثلاث مرات في البداية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكلها يكبر فيها تكبيرين في الوسط. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كبروا وأسمعوا بهذا التكبير، أسمعوا كل أحد، أسمعوا الناس ذكر الله جل وعلا، لعل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود لنستكمل فضائل هذا الذكر العظيم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير بالقلب أن نعلم أنه لا أكبر من الله، أن الله تعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما نخاف، وأكبر من كل من نرجو، وأكبر من كل ما يشغلنا عن ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أكبر من كل عمل يشغلنا عن الصلاة في وقتها. الله أكبر من كل متعة ونعمة نجدها في نوم يصدنا عن صلاة مكتوبة. الله أكبر وأجره أعظم وأكبر من كل فرحة يجدها الإنسان بمخالفته لأمر الله بمعصية من المعاصي. الله أكبر من كل شيء، والله أكبر على كل معتد أثيم. الله أكبر أيها المظلوم من الظالم. الله أكبر أيها المكروب من كل ما تقع فيه من الشدائد. إذا كبرت بلسانك فحرك القلب، إذا كبرت بلسانك فاستشعر معاني التكبير، اجعل هذا التكبير يحرك في قلبك ويحرك نفسك اللوامة لنهيك عما أنت فيه من المعاصي. اجعل هذا التكبير أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة، اجعله قامعا للنفس الأمارة بالسوء. الله أكبر الله أكبر من كل شيء، لا بد أن نستشعر هذه المعاني ونحن نكبر، لا بد أن نحرك قلوبنا بهذه المعاني. وتهليل الله تعالى وهو واحد مما أمرنا به في هذه العشر، تهليله سبحانه وتعالى أن نعلم أنه لا إله إلا هو، لا يستحق أن يصرف إليه شيء من العبادة أيا ما كانت إلا الله تعالى الكبير المتعال سبحانه وجل في علاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. التهليل النفي لكل عبادة ولكل انصراف قلب إلى غير الله تعالى، والتحميد وهو ثالث ما نؤمر بالإكثار منه في هذه العشر، وإن كنا مأمورون بكل صور الذكر لكن جاء تخصيص هذه الأذكار الثلاثة. التحميد، حمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، الحمد لله على كل نعمه، نحمده جل وعلا على نعمة هذا الدين، على نعمة التوفيق للطاعة، نحمده كذلك على كل نعم الدنيا ونعم الآخرة، أعلى وأعظم وأجل. ولهذا من حرم نعمة الإسلام فإنه لا تنفعه أي نعمة، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار والعياذ بالله تعالى صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت من نعيم قط؟ هل مر بك من خير قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت من نعيم قط وما مر بي من خير قط. ينسى بغمسة بصبغة في النار، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ، وفي رواية فيغمس في الجنة صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت من سوء قط؟ هل مر بك من بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت من سوء قط وما مر بي من بؤس قط. ينسى بغمسة واحدة كل ما مر عليه. فالحمد لله الحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام، على هذه النعمة العظيمة التي هي أم النعم. وحتى نحمد الله لا بد أن نحمده باللسان والقلب والجوارح. فاصل لنفصل بعد ذلك في شيء من معاني الحمد، فكونوا معنا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. بل إننا أيها الإخوة نحمده سبحانه وتعالى حتى على ما يكون من المصائب، نحمده على أن هذه المصيبة كانت في دنيانا ولم تكن في ديننا، نحمده أنها كانت بهذا المقدار ولم تكن أعظم من ذلك، نحمده جل وعلا على ما نرجوه من أجر وثواب عليها، ونحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا لحمده جل وعلا فيها. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحتاج أيها الإخوة إلى أن نحرك بهذا التكبير القلوب. لا شك أن الشعارات التي يطلقها الإنسان ويتكلم بها ويكثر من تردادها تؤثر على قلبه، فلنكثر من هذه الأذكار ولنكثر من غيرها حتى تغير قلوبنا. كثير من الناس يشتكي ويقول لا أستطيع التغيير. غير شعاراتك، غير ألفاظ لسانك حتى يتغير هذا القلب، فإنه قلب يتقلب، فإذا ما أتاه اللسان غيره وعدله وصححه. أيها الإخوة الكرام، الذكر بالتهليل والتكبير والتحميد واحدة من طاعات كثيرة في العشر، طاعة من الطاعات، والطاعات العشر كثيرة، لعلنا نعرض لعدد منها في حلقتنا الثالثة من برنامجكم عشر مباركات، فانتظرونا في مثل هذا الموعد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: الأندلس، الفردوس المفقود، هي تلك البلاد التي تقع في جنوب أوروبا، جنوب فرنسا. بلاد الأندلس أو بلاد الفندال كما تسمى في التاريخ القديم، أو الوندال. والفندال أو الوندال هي الشعوب المتوحشة كما يقول المؤرخون، التي جاءت من البرتغال، من السويد، من النرويج، أيضا جاءت من الدنمارك، وهي شعوب كانت تعيش حالة من الفوضى في بلاد الأندلس. أيضا كانت تسمى فانداليسيا أو أندوليسيا، ومن هنا اشتق المسلمون كلمة الأندلس. المسلمون هم الذين أسموا هذه البلاد بالأندلس، أندوليسيا، أندلس، الأندلس. وهي بلاد إسبانيا كما نعرف جميعا، وسميت إسبانيا نسبة إلى إشبان، وهو ملك من ملوك الروم أسس مدينة أشبيلية. أول ما بدأ التفكير في فتح بلاد الأندلس في عهد عقبة بن نافع رحمه الله. عقبة بن نافع ذلك الرجل الشجاع التابعي الجليل، وهو أخو عمرو بن العاص لأمه. عقبة بن نافع ظهرت بوادر قوته وفتوته في مصر حينما كان عمرو بن العاص واليا على مصر، وأرسله إلى بلاد النوبة في بعض المعارك، وحقق بعض الانتصارات في شمال أفريقيا، فاقتنع به عمرو بن العاص فولاه قيادة الجيوش في شمال أفريقيا، بلاد المغرب وما حولها، ونجح نجاحا باهرا وأصبح واليا على تلك البلاد. المسافة بين عقبة بن نافع وهو في المغرب العربي في شمال أفريقيا وبين بلاد الأندلس ليست بعيدة، ولهذا فكر وتحدث إلى من حوله بغزو تلك البلاد، وذلك في عام 63 للهجرة. لكن تلك الفكرة لم تتحول إلى واقع معاش، فقد شغل عقبة بن نافع بعدد من الفتوحات في بلاد المغرب وفي شمال أفريقيا، وأيضا كما تعلمون حينما تفتح البلاد يكون فيها بعض الثورات، يكون فيها بعض المشكلات، فكان مشغولا بذلك، فلم يتمكن عقبة بن نافع رحمه الله من غزو بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك في العهد الأموي، في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، كان موسى ابن نصير رحمه الله هو الوالي على شمال أفريقيا. موسى ابن نصير شخصية فتية قوية، وكان رجلا حازما، وكان خيرا فاضلا، وكان مديرا ناجحا للأمور، فتولى أمور شمال أفريقيا واستتب الأمن له في تلك البلاد، وكان معه قائد قوي أيضا من القواد الذين برزوا فيما بعد في تاريخنا الإسلامي، ألا وهو مولاه طارق ابن زياد. كيف فكر موسى بن نصير في بلاد الأندلس؟ يقال وهو أمر مؤكد في كتب التاريخ أن الكونت يوليان، والكونت يوليان هو حاكم سبتة، قد أرسل إلى موسى بن نصير، وقيل بل أرسل رسالة إلى طارق بن زياد، وكان طارق بن زياد واليا على طنجة لموسى بن نصير. أرسل رسالة يطلب فيها من الجيوش الإسلامية أن تدخل إلى بلاد الأندلس لأنها تعيش في فوضى عارمة، وهي بحاجة إلى نظام المسلمين الذي وصلت أخباره إلى الكونت يوليان. تقول الروايات التاريخية إن الكونت يوليان أراد بهذا أن ينتقم من ملك القوط لوذريق، لأن لوذريق ملك القوط وكانت عاصمته طليطلة قد اغتصب بنت يوليان وأخذها إلى قصره عنوة غصبا عن أبيها، فحمل يوليان في نفسه وأرسل إلى المسلمين لغزو تلك البلاد. وأيا كانت الروايات التاريخية فإن موسى بن نصير قد اقتنع بدخول بلاد الأندلس، أرسل إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يستأذنه لدخول بلاد الأندلس. الوليد بن عبد الملك أشار على موسى بن نصير خشية أن يزج بالجيش الإسلامي إلى خطر لا يعرف آخرته، فاقترح على موسى بن نصير أن يكون سرايا صغيرة ويختبر بها بلاد الأندلس. فكون موسى بن نصير استجابة لطلب الخليفة سرية صغيرة بقيادة طريف ابن مالك المعافري، وهو أحد القواد الذين كان يثق بهم موسى بن نصير، وذلك عام 91 للهجرة. طريف ابن مالك المعافري ذهب إلى بلاد الأندلس ومعه 400 راجل ومئة فارس، راجل يعني مشاة، ومئة فارس يعني 500 رجل. تجاوز البحر المضيق ووصل إلى جزيرة بالو ماس، وهناك جرت معركة سريعة بينه وبين بعض سكان بلاد الأندلس، انتصر فيها طريف بن مالك انتصارا سريعا وغنم غنائم كثيرة، وسميت تلك الجزيرة ألا وهي جزيرة بالو ماس سميت باسم طريف، وهي للآن تعرف باسم جزيرة طريف. عاد طريف بن مالك إلى الشمال الأفريقية إلى المغرب منتصرا غانما، ففرح موسى بن نصير بما حقق طريف، وبعث برسالة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بما حدث ويطمئنه إلى أن المسألة سهلة وأن بلاد الأندلس مهيئة تماما لغزو المسلمين ولفتح تلك البلاد ونشر الدعوة والخير فيها. الحقيقة أيها الأحبة، موسى بن نصير له دور كبير، ولا بد أن نتعرف عليه تعرفا سريعا ما دمنا أشرنا إليه، وما دمنا سنتحدث عن الأندلس التي كان موسى بن نصير سببا في فتحها. هو موسى بن نصير بن عبد الرحمن، وهو اللخمي بالولاء، يعني كان نسبته إلى بني لخم ولاء. أبوه نصير تقول الروايات إنه كان مع 40 غلاما في عين التمر لما فتحها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكانوا يعلمونهم الإنجيل والنصرانية في إحدى الكنائس، وكان منهم سيرين والد الإمام محمد بن سيرين صاحب تفسير الرؤى في تاريخنا الإسلامي. فكان نصير وسيرين من بين أولئك 40 غلاما الذين كانوا في عين التمر، فلما فتحها خالد بن الوليد أخذ هؤلاء الغلمان وذهبوا بهم إلى المساجد يعلمونهم القرآن، فكبروا على الإسلام وحسن إسلامهم. ولد موسى بن نصير كما تقول الروايات التاريخية عام 19 للهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نشأ موسى بن نصير نشأة إيمانية قوية، كان رجلا فاضلا حازما لم يكن عابثا، حتى في شبابه كان يعرف بالقوة وكان يعرف بالحزم والعقل، وكانت له علاقة ببعض أمراء بني أمية ومنهم الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك لما تولى كان موسى بن نصير قد أصبح ناضجا من حيث القيادة، فولاه شمال أفريقيا وأصبح قائدا كبيرا في شمال أفريقيا. هذا هو موسى بن نصير الذي بدأ فكرة فتح بلاد الأندلس، وبدأها مع مولاه القائد الكبير طارق بن زياد رحمه الله. سندخل إلى تفاصيل بداية الفتوح الإسلامية للأندلس وكيف جهز موسى بن نصير وطارق بن زياد جيشا إسلاميا لدخول تلك البلاد. إنها أيها الأحبة رحلة جميلة، رحلة تستحق أن نقف عندها، وسنرى من خلال ما نتحدث به عن الأندلس كيف أننا أمام حقل تاريخي مليء بالقصص والأخبار التي تشد ذهن المتلقي والتي فيها الموعظة والعبرة لنا جميعا. إلى لقاء موعود مع الفردوس المفقود في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات، وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
5: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية، أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيري، ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب، على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزن

المذهب برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسان بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
2: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه ونحن منهم إن شاء الله وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار الحج. هذه معاني وحكم وأسرار وعبر ومقاصد تأملتها وتعلمتها، فأحببت أن أشارك بها إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، وأيضا أشارك بها المستمعين والمشاهدين الكرام ممن لم يحجوا، لعلهم تدفعهم إلى الحج وتدفعهم عندما يحجوا أن يحجوا ويتلذذوا بهذا الحج بما يفوق الالتزام فقط بالأحكام والأشكال إلى الدخول في معاني القلوب وترطيب العقول. حدثتكم عن هذه الرحلة العظيمة، وحدثتكم عن هذه النعمة والمنة أن يرزق الله تعالى الواحد منا أن يحج بيت الله الحرام، وخاصة أنه يؤدي فرضا وركنا من أركان الإسلام. وحدثتكم أن من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة أن نؤدي هذا الفرض وهذا الركن. والإسلام عجيب، فيه رحمة الله عز وجل تتجلى في كل شيء، ومما تتجلى فيه هذه الرحمة تتجلى في الأحكام، تتجلى في الشعائر، في العبادات. انظروا معي قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ربنا سبحانه كريم رحيم ودود. بعض العلماء وطلاب العلم للأسف يتحدثون فقط عن يا ويلكم وأنتم عذاب الله سينزل عليكم، ويتحدثون فقط عن النار وعذاب النار، بينما نحن نتحدث عن رحمة الله القريبة من المحسنين، رحمته التي وسعت كل شيء. هو عفو يحب العفو، يحب أن يعفو. يقول صلى الله عليه وسلم، أنا تأملت في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لأهلككم الله. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني لولا هذه الذنوب لهلكنا أصلا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل من طبيعتنا أن نخطئ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن هذا الفجور في طبيعتنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يسألني بعض الناس وخاصة الشباب: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعذابنا؟ وكذلك يقول الله عز وجل في القرآن: ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله سبحانه وتعالى لا يعذب من يشكر ويؤمن. تأملوا معي هنا وقفة في أصل الخلق، وهو أصل معنى الحج هنا. لماذا خلقنا الله سبحانه؟ تأملوا وانظروا وتفكروا معي. لا شك أن هناك معاني وأسباب كثيرة، لكن من أعمقها وأهمها أن نعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الكريم، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العفو، هو الجبار، هو المنتقم، هو سريع الحساب، وأسماؤه الحسنى معروفة. سألت أحد الشباب يوما لما سألني لماذا خلقنا الله عز وجل، فسألته وأسألكم، فقلت له:
هل تعرف رجلا كريما؟ قال طبعا. قلت له كيف عرفت أنه كريم؟ قال لأنه يعطي بدون تردد ويعطي فوق العادة. قلت له يعطي من؟ قال يعطي المحتاجين والفقراء. قلت له فإذا لم يكن هناك محتاجين وفقراء ولم يقبل الإنسان منه أعطياته، هل سيظهر كرم الكريم؟ هل سيظهر الكرم إذا لم يكن هناك محتاج؟ هل ستظهر الرحمة إلا عندما يكون هناك من يحتاج إلى هذه الرحمة؟ هل سيظهر العفو والمغفرة إن لم يكن هناك خلق يحتاجون إلى العفو؟ وهل يمكن أن يحدث عفو إذا لم يكن هناك خطأ ومعصية؟ عرفتم لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لأنه يحب أن يرحم، يحب أن يعفو، يحب أن يعطي، يحب أن يتكرم، يحب أن يغفر. وهو كذلك له الأسماء الحسنى، هو الجبار، هو المنتقم، هو شديد العقاب. ولن تظهر هذه الصفات إلا إذا وجد من يتجبر ويتكبر ويعصي فيستحق العقوبة. لولا هذا ما خلقنا الله عز وجل. ولذلك نفهم الحديث عندها: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر لكم لأهلككم. أصلا لابد أن يكون هناك خلق يذنبون ويستغفرون حتى تظهر أسماءه الحسنى، تظهر الأسماء، أسماء الرحمة والعفو والمغفرة وما يتبعها من هذه المعاني لمن يستحقها، وتظهر أسماء الجبروت والعظمة والقوة والانتقام لمن يستحقها أيضا. وكل هذا بعدل كامل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتأملوا معي، هو خلقنا وأعطانا حرية الاختيار وجعل في داخل نفوسنا الاستعداد للفجور والاستعداد للتقوى. نحن عندنا كلا الأمرين. ولم يكتفي سبحانه بهذا، بل من كرمه وجوده أن أرسل الرسل وأرسل الكتب وبين الطريق وبين المصير. إذا سرتم في هذا الطريق ستنجون، وإذا لم تسيروا فيه ستهلكون. وبين لنا المصير، الجنة وما فيها من صفات ونعيم، وشوقنا إليها وجملها لنا. وكذلك النار وما فيها من عذاب، فخوفنا منها وأنذرنا بها. أعطانا الاستعداد وخلق فينا الصفتين وأعطانا الحرية وبين لنا الطريق وأرسل لنا الرسل وضربوا حياتهم لنا نموذجا وقدوة، وبين لنا ماذا يجب أن نفعل وماذا يجب أن نتجنب، وبين لنا المصير والقرار عندنا بعدل كامل منه سبحانه. فتأملوا وانظروا، من أجل هذا جاءت مواسم المغفرة. ثم إنه سبحانه بعد كل هذا تفنن هذا الدين بإعطاء هذه المواسم. إذا صليت الصلاة غفر الله لك ما سبق من الصلاة الماضية، وإذا صليت الجمعة كذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإذا صمت رمضان وصمت رمضان فمن رمضان إلى رمضان يمسح، وإذا أكرمكم الله بعمرة بعد عمرة فكل ما بينهما يمسح، وإذا لم يتيسر هذا فحج مبرور صحيح واحد يغفر كل الذنوب. فأي كرم وأي جود وأي رحمة! الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم، وسعت رحمة كل شيء، سبقت رحمة غضبه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. تخيلوا هذه الكلمة، الإسراف، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، عودوا إلى الله وأسلموا له. هكذا يشجعنا ويعطينا هذه المواسم
لنرجع إليه سبحانه. ولذلك عرفة يتلخص الحج في عرفة، الحج عرفة، واسم هذا الجبل الصغير جبل الرحمة، جبل الرحمة، من أجل أن نرحم. والله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يرحمنا، لأنه يريد أن يعطينا، لأنه يريد أن يغفر لنا، أمرنا بالحج من أجل أن يغفر لنا. وأتموا الحج والعمرة لله، لله، هذا هو الأصل في هذه القضية كلها، لله. فالحج وإن كانت فيه منافع أخرى من لقاء وأسرار وحتى بيع وشراء وغيرها لا مانع، لكن الأصل في قضية الحج أنه لله. وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك تأملت أنا في قضية الحج، عجيب، يعني لما تقرأوا كتب الدعاء تجدون دائما الكتب اللي تتكلم عن الدعاء تتكلم عن مواطن الدعاء، بعد الصلاة موطن دعاء، عند الوضوء موطن دعاء، دعاء مستجاب المقصود، وبعد أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا استجابة الدعاء. هناك مواطن، تأملت، ارجعوا لكتب الأدعية ستجدون أن أكثر نسك فيه مواطن استجابة الدعاء هو الحج، عند الطواف استجابة الدعاء، عند دخول الحرم، عند رؤية الكعبة، عند زمزم، عند باب الكعبة والملتزم، عند السعي، عند الصفا، عند المروة، في منى، في عرفة، عند ذبح الأضحية والهدي، عند قص الشعر، عند في كل موطن استجابة الدعاء. أي عبادة هذه التي الله سبحانه وتعالى جعل كل جزء منها موطن استجابة للدعاء؟ فهذا من رحمته سبحانه ومن كرمه وجوده. وغلف هذه العبادة بغلاف عجيب، عجيب هذا الغلاف، غلاف من السلام والأمان. انظروا وتأملوا، الحج في مكة، والمكة لها منطقة تسمى حواليها منطقة الحرم، هناك الكعبة، حول الكعبة هناك المسجد الحرام، ثم مكة حواليها منطقة تسمى الحرم طبعا، ثم يليها منطقة أكبر تسمى منطقة المواقيت، سنرجع لها فيما بعد إن شاء الله. منطقة الحرم هذه التي تتجاوز بناء مكة، تدخل في صحراء مكة، منطقة الحرم هذه منطقة سلام وأمان كاملين على مدار السنة، ليس فقط في موسم الحج، لا يجوز فيها حمل السلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حمل السلاح في مكة وقال إنما أبيحت لي ساعة من نهار، يعني سمح لي بفتح مكة، الله سبحانه وتعالى سمح لي أن أحمل السلاح فقط في هذا، وبعد ذلك حرم حمل السلاح ما عدا لرجال الأمن من أجل حفظ أمان الناس، لكن حمل السلاح بدون ذلك لا يجوز فيها الصيد، لا يجوز فيها حتى أن تؤذى النباتات، ما يجوز قطع شجرة ولا قطع نبات إلا لضرورة، ولا يجوز فيها قتل أي حيوان أو طائر إلا الفواسق، الفأر والكلب العقور والعقرب والحية وأمثالها التي تؤذي، لكن غيرها لا يجوز أن يذبح أي شيء. سلام للإنسان وسلام للحيوان وسلام للنبات، أي مكان في الدنيا فيه هذه الدرجة من السلام والأمن؟ وللعجب يأتي اليوم بعض الناس باسم الدين وباسم الجهاد يمارسون الإرهاب في موطن بيت الله الحرام، هذا خروج على هذا الدين وانحراف كامل وسوء فهم للجهاد أصلا، والجهاد منهم بريء. نعود فنقول خلف الله تعالى هذه العبادة بسلام، يذهب الحاج آمن تماما وكل ما حول آمن ليعبد الله عز وجل
باطمئنان وسلام، بلا خوف ولا فزع ولا قلق. هكذا مفروض أن يكون الحج. ولو أن المسلمون التزموا فعلا، لو أن المسلمين التزموا فعلا بهذه العبادة، لا أيضا كانت حركتهم في الحج حركة أمان. يعني أنا أتعجب، الناس تخرج من عرفة هذا أصوات مزعجة، وهذا يزاحم الناس، وهذا يكاد يدهس الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنفرة بالرفق والأمان من أجل أن يكتمل هذا السلام، وجعل هذا الموطن، موطن الحج، موطن رجاء ليس بموطن خوف. مفروض الإنسان هنا يذهب إلى الله عز وجل وهو متأمل بالرحمة، متأمل بالمغفرة، متأمل بمسح الذنوب، وأن يعود كيوم ولدته أمه، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يا الله ما أجملها من معاني. فإذا ليس موطن تخويف. أنا لا أقر ما يفعله بعض الناس من الوعاظ والخطباء وطلبة العلم من تخويف الناس، أنتم فعلتم وأنتم كذا، خاصة للحجاج، بل مفروض يكون أبشروا برحمة، أنتم ضيوف الرحمن، وحق للكريم أن يكرم ضيوفه. لو جاءني إنسان إلى بيتي، أنا في واحد أخطأ في حقي، فجاء وزارني في مكتبي واعتذر، وعذره بالنسبة لي ما كان مقبولا، لكن ليس من خلق أصحاب المروءة والكرم أن يأتيهم واحد إلى دارهم إلى مكانهم ويعتذر ويردوه، وإن كان مخطئ وإن كان مقصر وإن كان عذره غير مقبول. وكنت أنوي أن لا أقبل عذره، لكني تأملت فقلت من الشهامة ومن المروءة ومن الكرم الحقيقي أن يتجاوز الإنسان حق نفسه، فقلت له اذهب لا تثريب عليك، يغفر الله لك. هذا الخلق تعلمته كما يقولون من خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء له أخلاق، أخلاق الله عز وجل، هذا الكرم والجود. أناس يأتونه من كل فج عميق ويتعبون ويبذلون وينفقون، ويأتونه يطلبون فيردهم كيف وهو الكريم الرحيم العفو، سبحانه كيف يرد من يأتي ببابه؟ لا حاشا، لا والله. فإذا هذا موطن فيه سلام وفيه أمان وفيه رحمة وفيه مغفرة وفيه عتق من النار وفيه عطاء من أكرم الأكرمين، الجواد الرحمن الرحيم العفو الغفور الغفار. سبحانك سبحانك، ما أكرمك، ما أعظمك، ما أجودك، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، سبحانك ما أكرمك على من جاءك. إن كان ثمة كريم يكرم ضيفه فهو لا يقارن بكرم الكريم الجواد سبحانه، وقد جاءوه ضيوفه فحاشاه أن يردهم. هذا موطن الكرم والجود والرحمة والعفو والمغفرة والعتق من النار. فأبشروا يا حجاج بيت الله الحرام، ويا من عصى في حق الله، يا من قصر، عليك بأن تنوي الحج. فإن تيسر وحججت يكتب لك 10 حجات، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 أو يزيد. وإذا نويت الحج أو نويت ولم تحج كتبت لكم حجة كاملة، حتى لو لم تحج، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة.
فنحن نتعامل مع الكريم سبحانه. هذه بعض أسرار الحج. وفي اللقاء القادم سأدخل معكم في أحداث الحج والأسرار في هذه الأحداث منذ تجمع الجميع في هذا اللقاء السنوي الرائع، فمع أسرار الحج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا لسيدكم، فالمهاجرين والأنصار الجيش كله قام لسيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس، وزعماء اليهود واقفين بيقولوا أيوة هو اللي يحكم فينا سعد بن معاذ، رضينا به حكما. فبص سيدنا سعد بن معاذ كده ثم قال وهل إذا حكمت يسري حكمي عليكم؟ فقالوا نعم اليهود. قال وها هنا يشير إلى رسول الله بإعظام وحياء، يعني قال كده وحضرتك يعني؟ قال نعم. قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتؤخذ أموالهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم حكمت بحكم الملك. ودي من اللقطات اللي في سيرة النبي ان الناس بتقف عليها. عدد جنود اليهود في بني قريظة يقال ان هم كانوا من 400 ل 700. الحكم كان قتل المقاتلين دول. فالناس تقول بس دي حاجة دموية جدا. عايزك تعمل حاجتين في الموضوع ده. الحاجة الاولانية التصور ثم الثقافة. التصور هو فهم اللي حصل. اللي حصل ان دول جزء من جيش المسلمين حتى وهم يهود، جزء من جيش المدينة اللي جه عليها أحزاب عشان يجتاحوا يغزوا المدينة. فالمعاهدة اللي مكتوبة إن كلنا لو حد هاجم اليهود إحنا كمسلمين معاهم، لو حد هاجم المسلمين اليهود معنا، فإحنا جيش واحد. ففي فصيل من الجيش جوه الحرب، حتى مش في وقت سلام مثلا، دي تبقى مصيبة كمان، جوه الحرب ساب الجيش وراح للجيش المعادي عن طريق إن هو مدوا بالجنود وفتح كمان جنوب المدينة لدخول الأحزاب. فانت لازم تبقى فاهم متخيل كده لو الأحزاب كانوا دخلوا، عدد المسلمين وقتها تقريبا 3000 إبادة لكل الناس اللي في المدينة بسبب خيانة اليهود، واحنا أصلا عددنا عشر الجيش ده، فاحنا يدوبك كل واحد بيقاتل 5-6 ويدوبك قادرين نسد في مدخل المدينة اللي احنا عاملين في الخندق ومطمنين لحلفائنا ورا. فدي أول حاجة في التصور. الحاجة التانية المهمة جدا إنك تقرأ في قوانين الدول، هو الخيانات العظمى اللي بتحصل في حاجة زي كده إيه القوانين اللي بتطبق، سواء اللي خان من الجيش الخيانة العظمى وانضم للعدو كان واحد أو اتنين أو 100,000، كيف يعاقبون بعد ما بيحصل ما بتنتهي الحروب. فلازم تبقى فاهم الرؤية دي، لأن الناس كتير تقول هو إزاي النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. فأنا شرحت لك الوضع. وبعد ما سيدنا سعد ابن معاذ حكم الحكم ده رجع عشان يطبب، وتقريبا عاش شهر بعدها. ولما عاش شهر بعدها فضل الجرح ينفجر وينزف، ومات سيدنا سعد ابن معاذ شهيد. ولما مات قال صلى الله عليه وسلم مات سعد اهتز لقدوم روحه عرش الرحمن، اهتز فرحا. سعد بن معاذ أسلم تقريبا كده من حوالي تقريبا 6 سنين، 6 سنين من الإسلام يهتز لقدوم روحه عرش الرحمن. وسيدنا النبي ماشي في جنازة سعد وجدوه كده كأنه بيعمل كده وهو ماشي، كان في زحمة بس ما فيش زحمة. فقالوا له يا سيدنا النبي حضرتك بتعمل كده ليه؟ قال نزل لجنازة سعد 70,000 ملك يشيعونها يمشوا في ركاب الجنازة ما نزلوا للأرض قبل ذلك من عظمة قيمة ومقام سعد عند ربنا. ولما سيدنا النبي في يوم من الأيام جات له هدية عباية، ظل الصحابة يتعجبون من نعومتها ومن شياكتها ومن فخامتها ويلمسوها كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا البرد؟ والله لمناديل سعد في الجنة أعظم وخير منها. وبالمناسبة سيدنا سعد ورد في حديث ضعيف مهم إن أنا شاركك فيه وإحنا بنختم كده، إيه غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نسب لي حديث: للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. العلماء بيضعفوا الحديث ده، إن أي حد ينزل في القبر لازم يضم القبر، ولو كان حد نجا منها كان نجا منها اللي ربنا اهتز عرشه ليه. لا يا جماعة، الحديث ده لا يصح عند العلماء. وليه ربنا يضمك في القبر أو الأرض تزنق عليك فتبقى خايف أو تتألم وانت إنسان صالح؟ ليه ربنا يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، آية ربنا في القرآن. فبالمناسبة سيدنا سعد بن معاذ يعني دول شهداء، شهداء دول يعني أول دفع الدم خرجت منه غفر ليه كل ذنوبه ودخل في أعلى مقام مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. وانتهت غزوة الأحزاب بستر الله على المؤمنين وبخيانة عظمى من بني قريظة، ومكمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي فتح قلوب الخلق للرحمة ونشر نور ربنا سبحانه وتعالى بلا اعتداء وبلا إرغام حد على حاجة، وبشيء من المحبة والحنية اللي العرب ما تعودوش عليها قبل كده من أي حد في الدنيا، لكن فعلا كان نور أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أنا عارف إن كل إنسان عنده حس إنساني كده بيتخض من حادثة بني قريظة وحكم سيدنا سعد بن معاذ بقتل الجنود بتوعهم اللي شاركوا في هذه الخيانة العظمى. وبالمناسبة مش كلهم اتقتلوا، كان في واحد فيهم اسمه عمرو بن سعدي، وسيدنا رسول الله ما قتلوش لأنه لم يشارك في اللي حصل ده، بل وأعلن إسلامه بعدها. عايز أقولك على حاجة في الموضوع ده، الجيش اللي كان بيدافع عن المدينة وقتها كان جيش المسلمين وجيش المشركين من أهل المدينة وجيش اليهود، كل قبائل المدينة اللي كان فيها مسلمين ومشركين ويهود. وده بتنفيذ المعاهدة اللي النبي عملها له. لو النبي كان عايز يبيد اليهود من أول ما وصل المدينة كان عمل كده من 5 سنين بقوة المسلمين أول ما وصل، لكنه أحب السلام والتعايش. وبالتالي إحنا جيش واحد. عايزك تقرأ في كل معاهدات السلام وكل قوانين الدول والحروب، لو في كتيبة من جيش جوه الحرب انفصلت وانضمت لكتيبة لكتائب العدو وحربت مع العدو ضد جيش بلدها، لو الحرب خلصت والكتيبة دي رجعت السلام عليكم احنا راجعين بيوتنا، بيتعمل فيهم ايه؟ كيف تحاكم الكتائب اللي بتعمل الخيانة العظمى في الحروب؟ وساعتها لو القانون هو حق وعدل انه هو يعدم، يبقى لو واحد زي مليون. والحتة دي مهمة جدا عشان كتير من الناس بتتساءل، لان احنا ربنا كرمنا بسلام في بلادنا فما بنحبش الخناقات والمشاكل والدم، وده من رحمة ربنا بينا. ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. في الحروب اللي كان ممكن يحصل فيها إبادة لآلاف الناس في المدينة العزل بسبب خيانة بني قريظة، لو كان السيناريو مشي كده والأحزاب أبادوا المسلمين انت كنت هتتوجع 1000 مرة أكتر. عشان كده لازم تفهم انه كان جزء من جيش المدينة اللي خان، مش النبي أباد يهود بني قريظة. لما تفهم بالوضوح ده يسكن قلبك وتطمئن لعدل ربنا. لما تعرف كتب التاريخ هتلاقي عدد شهداء المسلمين في الحروب كلها في حياة النبي 262 شهيد، وعدد قتلى المشركين في كل غزوات وحياة النبي والحروب تقريبا 1025. فبكلمك على سنين طويلة من الاعتداء والدفاع، والعدد كان قليل جدا بالنسبة لحجم الحروب وحجم الجيوش. ان سيدنا النبي كان دايما بيحب يحافظ على الارواح، وانت ماشي معايا في السيرة هتشوف ده واضح جدا. مش بكلمك الحرب العالمية اللي كان عدد جنودها 15 مليون بس القتلى وصلوا 60 مليون بسبب الإبادات الرهيبة لشعوب ومدن كاملة ما كانتش بتحارب. فعايزك تطمئن جدا جدا للرغبة الكبرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حقن الدماء ونشر السلام، وكانت أكبر آية بتحركنا لا إكراه في الدين، بس في نفس الوقت قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسمي الرحمن الرحيم. الرحمن اسم مشتق من الفعل رحمة، والرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف والشفقة وتراحم القوم، أي رحم بعضهم بعضا، والرحم القرابة. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من الرحمن، وهو اسم مختص بالله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره. والرحيم اسم مشتق أيضا من الفعل رحمة، والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، والله عز وجل رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين تشملهم رحمته فيها. فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر، ليعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن الكثير. إذن إن الله تعالى جل جلاله يشمل الخلق جميعا برحمته بصرف النظر عن إيمانهم، ولكن في الآخرة الأمر مختلف. فالله رحيم بالمؤمنين فقط، فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله، والذين تشملهم رحمة الله تعالى في الآخرة أقل عددا من الذين تشملهم رحمته في الدنيا. ونعم الله في الآخرة أكبر بكثير من الدنيا. وإذا تأملنا الكون المحيط بنا تجلت لنا رحمة الله جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. مسألة: امرأة محرمة بالحج شابة وقوية الجسم رمت جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر اتقاء للزحام، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: يجوز لها ذلك عند الشافعية والحنبلية ولا يجب عليها ذبح شاة. مسألة: امرأة محرمة بالحج رمت جمرة العقبة يوم النحر بعد غروب الشمس، هل يصح رميها وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: يصح رميها ولا يجب عليها ذبح شاة عند الحنفية والشافعية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تتمكن من رمي جمرة العقبة أول يوم من أيام النحر، فرمتها في اليوم الثاني من أيام النحر، هل يجوز لها ذلك وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: يجوز لها ذلك ولا يجب عليها ذبح شاة عند الحنبلية والشافعية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تتمكن من رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولم تعلم أنه يجوز لها تأخير الرمي إلى أيام التشريق، فعادت إلى بلدها ولم ترمي جمرة العقبة، ماذا يجب عليها؟ الجواب: حجها صحيح ويجب عليها أن تذبح شاة لتركها واجبا من واجبات الحج، فتتواعد مع من يذبح لها شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم. هذا إذن أخواتي بالنسبة لرمي جمرة العقبة في يوم النحر. ماذا عن رمي الجمرات في أيام التشريق؟ هذا ما سنراه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى.

أهلا وسهلا بكم من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن رمي جمرة العقبة في يوم النحر. يرمي الحاج في يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات. جمرة العقبة هي أيضا تسمى بالجمرة الكبرى وهي ما من جهة مكة. اليوم نتحدث عن رمي الجمرات في أيام التشريق، اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام النحر. يجب على الحاج أن يرمي الجمار وليس فقط جمرة العقبة. في يوم النحر يرمي جمرة العقبة، في أيام التشريق، وقلنا سميت بأيام التشريق لأنها تذبح فيها الذبائح وكانوا يضعونها في الشمس ليقددوها ومن أجل الادخار. إذا تسمى أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجرة. في هذه الأيام يجب على الحاج أن يرمي الجمار أو ما تسمى بالجمرات لأنها ترمى فيها الجمال أي الأحجار الصغيرة. يبدأ بالجمرة الصغرى وهي الجمرة التي تلي وادي محسر، من جهة وادي محسر الجمرة الصغرى كما نرى في الصورة، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى. يرمي كل واحدة من هذه الجمرات بسبع حصيات، سبعة للصغرى، سبعة للوسطى، سبعة للكبرى، مجموع الحصيات يكون 21 حصاة. رمي الجمرات في أيام التشريق، يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام النحر. يجب على الحاج أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة أي الكبرى. والوقت لرمي الجمرات في أيام التشريق يبدأ بعد دخول وقت الظهر، وهو ما يسمى باللغة الفقهية زوال الشمس. هذا عند جمهور الفقهاء، إذن لا يستطيع أن يرمي قبل دخول وقت الظهر في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام النحر، بينما رأينا في جمرة العقبة يستطيع أن يرمي قبل ذلك. منهم من قال يستطيع أن يرمي منذ طلوع الفجر، ومنهم من قال يستطيع أن يرمي منذ منتصف ليلة النحر. في رمي الجمار أيام التشريق أغلب الفقهاء، أو خلينا نقول 90% من الفقهاء، قالوا الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية لا يرمي قبل أذان الظهر. فقد خالف في هذا بعض السلف الصالح كعطاء بن أبي رباح مفتي مكة من التابعين وطاووس، وأيضا من العلماء المعاصرين الشيخ عبد الله بن زيد آل المحمود وهو رئيس المحاكم الشرعية في قطر، وكذلك الدكتور القرضاوي. الشيخ عبد الله بن زيد المحمود ألف كتاب سماه يسر الإسلام، بيّن فيه كيف أنه يجوز للحاج أن يرمي الجمار في أيام التشريق قبل دخول وقت الظهر، وقال لا يوجد هنالك دليل صريح يمنع الحاج من رمي الجمار قبل في أيام التشريق قبل دخول وقت الظهر، وإنما الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد دخول وقت الظهر لكنه لم ينهى عن هذا. إذن أفضل وقت بعد دخول الظهر وقت الظهر، لكن يجوز قبل ذلك. وقت رمي الجمرات، يبدأ وقت رمي الجمرات أيام التشريق بعد زوال الشمس دخول وقت الظهر، ولا يجوز قبل ذلك عند جمهور الفقهاء. ذهب بعض العلماء القدامى التابعيان عطاء وطاووس، وبعض العلماء المعاصرين الدكتور القرضاوي والشيخ عبد الله بن زيد المحمود إلى جواز رمي الجمار قبل دخول وقت الظهر في أيام التشريق. أما آخر وقت لرمي الجمار في أيام التشريق فاختلف فيه أيضا الفقهاء. عند الشافعية والحنفية يجوز أن يرمي بعد غروب الشمس في أيام التشريق، يستمر الوقت عندهم إلى أن يطلع فجر اليوم التالي، فإذا منذ أذان الظهر وهكذا حتى يطلع الفجر، بينما عند الحنبلية والمالكية يستمر فقط إلى غروب الشمس. فاللجنة الدائمة للإفتاء رجحت الرأي الذي يقول بجواز استمرار الوقت إلى طلوع الفجر، وقالوا إذا كان للإنسان عذر فيجوز له أن يؤخر رمي الجمرة الجمار الثلاث الصغرى الوسطى الكبرى إلى ما بعد غروب الشمس حتى إلى ما قبيل أن يطلع الفجر. ومن الأعذار اليوم يمكن أن نعتبر الزحام، لا يمكن أن نترك الحجاج يرمون في 6 ساعات، الحجاج قريب من 2 مليون حاج، في 6 ساعات عليهم أن يرموا من دخول وقت الظهر حتى غروب الشمس، هذا يعني أنه في كل دقيقة قريب من 40,000 حاج يجب أن يرمي هذه الجمار.
آخر وقت لرمي الجمار غروب الشمس عند المالكية والحنبلية، وطلوع فجر اليوم التالي عند الشافعية والحنفية. هذا بالنسبة لآخر وقت لرمي الجمار في ثاني يوم النحر، ثالث يوم من أيام النحر، رابع يوم من أيام النحر. لكن السؤال هنا أيضا، هل يجوز أن يؤخر رمي يوم من أيام التشريق إلى يوم آخر؟ يعني مثلا حاجة لم تستطع، أو بسبب الزحام أو بسبب مرض أو ما إلى ذلك، لم تستطع أن تقدم إلى ميناء في اليوم الثاني من أيام النحر اللي هو أول يوم من أيام التشريق، هل يجوز لها أن تؤخر رمي هذا اليوم إلى اليوم الذي بعده، فترمي في اليوم الذي بعده جمار اليوم الذي فاتها ثم جمار اليوم نفسه؟ عند الشافعية والحنبلية يجوز ولا إثم عليه، سواء كان بعذر أم بغير عذر، ولا يجب على من أخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده، لا يجب عليه أن يذبح شاة. عند الحنفية والمالكية يجب عليه أن يذبح شاة. إذن بإمكاننا أن نأخذ بهذا المذهب، يجوز لك أن تؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده، لكن إن أخرت هذا الرمي كيف ترمين في اليوم الذي بعده؟ عليك أن ترمي أولا اليوم الفائت، تنوين عن اليوم الفائت، تبدأين باليوم الذي لم ترمين فيه، باليوم الذي لم ترمي فيه، وتبدأي بجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. بعد أن تنتهي من رمي اليوم الفائت تبدأين برمي اليوم الجديد، تبدأين من الصغرى ثم الوسطى، ترمين الصغرى بسبع حصيات، الوسطى بسبع حصيات، ثم الكبرى بسبع حصيات. لكن ماذا لو لم يرتب أو لم ترتبي بينها، هل يجوز هذا؟ عند الصاحبين، وقول عند الصاحبين صاحبي أبي حنيفة الإمام محمد والإمام أبي يوسف، وهما من المجتهدين في مذهب الإمام أبي حنيفة، قالوا الترتيب بين اليوم الفائت واليوم الجديد هو سنة، وكذلك قول عند الشافعية، فإن لم يرتب فلا بأس عليه. عند الحنبلية وعند قول عند الشافعية إن لم يرتب وجب عليه ذبح شاة، إلا إذا أعاد مرة أخرى رمى عن اليوم الفائت ثم رمى مرة أخرى عن اليوم الجديد. حكم تأخير رمي أحد أيام التشريق إلى اليوم الذي يليه، يجوز للحاج أن يؤخر رمي جمار يوم من أيام التشريق إلى أي يوم من هذه الأيام، ولا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية وصاحبي الإمام أبي حنيفة محمد وأبي يوسف. إذا أخر الحاج رمي الجمار إلى يوم آخر من أيام التشريق فعليه أن يبدأ برمي اليوم الفائت ثم يرمي عن اليوم الذي هو فيه. مسألة: امرأة محرمة بالحج أخرت رمي جمار اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث بدون عذر، وبدأت برمي اليوم الجديد ثم رمت عن اليوم الفائت، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليها ذبح شاة في قول عند الشافعية وصاحبي أبي حنيفة، لأن الترتيب عندهم سنة لا واجب، والأفضل لها أن تبدأ برمي اليوم الفائت ثم اليوم الجديد. يشترط لصحة الرمي أن يكون باليد، وأن يكون المرمي به حصن صغير من الحجارة. أيضا يشترط لصحة الرمي أن يرمي الحاج في كل جمرة من الجمرات الصغرى الوسطى الكبرى أن يرميها بسبع حصيات، يكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد من أيام التشريق 21 حصاة. يشترط لصحة الرمي أن تقع الحصاة في حوض المرمى. نحن نرى اليوم المرمى هو حوض كبير في وسطه شاخص أو عمود من الحجر. البعض يظن أن عليه أن يرمي هذا الشاخص، وغير صحيح. الشاخص لا يستحب رميه، هذا العمود من الحجر الذي في منتصف الجمرة، وإنما يرمي الحوض مباشرة. لكن على فرض أنه لا يعلم هذه المعلومة ورمى في الشاخص، ثم بعد ذلك ضربت الحصاة الشاخص ثم وقعت في حوض الرمي في المرمى، صح رميه، لا بأس عليه. لكن على فرض أنه ضرب الشاخص فارتدت من قوة الضربة، ارتدت هذه الحصاة ولم تقع في المرمى، لم تجزئه تلك الحصاة. مسألة: امرأة حاجة رمت الجمرة الوسطى ولكنها لم تتأكد هل وقعت الحصاة في المرمى، هل يجزئها ذلك؟
الجواب لا يجزئها وعليها أن ترمي بحصاة أخرى. مسألة: امرأة حاجة رمت الجمرات من الطابق العلوي، هل يجزئها ذلك؟ الجواب: نعم يجزئها، إذ يجوز للحاج أن يرمي الجمرات من الطوابق العلوية. لعلكن تتساءلن عن كيفية رمي الجمرات في أيام التشريق، هل يجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، أم يجوز له أن يخلط بينها فيبدأ الأمر متروك لحريته واختياره، يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى؟ في الواقع الترتيب بين الجمرات عند الرمي عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية واجب، فإذا لم يرتب الجمرة الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى والتي هي جمرة العقبة وجب عليه أن يعيد الرمي، إذا لم يعد الرمي وجب عليه أن يذبح شاة. بينما ذهب الحنفية إلى أن الترتيب في رمي الجمرات هو سنة وليس بواجب، فإن لم يرتب رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى عندهم لا شيء عليه ولا يأثم، لأن ترك السنة لا يأثم تاركه ولكنه يعتبر مسيء، وخصوصا إذا لم يكن لديه عذر. الترتيب في الرمي بين الجمرات يشترط عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية أن يرتب الحاج بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة. إذا لم يرتب الحاج بين الجمرات وجب عليه أن يعيد الرمي مرتبا في وقت الرمي في أيام التشريق، فإن لم يفعل حتى انتهت أيام التشريق وجب عليه أن يذبح شاة. الترتيب بين الجمرات سنة عند الحنفية ولا يترتب على الحاج ذبح شاة إذا لم يرتب بينها. بقي عندنا أن نتحدث عن أمرين. الأمر الأول، يشترط حتى يصح رمي الجمرات أن يكون في الوقت الجائز للرمي، وذكرنا الوقت الجائز، فإن رمى في غير الوقت الجائز لم يعتبر رمي وعليه أن يعيد الرمي، أو إن لم يعيد الرمي وجب عليه ذبح شاة. الأمر الثاني هو، لا يشترط لصحة رمي الجمرات أن يكون الرامي الحاج أو الحاجة أن يكون متطهرا، أن يكون على وضوء، أن يكون يمكن للحائض والنفساء أيضا وغير المتوضئ أن يرموا الجمرات دون أي حرج. يشترط لصحة الرمي أن يكون بعد دخول وقته، فلو رمى الحاج قبل دخول الوقت لم يصح رميه. لا يشترط لصحة الرمي الطهارة، فيجوز لغير المتوضئ وللحائض والنفساء أن يرموا الجمرات. حديثنا عن رمي الجمرات لم ينتهي بعد، ما زال لدينا الكثير نتحدث عن كيفية الرمي، سنن الرمي، مواضيع أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة فقه الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوات والإخوة مرة ثانية في برنامج وذكر، ومرة جديدة برنامج وذكر لأمور أنتم تعلمونها لكن الأمر تذكير، وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كانت الحلقة الماضية نتحدث فيها عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما اليوم فحديثنا أيكم أحسن عملا؟ أيكم أحسن عملا؟ ترى أينا أحسن عملا؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم. لقد قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عبارة أيكم أحسن عملا وردت في القرآن الكريم 4 مرات، أو قل أحسن عملا وردت في القرآن الكريم 4 مرات، مرتين في سورة الكهف، ومرة في سورة هود، ومرة في سورة الملك. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا أيها الإخوة والأخوات، لقد طلب الله تعالى إلينا أمورا تتعلق بالعمل. طلب أولا إلينا أن نكثر العمل ونقل المراء والجدل. كثرة الكلام، كثرة القيل والقال، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل والإسلام يحبنا أن نتحرك، أن نعمل، أن نبذل جهدا جديدا لإنقاذ من حولنا من الضلال إلى الهدى، من السوء إلى الخير، من الظلمات إلى النور، لا أن نبقى متحدثين ومتكلمين بدون فائدة. طلب الإسلام منا ثانيا أن نعمل عملا نافعا، فما كل عمل مقبول؟ لابد أن يكون العمل صالحا، لابد أن يكون العمل نافعا. الموظف الذي يعمل لكنه لا يعمل إلا برشوة، هذا موظف يعمل لكنه لا يعمل النافعات. الطبيب الذي لا يراعي حالة الناس المادية والصحية، لا يتقن عمله في عيادته، هو يعمل لكنه لا يعمل صالحات. المزارع الذي يملأ مزروعاته ويملأ الدجاج الموجود عنده، يملأه بالهرمونات، هو يعمل لكنه يستعجل للربح ويضر الناس، فهو لا يعمل بالنافعات. فالإسلام طلب إلينا أن نعمل نعم، لكن أن نعمل الصالحات وأن نعمل النافعات. الآن هناك ملحظ دقيق في الإسلام، أن تعمل نافعا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد منك أن تعمل الأنفع. أن تعمل صالحا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد منك أن تعمل الأصلح. أن تعمل حسنا هذا أمر جيد، لكن الإسلام يريد إليك أن تعمل ما هو أحسن. إذن يا أيها الإخوة، وأحسنوا أيكم أحسن عملا، هذا هو حديث اليوم. هناك إضرار، وهناك كسل، وهناك عمل حسن، وهناك عمل أحسن، هي 4. أما الإضرار فنحن لا نريده، وربنا لا يحبه، وإسلامنا لا يدعو إليه. وأما الكسل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يستعيذ من الكسل، يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وتذكرون بأن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا في المسجد يطيل صلاة وصياما ويطيل جلوسا في المسجد ويخفق برأسه مرارا وتكرارا. عجب عمر من جلوس هذا الإنسان في المسجد في غير وقت صلاة، مرة ومرة رآه داخل المسجد بغير وقت صلاة وبغير مجلس علم وبغير عمل نافع. نظر إليه وقال، وقد رآه قد أخفق وأنزل رأسه، قال قم يا هذا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الإسلام يريدك أن لا تكون كسولا. العمل الضار لا يريده الإسلام، الكسل لا يريده الإسلام، العمل الصالح يدعو إليه الإسلام، والإسلام يدعو إلى العمل الذي هو أحسن.
أحسن. بين يدي الآن وسأقدمه إليكم وأرفعه بين أيديكم مجموعة نصوص تخبركم بأعمال أحسن. ما دمنا نعمل ونعمل، ما دمنا نبذل ونبذل، تعالوا يا أيها الإخوة نبذل الأحسن. هي نقاط عريضة أعرضها عليكم لترشدنا وترشدكم وترشد الجميع لما هو أحسن. أولا، العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. ما دمت تعمل وتعمل، اعمل مع الفريق، اعمل مع الجماعة. هناك 100 طالب جامعي، تعاونوا مع بعضهم البعض وتدارسوا مع بعضهم البعض. أننا نحن خلال عطلة الصيف ماذا نعمل؟ تعالوا يا أيها الإخوة يا أيها الأصحاب، نتعاون مع بعضنا البعض لنضع قدراتنا وإمكاناتنا في خدمة واحدة من الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين. وبدأوا بالفعل ببلدتهم، كانوا 100 طالب، ذهبوا إلى إحدى الجمعيات قالوا لها اعرضي علينا مشاريعك، إذا استطعت أن تقنعين بهذه المشاريع نحن سنضع إمكاناتنا عندك. عرضت عليهم مشروعاتها. ذهبوا إلى الجمعية الثانية وطلبوا إليها أن تعرض مشاريعها، ثم الثالثة ثم الرابعة، وهكذا اجتمعوا ثم قرروا بأنهم سيؤازرون هذه الجمعية. بالفعل خلال عطلة الصيف استطاع هؤلاء الطلاب 100 بعملهم الجماعي أن يؤازروا إحدى الجمعيات الخيرية ليزوجوا 100 شاب من فقراء المسلمين. أرأيتم إلى العمل الجماعي كيف يكون أقوى من العمل الفردي؟ لو عمل الواحد منهم بمفرده لكان بإمكانه أن يساعد بمبلغ بسيط، أما وإنهم قد اجتمعوا فالعمل الجماعي أفضل من العمل الفردي. أرأيتم إلى سورة الفاتحة ماذا نقرأ فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، دققوا عند حرف النون، نعبد. أنت تقول لو كنت في غرفتك الخاصة في منتصف الليل تصلي ركعتين لله تعالى، فأنت تقول إياك نعبد ولا تقول إياك أعبد. لو قلت إياك أعبد لبطل صلاتك، لكنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، في دلالة واضحة من حضرة الله تعالى أنه يحب أن نأتي إليه مجتمعين. العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي، وهذا أولا. العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عمله ديمة، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العمل وإن كان قليلا لكنه دائم أحب إلى الله تعالى من العمل المتقطع، كثر هذا العمل أو قل. أحيانا إنسان فينا أيها الإخوة يحضر مجلس علم أو خطبة جمعة أو حلقة إرشادية في واحدة من المحطات الفضائية، يسمع شيئا عن بذل المال لخدمة المسلمين، وإذا به ينتفض فيبذل مالا كثيرا، ثم يهمد هذا الحال الإيماني داخله أو داخله ليبقى بدون بذل عاما كاملا. أحسن من هذا لو أنه بذل في كل شهر مبلغا معينا اقتطعه من مدخوله الشهري من معاشه ليجعله في خدمة المسلمين. اللهم لكان أفضل وخير، لأن العمل الدائم أحسن من العمل المتقطع. أحيانا بعض الشباب يحضر أو بعض الفتيات تحضرنا في مجلس علم، يسمعنا حديثا عن قيام الليل، فإذا بهن يقمن الليل ولا ينمن، يقومون الليل ولا ينامون، في ليلة القدر أو في ليالي العشر أو في ليال أخرى يقومون فلا ينامون، ثم بعد هذا طيلة العام لا يصلون لله تعالى ولا ركعتين من ركعات النوافل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت هذه الأعمال. وهذه ثانية، العمل ذو النفع المتعدي أحسن من العمل ذو النفع القاصر. أحيانا أنت تعمل عملا لكن نفعه يستفيد منه رجل واحد، أما وإنك لو فعلت عملا كان نفعه متعديا إلى مجموعة لكان أفضل وأحسن. العمل في الفرائض
أحسن من العمل في النوافل؟ يعني أيهما أفضل يا أيها الإخوة، أن يصلي إنسان فريضة أو أن يصلي نافلة؟ طبع الفرائض أفضل من النوافل. أيهما أفضل يا أيها الإخوة، أن يصوم الإنسان فريضة أو يصوم نافلة؟ بالطبع صوم الفريضة أفضل من صوم النافلة. واسمعوا إلى هذا الحديث إذا سمحتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. أتدرون لماذا؟ لأن النفقة على العيال فرض ما داموا محتاجين إلى أبيهم، أما النفقة الصدقات وعتق الرقاب فهذه من النوافل. لذلك كانت النفقة في الفرائض أحسن من النفقة في النوافل. ثم من المعالم التي تدلنا على الأعمال التي هي أحسن العمل باتجاه هدف واضح، أحسن من العمل بدون هدف. لذلك قبل أن تعمل وقبل أن تتحرك ضع هدفا لنفسك يا أخي، قل أنا أريد خلال هذا العام إن شاء الله أن أحفظ القرآن الكريم، هذا هو هدفي الرئيس. هناك نعم أعمال هامشية صغيرة، لكن هدف الرئيس هو حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم مؤلف من 600 صحيفة على التقريب، الأيام في السنة 366 يوم، يعني على التقريب أنت ستحفظ في كل يوم صحيفتين من القرآن الكريم. إذن أنا في كل يوم سأحفظ صحيفتين. ضع هدفا، امشي باتجاه هذا الهدف، بعد سنة سأراك حافظا للقرآن الكريم، وستكونين أنت أيضا حافظة للقرآن الكريم. العمل باتجاه الهدف الواضح والمحدد أفضل من العمل بلا هدف أو بأماكن أو أهداف موزعة ومشتتة. يا أيها الإخوة والأخوات، هذا حديث جديد قدمته بين أيديكم، كان عنوانه أيكم أحسن عملا. الإسلام يريدنا أن لا نعمل في الضار، يريدنا الإسلام أن لا نكون كسولين، يريدنا الإسلام أن نعمل الصالحات، لكن الإسلام تميز بأنه يريدنا أن نعمل الأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك. سررت بلقائكم مرة ثانية في حلقات برنامج وذكر، ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول الباحثين إن عبث الإنسان بالطبيعة سيؤدي إلى خلل، وسوف ينعكس ذلك على شكل كوارث وجفاف. وقد خالف قوانين الطبيعة بتحويل مصبات الأنهار عن البحار من أجل سقاية الأراضي، ظنا منه أنه يفعل خيرا. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن البحار بدأت تختفي، وهذا ما حدث مع بحر الآرال، أكبر 4 بحار موجودة ضمن اليابسة، وقد بدأ ينحسر ويجف تدريجيا. لقد قطعوا عن هذا البحر النهرين الأساسيين، حيث كان يتغذى عليهما لآلاف السنين دون أن يحدث أي خلل. ولكن الآن تعاني المنطقة من عواصف رملية عنيفة وتلوث بيئي كبير. ولكن بعدما رأى الباحثون هذه الظاهرة المدمرة بدأوا يفكرون.

صوت الحقيبات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بهذه التكبيرات كانت ترتج أودية المدينة وكانت ترتج مساجدها في هذه العشر المباركات. ونحن معكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم عشر مباركات بعنوان العشر والذكر والتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير الذي جعله الله سبحانه وتعالى شعيرة من شعائر هذه العشر، وليكبر الله على ما هداهم. والله سبحانه وتعالى كما بين لنا رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما دلنا على فضل هذه العشر قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نحتاج أيها الإخوة، نحتاج في هذه العشر إلى أن نكثر من التكبير، من تكبير الله تعالى. والتكبير في هذه العشر على نوعين: تكبير مطلق بمعنى أنه تكبير في كل وقت وفي كل مكان، تكبير لله تعالى ينبه به الغافلون على أننا في عشر ينبغي ألا يغفل فيها غافل. هذا التكبير الذي نسير فيه بهدي الله تعالى حتى نحرك تكبير القلب لله جل وعلا. فالذكر والتكبير أعمال قلبية، عمل في قلبنا تظهر آثاره على ألسنتنا. وليس الذكر ولا التكبير لفظا يقوله الإنسان وقلبه ساه الله. أيها الإخوة، التكبير المطلق في كل وقت. كان الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت ذلك عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يخرجون إلى السوق في أيام العشر فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، أي يكبر الناس بسبب تكبيرهم، يسمعونهم يكبرون فيكبرون. ولهذا رأى أحد السلف رجلا يكبر في المسجد ويخفض صوته فقال: ارفع صوتك، إن كنا ليكبر الرجل في المسجد فيكبر أهل المسجد بتكبيره فيرتج المسجد لذلك، فيخرج الصوت إلى الوادي فيرتج الوادي بذلك، وذلك بتكبير رجل واحد. نحن أيها الإخوة في زمان قلت فيه هذه السنة، أصبح الواحد منا الذي يعلم هذه السنة، سنة التكبير في العشر، يستحي. وهذا ليس حياء أيها الإخوة، وإنما هو خجل مذموم، فالحياء خير كله. يخجل الواحد في أن من أنه لا يريد أن يرفع صوته حتى لا يظن الناس فيه شرا. ولو أن واحدا منا كبر ورفع صوته بالتكبير في هذه الأيام في السوق أو في مواقف الناس العامة لتعجب الناس منه، ولربما اتهموه بالجنون، وما ذلك إلا لغربة هذه العشر. أيها الإخوة، مضى معنا في حلقتنا الماضية طرف من فضائل هذه العشر، وأنها عشر العمل الصالح، وأنها الأيام العشرة التي لا يليق بمسلم يعرف الله تعالى ويعرف فضائل ما يجعله في الأيام والشهور والدهور أن يغفل عنها. فالتكبير تذكير للجميع. كبر أيها الأخ، كبري أيتها الأخت، واخفضي صوتك في التكبير، فليس من السنة رفع الصوت في التكبير للنساء. كبروا جميعا حتى يسمع هذا التكبير، فيتعلم الجاهل أن هناك أياما عشرا فاضلات مباركات هي هذه العشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذه إحدى الصيغ، وهي صيغة ثابتة عن صحابة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. والصيغة الأخرى يكبر فيها ثلاث مرات في البداية: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وكلها يكبر فيها تكبيرين في الوسط. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كبروا وأسمعوا بهذا التكبير، أسمعوا كل أحد، أسمعوا الناس ذكر الله جل وعلا، لعل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود لنستكمل فضائل هذا الذكر العظيم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
2: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. التكبير بالقلب أن نعلم أنه لا أكبر من الله، أن الله تعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما نخاف، وأكبر من كل من نرجو، وأكبر من كل ما يشغلنا عن ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أكبر من كل عمل يشغلنا عن الصلاة في وقتها. الله أكبر من كل متعة ونعمة نجدها في نوم يصدنا عن صلاة مكتوبة. الله أكبر وأجره أعظم وأكبر من كل فرحة يجدها الإنسان بمخالفته لأمر الله بمعصية من المعاصي. الله أكبر من كل شيء، والله أكبر على كل معتد أثيم. الله أكبر أيها المظلوم من الظالم. الله أكبر أيها المكروب من كل ما تقع فيه من الشدائد. إذا كبرت بلسانك فحرك القلب، إذا كبرت بلسانك فاستشعر معاني التكبير، اجعل هذا التكبير يحرك في قلبك ويحرك نفسك اللوامة لنهيك عما أنت فيه من المعاصي. اجعل هذا التكبير أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة، اجعله قامعا للنفس الأمارة بالسوء. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. لا بد أن نستشعر هذه المعاني ونحن نكبر، لا بد أن نحرك قلوبنا بهذه المعاني. وتهليل الله تعالى وهو واحد مما أمرنا به في هذه العشر، تهليله سبحانه وتعالى أن نعلم أنه لا إله إلا هو، لا يستحق أن يصرف إليه شيء من العبادة أيا ما كانت إلا الله تعالى الكبير المتعال سبحانه وجل في علاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. التهليل النفي لكل عبادة ولكل انصراف قلب إلى غير الله تعالى، والتحميد وهو ثالث ما نؤمر بالإكثار منه في هذه العشر، وإن كنا مأمورون بكل صور الذكر لكن جاء تخصيص هذه الأذكار الثلاثة. التحميد، حمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، الحمد لله على كل نعمه، نحمده جل وعلا على نعمة هذا الدين، على نعمة التوفيق للطاعة، نحمده كذلك على كل نعم الدنيا ونعم الآخرة، أعلى وأعظم وأجل. ولهذا من حرم نعمة الإسلام فإنه لا تنفعه أي نعمة، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار والعياذ بالله تعالى صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت من نعيم قط؟ هل مر بك من خير قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت من نعيم قط وما مر بي من خير قط. ينسى بغمسة، بصبغة في النار، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ، وفي رواية فيغمس في الجنة صبغة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت من سوء قط؟ هل مر بك من بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت من سوء قط وما مر بي من بؤس قط. ينسى بغمسة واحدة كل ما مر عليه. فالحمد لله الحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام، على هذه النعمة العظيمة التي هي أم النعم. وحتى نحمد الله لا بد أن نحمده باللسان والقلب والجوارح. فاصل لنفصل بعد ذلك في شيء من معاني الحمد، فكونوا معنا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
2: أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. بل إننا أيها الإخوة نحمده سبحانه وتعالى حتى على ما يكون من المصائب، نحمده على أن هذه المصيبة كانت في دنيانا ولم تكن في ديننا، نحمده أنها كانت بهذا المقدار ولم تكن أعظم من ذلك، نحمده جل وعلا على ما نرجوه من أجر وثواب عليها، ونحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا لحمده جل وعلا فيها. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحتاج أيها الإخوة إلى أن نحرك بهذا التكبير القلوب. لا شك أن الشعارات التي يطلقها الإنسان ويتكلم بها ويكثر من ترداتها تؤثر على قلبه، فلنكثر من هذه الأذكار ولنكثر من غيرها حتى تغير قلوبنا. كثير من الناس يشتكي ويقول لا أستطيع التغيير. غير شعاراتك، غير ألفاظ لسانك حتى يتغير هذا القلب، فإنه قلب يتقلب، فإذا ما أتاه اللسان غيره وعدله وصححه. أيها الإخوة الكرام، الذكر بالتهليل والتكبير والتحميد واحدة من طاعات كثيرة في العشر، طاعة من الطاعات، والطاعات العشر كثيرة، لعلنا نعرض لعدد منها في حلقتنا الثالثة من برنامجكم عشر مباركات، فانتظرونا في مثل هذا الموعد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: الكعبة سرة الأرض. قبل زمن سحيق من تاريخ الأرض خلق الله الكعبة المشرفة. روى الطبري في تاريخه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة ومنه دحيت الأرض. وذكر الأزرقي في كتابه أخبار مكة أن مجاهدا قال: لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض بألفي سنة، وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. وقد نقل ابن الضياء المكي الحنفي في كتابه تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف قول كعب الأحبار: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بأربعين سنة ومنها دحيت الأرض. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله كانت الكعبة غثاء على الماء، الغثاء هو ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض. ويقول ابن الضياء المكي الحنفي: أجمع العلماء على أن الكعبة أول بيت وضع للعباد. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في معجم البلدان أنه قال: خلق الله البيت قبل الأرض بأربعين عاما وكان غثاءة على الماء. وفي معجم البلدان أيضا قال الحموي: وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة، ثم دحى الأرض من تحتها، فهي سرة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى. فما أعظم هذا البيت، وما أجله، وما أشرفه، وما أكرمه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله تعالى مع قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية التي وردت في سورة الفرقان، ومن لطائف هذه الآية المباركة أنها قدمت لنا ما يمكن أن نطلق عليه ثلاثية الفوز للمؤمن. ثلاثية تبدأ بالتوبة الصادقة، ثم الإيمان النقي، ثم العمل الصالح. هذه الثلاثية القرآنية رغم بساطتها ظاهريا إلا أنها شديدة الصعوبة عمليا، خاصة بعصرنا يلي للأسف أصبح معاديا لكل عملية إصلاحية. فكيف بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يلي هن في الحقيقة قمة الإصلاح؟ انظروا من حولكم أيها الأحبة، تدبروا أحوال الناس وأوضاعهم، ثم قوموا بعملية عرض لكل مشاهداتكم على ميزان هذه الثلاثية المباركة. ألا تجدون أنها الدواء لكل داء في مجتمعنا؟ اليوم معاناتنا أليست في إصرار الفاسد على فساده ورفضه للتوبة؟ أليست في عناد البعض ورفضهم الإيمان ثم محاربة أهله؟ مش المعاناة اللي عم نعاني منها هي في الأعمال الخبيثة والخطوات الإفسادية ومواجهة كل عمل صالح؟ إذن هذه الثلاثية هي العلاج وهي الشفاء للأفراد وللمجتمعات، والعجب كل العجب لمن أدرك أبعادها وأدرك معانيها ثم لم يعمل بها. من لطائف هذه الآية أنها فوق الرسالة الإصلاحية التي تقدمها لنا هناك رسالة إيمانية تفاؤلية. شو يعني رسالة إيمانية تفاؤلية؟ يعني هذه الآية تخبرنا بكل صراحة بأن الأمل بالفوز موجود في كل زمان ومكان، وبأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لا يأس، لا تشاؤم، لا إحباط، ما دمنا أحياء بالإيمان الصحيح على هذه الأرض. رحمة الله سبحانه وتعالى وبحسب سياق هذه الآية ليست فقط في محو ذنوب من عمل بهذه الثلاثية فحسب. شوف الأمل، شوف التفاؤل، شوف الكرم من المولى سبحانه وتعالى، بل هي أيضا في كرمه عز وجل بأن يبدل كل ما فعل العبد من سوء إلى حسنات يثاب عنها ويؤجر الأجر العظيم. فأولئك مين؟ يلي آمنوا وعملوا عمل صالح وتابوا وكان الإيمان حقيقا في حياتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، هذه هي مفاعيل التوبة والإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أدينا احنا بحاجة أيها الأحبة إلى حسن تعريف الناس بأنوار هذه الثلاثية المباركة، ولكن ليس بالكلام، مش بالحكي والشعارات، وإنما نريد إنارة بفكر وبوجدان وبأعمال حتى نستطيع تحقيق الأمل والعمل في حياتهم، خاصة في ظل الانتشار المستغرب لمختلف عوامل التيئيس والإحباط من حولنا. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية المباركة تخبرنا بكل وضوح أن الإيمان الحقيقي ليس أبدا مجرد شعور يستقر في القلب وانتهى الأمر، بل هو يقين قلبي وعملي يشع نورا وإصلاحا وصلاحا بل وإبداعا في كل الجوارح، حتى يصبح صاحب هذا الإيمان نموذجا مشرفا عنه. وصدقوني، أي تناقض في الفهم والتطبيق لهذه الثلاثية يعتبر تدين مخشوش وسينهار بناؤه عاجلا أو آجلا. تدين مخشوش يعني تدين كلامي، تدين باللسان، تدين ليس له أثر إنساني ولا أخلاقي ولا إصلاحي في المجتمع. بينما القرآن الكريم يأمرنا ويقول إلا الذين تابوا وآمنوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن هنا نفهم قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من الذين أحسنوا فاستبشروا، ومن الذين إذا أساءوا استغفروا، ولا تجعلنا من العاملين بالسوء والمنكر الرافضين للصلاح والإصلاح، إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، القضاء والقدر بعضه محبب إلى النفس وبعضه مكروه. الإنسان قد يتزوج وقد ينجح في عمله، وهذا من قضاء الله له، هذا شيء مسعد، لكن قد يأتيه مرض وقد يأتيه غم وهم. فالمقدور الذي يكرهه الإنسان، إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد: المؤمن الصادق المتعمق بالإيمان الذي يرفعه الله عز وجل بالعلم، إذا جاءه مكروه من القضاء والقدر له في هذا المقدور المكروه ست مشاهد. أحدها مشهد التوحيد، هذا الذي جرى بصرف النظر عمن أجراه، هذا الذي جرى، هذا الذي وقع، هذا الذي حصل من عند الله. لذلك قالوا: لكل واقع حكمة، ولو كان الموقع مجرما، ما دام الشيء وقع ففيه حكمة بالغة، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لأنه إله العالم، فكل شيء يقع في العالم أراده، بمعنى سمح به فقط. لذلك أول مشهد من مكروه المقدور أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقعه، أي أن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك هناك قاعدة مستنبطة من هذه الحكمة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. المشهد الثاني مشهد العدل، قد يكون الذي وقع في ظاهره ظلم شديد، لكن في حقيقته محض عدل، ذلك أن الله يعامل عباده بمجموع أعمالهم. يعني قد تكون في محلك التجاري وأنت منضبط أشد الانضباط، وأنت مطبق لكل التعليمات ولكل الأنظمة، ويأتي إنسان فيظلمك بضبط ظالم، هذا الضبط ظالم، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بكل شؤون حياته. قد يكون في سهرة قبل يوم في البيت لا ترضي الله، فجاء هذا الظلم الظاهري تأديبا لهذه السهرة التي لا ترضي الله. يعني الحساب عند الله حساب جاري من إله. إذن المشهد الثاني أن الذي وقع مشهد عدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. التوحيد هو المشهد الأول، والعدل هو المشهد الثاني. المشهد الثالث مشهد الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء. وهذا الذي حدث شيء، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. المشهد الرابع مشهد الحكمة، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. ليس في الإمكان أبدع مما كان، ويوم القيامة يكشف الله لعباده سر القضاء والقدر. إذن حكمته اقتضت ذلك، ولم يقدر سدى ولا عبثا ولا لعبا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا الذي وقع وقع بأمر الله، هذا هو التوحيد، ووقع بعدل الله، ووقع برحمة الله، ووقع بحكمة الله. المشهد الخامس مشهد الحمد، المؤمن قد يوقن أن الذي وقع رحمة محضة ولو لم يدرك الحكمة، لكن يوم القيامة يكشف الله له عن الحكمة. إذن المشهد الخامس مشهد الحمد لله. علاقتك مع الله بكل إيجابيتها أو سلبيتها، بكل ألوانها، تلخص بكلمة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وله سبحانه وتعالى الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. المشهد السادس والأخير كيفما فهمت هذا الذي وقع. هذا الذي وقع وقع لأنك عبد له ولست ندا له. ماذا تفعل؟ أنت في ملك الله، لك أن تفهم الحكمة، لك أن تتوقع حكمة ما، لكن لو استغلق عليك الأمر أنت عبد لله وأنت ملكه، فله أن يفعل بك ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. يعني في كلام دقيق، هو قدير لكنه رحيم، بمعنى أن أي أب عنده طفل يحبه حبا جما، من حيث القدرة، من حيث القدرة فقط، ألا يستطيع أن يذبحه؟ ممكن. هل يمكن أن يقع هذا الذبح؟ مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم. وحيثما جاءت على مع لفظ الجلالة، فالمعنى أن الله ألزم ذاته العلية بالرحمة. لذلك شيء من القلق ضروري، أما أن تتوهم لو أنك عبدته يمكن أن يكون المصير إلى النار، هذا شيء في وسوسة من الشيطان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن أنت في النهاية عبد. مر أحد العلماء في محاضرة ألقاها، قال: لو أن الله وضع فلان وسمى نفسه في النار ماذا يفعل؟ هو عبد لله. طبعا هذا لون من ألوان الرضا. الآن المعصية التي ربما سببت هذا القضاء المكروه، المعصية من نتائجها قلة التوفيق، يعني حركة بلا نتائج، قلة التوفيق. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وفساد الرأي: والذين كفروا أضل الله أعمالهم. الإنسان إذا كان بعيداً عن الله يفسد رأيه، يكون تدميره في تدبيره، يفكر ويجمع ويطرح ويضرب ويقسم ثم يدمر نفسه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، يعني أن يكون رأيك صائبا هذا من توفيق الله، وأن تكون نظرتك صائبة فهذا من توفيق الله، وأن تملك الرؤية الصحيحة هذا من توفيق الله، وأن تملك الرأي الصحيح هذا من توفيق الله. لأن الله إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. وخفاء الحق، الحق خاف عن العاصي، يرى الباطل حقا والحق باطلا. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفساد القلب، القلب فيه أمراض: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخمول الذكر، من نتائج المعصية خمول الذكر، يعني الله عز وجل يرفع عبده المؤمن: ورفعنا لك ذكرك. أن يعطيك الله مكانة، أن يلقي محبتك في قلوب الخلق، هذا من نتائج الطاعة. أما الإنسان حينما يعصي الله يصبح خامل الذكر. ومن نتائج المعصية إضاعة الوقت، بالوقت ما في بركة، ما في إنجاز، موضوعات تافهة جدا يضيع فيها الوقت، قضايا سخيفة تستهلك الوقت، خطأ طفيف يهدر به أيام عمل 10 ساعات، ما في بركة بالوقت، يعني في الوقت المحدود الإنجاز قليل جدا. أما المؤمن يبارك له في وقته، ففي وقت قليل يقدم إنجازا كبيرا. ونفرة الخلق، العاصي الخلق ينفرون منه لأسباب لا نعلمها. إذا أحب الله عبدا ألقى محبته في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد ألقى كراهيته في قلوب الخلق. بلا سبب الناس يكرهونه، بلا سبب الناس ينفضون عنه. لذلك ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. والوحشة بين العبد وربه، المعصية من نتائجها وحشة بين العبد وربه، في حجب، الطريق غير سالك إلى الله، الخط مع الله مقطوع. إن يقرأ القرآن لا يشعر بشيء، يصلي لا يشعر بشيء، يذكر لا يشعر بشيء، في حجاب. وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنع إجابة الدعاء، يدعو فلا يستجاب له. هذه نتائج المعصية التي سببت مقدورا مكروها. منع إجابة الدعاء، قسوة القلب، لا يرحم، لا يرحم الضعيف ولا الفقير ولا المسكين. وعلامة البعد عن الله القلب القاسي، وعلامة القرب من الله القلب الرحيم. ومحق البركة في الرزق والعمر، ما في بركة، يعني دخل كبير وإنفاق أكبر، دخل كبير وإنفاق غير يعني الحكيم، وحرمان العلم ولباس الذل. الإنسان إذا ارتكب معصية حجبه الله عن العلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وضيق الصدر في بقلبي المعرض عن الله عز وجل ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والابتلاء بقرناء السوء، إذا كنت مع الله التف حولك المؤمنون، وإذا كان الإنسان مع الشيطان التف حوله الشياطين. والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، يعني قرين السوء عبء عليك، يأخذ منك ولا يعطيك، يضيع وقتك، يحببك في الدنيا، يبغضك في الطاعة، لئيم ليس وفيا، يأخذ منك وعند الضيق يتخلى عنك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أكبر نعمة وأكبر عطاء أن يكون الذين حولك على شاكلتك، وأكبر عقاب أن يكون الذين حولك متناقضين معك. وطول الهم والغم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، هموم تركبه، هموم تجعل الدنيا مسودة في عينيه، وضنك المعيشة وفساد البال. المعيشة الضنك، المعيشة الشقية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال من نعم الله الكبرى. تتولد هذه كلها من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. أيها الإخوة، كلمة أخيرة: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. وسبحانك يا رب، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل الخير والتوفيق والحكمة والفلاح والنجاح والتفوق والذكاء والعقل في طاعة الله، لأنك إن أطعت الله أطعت الصانع. والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في صحبة خير نساء الأرض. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ من أول السطر، أول امرأة في الخلق، أمنا كلنا مش بس أم المؤمنين. خلقت من ضلع أعوج لتكون أنيسا لزوجها، واتهمت بأنها هي السبب من خروجه من الجنة. تخيلوا أن هي كانت جوه الجنة بنعيمها فعلا، لكن عشان عملوا معصية هي وزوجها واقتربوا من الشجرة اللي نهى الله عن الاقتراب منها، خرجوا منها واستغفروا الله ثم تاب عليهما وبدأوا حياة جديدة، بداية جديدة بإعمار الأرض. أكيد دلوقتي عرفتم إحنا هنتكلم إن شاء الله على مين. اسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي دكتورة عبلة الكحلاوي. ربنا يبارك لك في عمرك يا حبيبتي وصحتك.
2: ربنا يسعد قلبك يا بنتي، ألف شكر.
1: لو جبنا ورقة وقلم يا أمي وابتدينا نكتب كده من أسامي خير نساء الأرض، وحنبدأ من أول كلمة، أول اسم هنختار
2: حواء، أمنا حواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حواء لأنها زي ما بقول أم النساء، وأول من أنجبت، وأول من شعرت بألم الولادة، وأول من عرفت الزوج، وأول من تركت لنا هذا النسل إلى أن تقوم الساعة. قبل ما نتكلم الحقيقة عن أمنا حواء، لابد أن نتحدث عن خلق آدم. قد يسأل البعض لماذا أو لما سمي بآدم؟ سمي بآدم لأنه خلق من أديم الأرض، من ترابها، وسميت حواء لأنها خرجت من حي،
1: من سيدنا آدم.
2: لكن لما تيجي بقى تقول الضلع، ما نقولش الضلع الأعوج بس، لا هو مش ضلع أعوج بالمعنى اللي احنا شايفينه، لا، ده أنقى دم ممكن يسري في هذه المنطقة اللي هو طالع للقلب. فهي خلقت من الدم السوبر في جسم الإنسان، في جسم الرجل. وش معنى الضلع القريب من القلب؟ عشان عمر ما هيبقى بينهم صراع زي ما اللي طلعوه النهاردة. اللي بينهم مودة، اللي بينهم رحمة، اللي بينهم حب، اللي بينهم اصطفاء، اللي بينهم صاحب بالجنب فعلا يتوكأ عليها وتتوكأ عليه. مش أبدا نظرية الصراع اللي قايمة النهاردة، اللي هي صراع بين الرجل والمرأة، وصراع بين الرجل وأبناء، وصراع بين الإنسان ونفسه،
1: ده بيسموه دلوقتي
2: حضارات وصراع، وكل الدنيا خلوها خناقات وحواديت،
1: وبيسموه الصراع بين آدم وحواء مع أنهم ما كانش في صراع بين
2: بالعكس. بالعكس، لدرجة أن هي لما خلقت فبصلها قال لها من أنت؟ لقى واحدة شبهه بالظبط، يدوبك بعض الايه يعني اشياء بسيطه كده متغيره، صوتها ارفع، قوامها متغير. فانبصلها قوي، لها من انت؟ قالت له خلق من خلق الله كما خلقك. فراحوا ماشيين بقى جنب بعض، صاحبته صحاب، يعني لم تكن حتى بينهم العلاقه بين الرجل والمراه في الجنه خالص، كانوا اصدقاء واصحاب، ونس انيس، يعني كل واحد فيهم بيكلم التاني. المهم تعالي بس الأول شوفي نشأة آدم. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بمخلوق يجمع سائر مواد الخلق، دي نمرة واحد، وسائر هيئة العبادة، دي نمرة اتنين، ويكون هذا المخلوق يقف على الأرض بقدميه ويستطيع أن يصل بروحه إلى السماء.
1: الله
2: يعني عايز. ولذلك أخذ قبضة من الأرض، من كل ألوان الأرض، الأبيض والأصفر والأسود، ثم جعلها طين، ثم من الطين جعل الصلصال، ثم الحمى المكدة، ثم إلى أن الفخار، وبعدين سواه وجعله في أحسن شكل وأحسن هيئة، ثم نفخ فيه من روحه، عده بنفسه. طيب وتعالي بقى النفس، نفس هذا الإنسان جعلها لها عدة مشارب نارية، يعني الشهوة والرغبة والغضب وكل بقى إيه أوجاع النفس، كل ما هو ناري. طيب وطينية فيها من التكرار والتكاسل، في ناس كده تقعد ومش عايزة تقوم وتتخان وقاعدة مش عايزة تتحرك، بنميل للتكرار لأن دي طبيعة الطين. التثاقل، بنحب الراحة والدعة. وفيها من النورانية الحب والرحمة والوداعة والتواصل مع الله سبحانه وتعالى، مع النور الأسمى، مع أصل النور. وفيها من الروحانية الانطلاق، الحرية. الحرية مهمة جدا يا بنتي للإنسان، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يلزمنا في كل الحياة، يعني في كل نواحي الحياة بقوانين، جعل الحلال وجعل الحرام، وجعل منطقة كبيرة قوي اسمها المباح، وجعل المكروه القريب من كذا والمستحب، لكن منطقة واسعة اسمها المباح،
1: مش كما يظن البعض.
2: يجي ناس بقى الضيق اللي ربنا وسعه، ويجي ناس تخلي العالم مش
1: كأننا عايشين في كل حاجة حرام.
2: شعور الإنسان بأنه طليق في قوله وفي تصرفه، بس طبعا الحرية لها سقف معين. عشان كده بقولك الإنسان في هذه الأربعة، النارية والطينية والنورانية والروحانية.
1: وربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وستنا حواء وحطهم في الجنة وسابهم الحرية يتمتع بها زي ما هم عايزين.
2: الله يفتح عليك.
1: وادالهم قيد بسيط صغير.
2: بس احنا بس اما نكمل لك الحقيقة اكمل لك
1: فضل يا أمي.
2: البني آدم كلنا بين هذه المقامات رايحين جايين عليها، مرة تبقى نورانية قوي، مرة تبقى روحانية قوي. المشكلة ان الواحد يجي على مكان ويلبد ما يتحركش، زي اللي تبقى نفس نارية تبقى ربنا ما يوريكي ولا تشوفيها ابدا، حاقد ولا حقدة ولا مؤذي ولا عايز يعمل اي حاجة، نار. شوفي بقى نار تعمل ايه في هذه الطبقة، الشيطان لأن خلق من نار. عشان كده ما رضاش يسجد
1: لسيدنا آدم،
2: يقول له أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني خلقتني من نار وخلقته من طين،
1: شوف
2: الغرور. مع أنه كان من أعبد، هو من الجن، ولكنه وصل بعبادته إلى أرقى المقامات، لكنه حدث لنوع من الكبر والحسد لبني آدم. إزاي يعني؟ وده طبعا تدخل في صنعة الله وتدخل في أمر الله. الشاهد فالإنسان ممكن يرقى عن هذا المقام اللي هو المقام الناري، عشان ما يبقى، فممكن بقى يبقى في النوراني والروحاني. يعني ياخد وقته كله. حلو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادى آدم كل هذه المحامد وعلم آدم الأسماء كلها. الأول بعد ما خلقه قال للملائكة، وتعالي بقى نقرأ القرآن الكريم
1: الله،
2: عشان نعيش بين دفتيه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى، اللهم صل على حضرة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش المصحف يعني قديم، بس ربنا بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين قال لك بقى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. يعني إيه علموا الأسماء كلها؟ علموا الاسم أصول الأسماء، بدليل أي بني آدم في أي مكان عارف كلمة الأم بس يقول مو أمي يما مامي مامتو أي حاجة، المهم في الأصل أم معروفة. في أشياء
1: والأب نفس الشيء
2: ونفس الحكاية، في كلمات كلنا عارفينها. ده مش بس كده، وعلم آدم الأسماء كلها. يعني مثلا علمني شجرة، أو على طول الـ سبحان الله الخريطة الإدراكية اللي جوايا تجيب الشجرة اللي لونها كذا، اللي فرعها كذا، اللي عند بيتنا القديم، لا اللي عند البيت الجديد، لا اللي في الشارع الفلاني، اللي شفتها في أوروبا اللي لونها أحمر، لا اللي شفتها فتبص تلاقي نفسك عندك الاسم والصورة وتاريخها والأماكن اللي شفتيها فيها. وعلم آدم الأسماء كلها. جعل للإنسان أيضا، جعل للإنسان كل الأسماء التي تدل على الصفات الإلهية. يعني مثلا الرحمن الرحيم، الكريم، الودود، الجبار. شوفي كل اسم من هذه الأسماء ليكي منها وصل. يعني بتتعلمي من الرحمن الرحيم انك تبقي من اهل الرحمة عشان يصدق عليك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فزي الانسان ما فيه وصل من هذه الاسماء: رحمن، رحيم، كريم، ودود، لطيف، خبير، عليم.
1: نعم.
2: اللهم ارزقنا العلم.
1: أمين.
2: لكن فوق كل ذي علم عليم.
1: أمين.
2: فانا اللي يضع او اللي يجعل سقفه العليم هيتعلم علم حقيقي ويوصل لعلم لدني.
1: نعم.
2: لكن اللي يجعل سقفه فلان الفلاني، أينشتاين ولا مش عارف مين ولا مين ولا أنيتشا ولا فلان الفلاني، هيجعل علمه عقيم، ولابد أن يبتر هذا العلم بحد تاني يجيب حاجة تاني.
1: صح.
2: لكن علم العليم علم موصول وعلم واصل ومتصل.
1: نعم.
2: وكل شوية يفتح له جزئية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
1: نعم.
2: حتى يتبين لهم أنه الحق. كل يوم كلمة سنريهم تلحقها السوفية، تسبقها السوفية، كل يوم هنشوف حاجة.
1: نعم.
2: يعني احنا ما احناش زي بعض، ربنا يهديهم ويسامحهم. والله يا رب سامحهم. أما يقولك نتوقف عند هنا وخلاص، ازاي؟ ما ينفعش. هناك فرق بين الأصالة وبين المعاصرة، بينهما لحظة الآن المتحركة.
1: نعم.
2: في الآن المتحركة.
1: طب.
2: أنا باخد من الأصالة ما يخدم معاصرتي طبعا، ما عدا الضوابط اللي هي ايه الثابتة يقينا زي الصلاة والزكاة والعبادات وكذا. لكن كل الأمور التي تتغير زي مثلا الشورى، وشاورهم في الأمر، معلش الشيء بالشيء يذكر،
1: لا يا حبيبتي تفضل،
2: زي وشاورهم في الأمر.
1: نعم.
2: لم يجعل المشاورة في قالب حديدي، وإنما عشان كل عصر يتصرف فيها. ده وعلم آدم الأسماء كلها.
1: أين كانت حواء يا أمي في هذه القصة؟
2: على فكرة الخطاب ينسحب على الاثنين مش على واحد بس. فكانت حواء وآدم، يعني آدم وحواء كانت تنصت للخطاب باعتبارها يعني
1: جزء منه،
2: لسه إيه حتة منه.
1: أيوه.
2: حتة منه، حتة من قلبه.
1: نعم.
2: لكن الخطاب لهم الاثنين: اهبطا، وقلنا يعني اهبطا، كل كلمة.
1: نعم.
2: كانت بتوجه لهم الاثنين، ولو إن في يعني في تركيز بقى على ان ادم هو السبب مش حواء، والاثنين مش سبب وانما هي صوره رامزه عشان يعلمنا ان في حاجه في حياتنا اسمها الحلال والحرام، وعشان يعلمنا ويعلم بني ادم ان قضيه التفاحه مش هي القضيه، قضيه التفاحه دي قصه رامزه وقصه رمزيه عشان نعرف يعني ان هناك اخلاقيات لابد ان تتبع.
1: نعم.
2: ونقف عندها.
1: نعم. هل حواء يا أمي هي فعلا السبب زي ما يقال كان في العهد القديم، وللأسف لازال البعض بيظن كده؟
2: ده ما حصلش والله يا بريئة من هذا، ده قدر من الله.
1: نعم.
2: لكي تكون لحواء وآدم هذه الحياة في الجنة، ثم ينطلق منها ويهبط إلى الأرض ليصلح من شأن الأرض وتبدأ الحياة التي أرادها الحق سبحانه وتعالى. ولهذا جعله خليفة على الأرض، جعل ابن آدم خليفة على، جعل آدم خليفة على الأرض وتبعه أبناؤه. بس في حتة صغيرة، زي ما في الصفات الربانية أيضا في الصفات الشيطانية. يعني ممكن بني آدم يبقى رجيم والعياذ بالله، رجيم ملوش حل، ملوش حل، يعني اللي بيوقعوا بين المسلمين وغيرهم.
1: نعم.
2: يعني والمسيحيين، اللي بيشيعوا الفتنة.
1: نعم.
2: اللي بيقتلوا، اللي بيزنوا، اللي بيعملوا ده، دول هيبقوا ايه؟ رجيم، واخد من الرجيم وعايش في الطبقة بتاعته وسعيد ومتهني، ده مش كل تفاحة، ده كل الشجرة كلها. خلاص.
1: نعم.
2: تعالي بقى شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا، اللهم صل على حضرة النبي، وقلنا يا آدم أسكن، شوف الأمر، أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: نعم.
2: خلاص، زي ما قلت إنها مجرد تعريف.
1: نعم.
2: بحلال وحرام، هي ايه قضية الشجرة؟
1: لكن كان في شجر تاني كتير حلو
2: واحلى منها، لكن طالما ان الانسان اتنبهت رغبته وشهوته هي الناحية النارية بقى دي، فازلهما الشيطان. النتيجة الذل، اللي يمشي ورا شهواته النتيجة المهانة، اللي يمشي ورا رغباته النتيجة الاذلال. احنا مش يا بنتي بنشوف دلوقتي والعياذ بالله اللي بيشربوا مخدرات مذلولين ازاي،
1: ربنا يعافينا جميعا،
2: مذلول ومتهان.
1: نعم.
2: وبيسرق وبيعمل اي حاجه عشان هذا. فازلهما الشيطان، يعني كل اللي لسه الشيطان ضحك عليه يفتكر فازلهما. انا بقول لها، انا بقولها لاولادي اللي بيسمعوني دلوقتي، اللهم صل على حضره النبي. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. صدق الله،
1: صدق الله العظيم.
2: خلاص، حكمت حياتنا بالحينيه. يبقى هي القضية كلها عشان يعرفني ان في حلال وحرام، وان وعشان كمان احترم الحلال واجتنب الحرام. القضية كلها عشان اعرف ان الشيطان الرجيم الذي اصر ان يفسد هذا الإنسان الذي كرمه الحق سبحانه وتعالى، مش ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم بني آدم بلونه بأي شيء، أحمر، أسود، أبيض، أي دين، أي، كله مكرم.
1: نعم.
2: محدش يقدر يعني يقرب من يعني من سر خلق الله للإنسان. المهم، وكان الأمر ونزل. طبعا مش عايزة أقول لك الحزن الشديد الذي كان.
1: أمي.
2: نعم.
1: بعد إذن حضرتك، وقت حلقتنا انتهى،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حنتوقف عند الحزن الشديد من بعد هبوط آدم وحواء إلى الأرض.
2: يعني يا بنتي حد يكون في الجنة ويحب يخرج منها؟
1: يا حبيبي،
2: ربنا يلطف بينا يا رب.
1: حنتوقف عند النقطة دي، وإن شاء الله عايزين نعرف في الحلقة القادمة إيه اللي حيحصل لأمنا حواء والدروس المستفادة منها في خير نساء الأرض.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: لكن فرعون مصر استعبدهم، فأرسل الله سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويعود فيهم للأرض المقدسة، لكنهم رفضوا دخولها فعاقبهم الله بالتيه 40 عام.
1: إذن هم ما دخلوا القدس؟
0: لا، هم دخلوها بعد انقضاء التيه مع نبي لهم، وكان سيدنا داود في ذلك الجيش، فقتل حاكم القدس الوثني جالوت وأعطى الله الملك والحكمة وجعله ملك على بني إسرائيل، فحكمهم هو وابن سليمان عليهما السلام ما يقارب 70 عام.
2: معلومة مقدسية

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش الدعوة يابا؟ ايش فيه؟ هو احنا كل يوم مشاكل وزعاق وصراخ.
3: اخرس ولا اخرس، ما انت تربيتها، ما انت دائما معاها، اخرس سكر تمك
2: يابا. الله يسامحك، انا لا معاك ولا معاها، انا بس بدي اصلح.
3: هاني الشرار بيطلع من عيني، ابعد عني، حرق بحرقك.
2: يا بحرقني واعمل فيا اللي بدك اياه، بس قول لي ايش المشكلة؟
3: كل ما بيصير سوء فهم بيني وبين امك بتقول لي بدها تتجوز علي، ولما يركبها الشيطان تبعها بتقول لي بدها حبسك عشان الذهب. في مرة عاقلة وابوها مختار بدها تحبس جوزها عشان صورتين اخدهم منها؟ قول لي، مش انت تربيتها وبتقف معاها؟ قول لي.
2: طب يابا انت ليش ما ترضيها؟ مش بيقولوا ان النسوان عقلهم صغير؟
3: كل النسوان عقلهم صغير الا امك، عقلها اكس اكس اكس لارج. اذا قلت لها شاي بارد بتقول لي بدها تعمل معي مشاكل عشان تتجوز علي، ولك هذا ايش دينها؟ اذا قلنا لها ليش مش كاوي البنطلون بتقول لك اه بتتفشش فيي بدك تتجوز، واذا قلت لها روح اعملي لي كوبايه قهوه في نص الليل بتقول لي اه بدك تزحلقني عشان تصير تحكي مع النسوين على النت وهان وهان. امك ملهاش حل، ملهاش حل، ولسه بتقول لي بدك تتجوز لسه؟ خطيتك في رقبتي يابا، عمرك ما تقرب النسوان.
2: طب يعني يابا بدك تضلكوا زي هيك يعني؟ لازم نصلحكوا.
3: طب يا وسيط الشرق الاوسط انت، روح اقعد مع امك اكي هناك وقول لها اعقلي وكبر عقلك عشان ابوي ما يعملش مشاكل معاكي.
2: حاضر يابا ولا همك، بس يعني انا بدي منك يعني شويه رومانسيه وشويه يعني حاجات الحلوه اللي تطلع منك.
3: ولا روح روح، بلاش اسفك على ابواب عينيك، روح امشي.
4: والله ما انا قاعده لك في الدار، والله ما انا قاعده لك في الدار يا اكل يا نكار يا اكل المعروف.
2: معلش يا ام، معلش، هدي هدي يا ام هدي. اي والله دموعك غاليه عليا، اي والله لو تعرف ابوي قديش بحبك، اي والله مستعد يموت حاله عشانك.
4: هاني الله يرضى عليك يا ام، بديش حكي، بديش اجيب سيرت على لسانك.
2: اي هو يعني يا ام انت الي غنى عن ابويا يعني؟
4: اه الي غنى عنه، بديش اياه جريفيث، بديش اياه.
2: اي لا يا ام، اي بعد كل هالعمر طب ايش الناس بدهم يقولوا عنا؟
4: انت ايش بدك مني
2: يا ام؟ انا بدي اصلحكم يا ام، يعني مش حلوه الاب والام يبقوا متقتلين.
4: قبل كل حاجه يروح يجيب لي ده.

0: عارف أبويا من وين بده يجيب لك الذهب؟
1: ماليش دخل، يروح يموت حاله، المهم يجيب لي الذهب.
0: طيب يما، بس انت هدي هدي يما شوي وخلينا نعمل صلحة.
1: ولا كلامي واضح، يروح يجيب الذهب بعدين نتفاهم.
0: ايش قصتكو انتو، ايش قصتكو؟ اي والله بطلت عارف ايش بدي اعمل.
2: وين موديني يا ماجد انت؟ ابويا الحين هيعصب علي وقال لي تعال على المحل وانا ما رحتلوش.
3: انت ليش بتتشرد مني يا لؤي؟ انا من زمان نفسي تكون الي صديق.
2: بس انت يا ماجد اكبر مني بعشر سنين، وابوي بيقول لي صاحب اللي قدك.
3: ما هو يا لؤي

0: أي إذا كل الناس عندهم سيارات أنا يكون عندي طيارة. طموحي إذا الناس كان عندهم مسدسات وكلاشنات أنا لازم يكون عندي رشاش.
1: طيب كيف بدك تحقق طموحك؟
0: قلت لي كيف. إيد لحالها بتسكرش يا لؤي. نفسي أكون أنا وياك إيد واحدة.
1: بدك إياني أروح أخطف معاك جنود؟
0: نكون يا لؤي إيد واحدة في كل حاجة، على الحلوة وعلى المرة.
1: بس أنا مليش في هذه القصص.
0: لا يا لؤي أنت هيك بتعجبنيش. أنت يا لؤي تقبل على نفسك تعيش زي الدابة، تأكل وتشرب وبس؟
1: لا أكيد إلي طموح.
0: هيك أنت بنفسك قلت إلك طموح وأنا إلي طموح. ليش يا لؤي ما نحط إيدينا في إيدين بعض ونحقق طموحنا وأمنا.

0: شرب طموح.
1: اسمع انت بتحكي كلام انا مش كتير فاهمه، انا لسه صغير.
0: لا يا لؤي انت مش صغير، انت كبير، بس انا بدي اياك تسمع منه وبس.
1: ايش اسمع؟
0: بدي اياك يا لؤي تقول انا راح احقق طموحي.
1: انا راح احقق طموحي.
0: تثق فيا لؤي؟
1: بثق.
0: خلص يا لؤي من هان وطالع ما تجدلني بالمرة، قول حاضر وبس.
1: حاضر. هلقيت اسمح لي اروح عشان صارت الدنيا ليل.

0: الظروف.
1: لا يا لؤي، بينفعش، لازم تكون صاحب رأي وصاحب كلمة.
0: ما هو يمكن أقول لك على البحر وأبوي يشغل لي معاه.
1: لازم الإنسان يكون له شخصيته.
0: يعني أبوي لما يقول لي حاجة ما اسمعش منه؟
1: لا يا حبيبي، مش على حساب شخصيتك وعلى حساب طموحك.
0: خلص خلص، بكرة بتواصل معك، أنا تأخرت هلقيت.
1: ماشي يا لؤي.
2: يا سميحة، سميحة.
3: أيوة يا طلال.
2: مش شايف لؤي؟ وين لؤي؟
3: والله ما أنا عارف، أنا فكرته عندك في المحل.
2: من عوايده يعني يضلوا عندي للساعة 11 في الليل؟
3: وناش بدريني.
2: هذا الولد يا سميحة إذا سبناه على حال شعره والله غير مستقبله يضيع.
3: يمكن قاعد مع أصحابه عد روح.
2: ماشي ماشي يا سميحة، حطي لي أواعي في الحمام، بدي أتحمم، بدي أطلع من الحمام ألاقيك مجهزة للأكل.
3: حاضر يا طلال. لؤي كأنه أجا؟ ها صوته أجا.
0: مساء الخير يا أمه.
3: مساء الخير، وين كاين؟ والله غير تفضحنا مع أبوك.
0: إيش الدعوة؟ إيش عملت؟
3: إيش عملت؟ واحد زيك في تالت إعدادي بضل نصاص الليالي برا؟
0: يما أرجوكي، أنا إلي طموح ومن اللحظة هاد أنا لازم أحققه.
3: ومن وين الأسطوانة الجديدة جايبها يما هادي؟
0: أنا متجايبها، كل إنسان له طموح في هالدنيا.
3: وحد قال لك يما ما تحققش طموحك؟
0: وبسمعش لحد يقول لي كمان.
3: ولك إيش قصتك يا ابني؟ شارب حاجة أنت؟
0: خلص يما سيبيني في حالي وروح أرتاح.
3: يو إيش نكبت هالولد؟ من يوم ما صار يقلب لي شعره لورا ويعمل لي قصات غريبة وهو مخه متغير.
2: إيش يا سميحة؟ سمعت صوت، إجا الولد؟
3: تعال تعال، بس أنت تعال تعشى أول، تعال تعشى.
2: الولد إجا ولا لا؟
3: هيو هيو في غرفته يا طلال، بس أنت تعال تعشى أول.
2: طب ابعد هيك ابعد هيك،
3: الله يستر من هالليله.

العرب. أنا مسرطة هزين في سورة الإسراء انكتب ذكري ليوم الدين. يرضيكم إني أنضرب وانباع بالملايين؟

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنن وقنابل لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنن وقنابل. على خطاك نسيم
2: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير
3: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
3: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير
3: يعني أن نصدع بالحق
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
3: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
0: معكم نواصل المسير
4: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
0: نواصل المسير
3: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
5: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله فلنتابع وإياكم
6: أي طبقوا شريعتها وحكموا حياتهم بها وتعاملوا مع الآخرين بمقتضى الأوامر المنزلة فيها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مؤمنة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون الكثير منهم عملهم سيء والقليل منهم المؤمن وكأن حالنا تشبه حالهم التي يخبر عنها كتاب الله فاليوم الكثيرون منا ساء ما يعملون والدرس القرآني لم يطرح من أجل التعييب والتعيير بالآخرين بقصد ما يراد منه التوجيه والإرشاد والتسديد إلى الصواب لأن الله تعالى لا يريد أن يقرع الناس بل يريد أن يهديهم إلى سبيل الحق ولا يريد الله تعالى أن يفضحهم بقدر ما يريد أن يأخذ بيدهم إلى صراطه المستقيم وتلك دعوات كل الرسل نوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات هذه بركات الأرض ويجعل لكم أنهارا بعد الحديث عن أهل الكتاب يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغنا أمر الله تعالى لأنه آخر النبيين بعد موسى وعيسى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ كتاب الله، بلغ الوحي الذي أنزلناه عليه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن لم تبلغ كلام الله فقد عصيت في ترك التبليغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، يعني يحول بينك وبين الناس الذين يريدون منعك من تبليغ الدعوة. لقد حاولت قريش كثيرا أن تمنع رسول الله من تبليغ الدعوة، وكادت له المكائد العديدة، ونصبت له الكمائن لتلقي القبض عليه من أجل أن تقتله أو تسجنه. فمن الذي نجاه؟ عصمة الله. والله يعصمك من الناس، فهو معصوم من أن يمنعه الناس من تبليغ رسالة الله. ولو تمكن الناس من منعه عن تبليغ رسالة الله لسقطت التكليف عن الأمة، لأن الأمة لا يمكن أن تكون مسؤولة إلا إذا ما بلغت الرسالة، وقد بلغت الرسالة جميع الناس. والرسول أشهد الناس يوم الحج الأكبر، قال: هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أعادها 3 مرات ليؤكد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وإن لم تفعل، إن لم تبلغ دعوة الحق فما بلغت رسالة الله. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي هذا تطمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الهداية هي بيده سبحانه وليست بيد رسول الله. هداية الناس بمعنى إدخال الإيمان إلى القلوب ليست مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلوب ليست ملك الناس، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء نحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم كل الدعاة إلى الله أنهم مبلغون أو مكلفون مثل رسول الله بتبليغ الرسالة، والهادي هو الله. لذلك قال له: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أنت تبلغهم، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. وشأن كل مسلم كشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يبلغ الرسالة بعد رسول الله؟ أتباع رسول الله هم الذين يبلغون عن رسول الله. فالأمر في أيام رسول الله كان واجبا على رسول الله وعلى من آمن معه من المؤمنين. عندما سأله الصديق رضوان الله عليه قال: يا رسول الله، ما هو عملي؟ عملك تبليغ الدعوة، فما هو عملي؟ قال: عملك عملي، يعني أنت تعمل معي، يعني أنت تساعدني في تبليغ رسالة الله. ما تسمعه مني بلغه إلى عباد الله. فإذا نحن المكلفون بعد رسول الله بتبليغ رسالة الله. كذلك الأمم السابقة كانت مكلفة بعد موت أنبيائها بتبليغ الأمة رسالة الله. وتبليغ الرسالة يحتاج إلى علم بالرسالة، لأن الجاهل بالشيء لا يمكن أن يبلغ إليه ولا يمكن أن يبينه للناس. ومن هنا وجب على الأمة أن تتعلم من كتاب الله وهدي رسول الله ما تعلم به عباد الله والأمم التي لم يصلها رسول الله. رسول الله لم يخرج من المدينة من الجزيرة العربية، لم يخرج من الجزيرة، توفي في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. فمن الذي حمل الإسلام إلى هذه البلاد؟ هم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه والتابعون، ونحن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نتوارث هذا الدين. ألم يأتوا أولادك مسلمين لأنك بلغتهم أو تبلغوا عنك الإسلام؟ وهكذا سلسلة المبلغين تبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتهي إلا بقيام الساعة. فما دام المسلمون على وجه الأرض عليهم أن يتعلموا الرسالة ليعلموها للناس، فمن ترك تعلم الرسالة ليعلمها للناس فقد قصر في حق نفسه وحرم نفسه من أجر هو أعظم الأجور، لأن الله تعالى يعتبر المبلغ عن رسوله أحسن الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ من؟ الله تعالى يقول لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالتقصير في تبليغ الرسالة ينعكس جهلا بالأمة في أمر الرسالة، والأمم لا تنهض إلا بالرسالات. أي أمة في العالم يجب أن تكون لها رسالة، إما رسالة دنيوية أو رسالة سماوية. ومن تعب في تبليغ رسالته الدنيوية أو السماوية يحقق نجاحا على من يترك الدعوة إلى ما يؤمن به. انظر إلى اليهود يبلغون اليوم دعوتهم إلى شعوبهم، وقد أثروا كثيرا في اليهود في العالم وحملوهم على الهجرة من أقطار الأرض إلى فلسطين، لأنهم أصحاب دعوة سواء كانت محقة أو مبطلة. فاليهود نسخت شريعتهم بالقرآن كما نسخت شريعة الإنجيل بالقرآن، ولكن اليهود الذين كفروا بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل والقرآن وخاتم النبيين ما زالوا يدعون ولو إلى باطلهم، ولكنهم يجتهدون في باطلهم، فاستطاعوا أن يستقطبوا يهود العالم إلى دعوتهم. كذلك المسلمون عندما حملوا رسالتهم أسلمت شعوب الأرض معهم. فأنت تستطيع أن ترى المسلمين في كل أرجاء الأرض من شرق الدنيا إلى غربها. فمن الذي أوصل الإسلام إلى هذه الأقطار القريبة والنائية؟ إنهم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون أحسن الناس وأن يكون قولك أحسن الأقوال فاحمل رسالة الإسلام إلى ذويك، مبتدئا بالعشيرة الأقربين ومنطلقا إلى العالم كله. والله يعصمك من الناس كما عصم رسوله. كيف يعصمك؟ لا أقول عصمة رسول الله، لكن ثق بأن من يحفظ دين الله يحفظه الله. هذا الحديث يحفظ الله يحفظك. لا تظن أن الله يدافع عن الرسول فقط، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أليس كذلك؟ ألم يقل الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ إذن كن مطمئنا بأنك إن حملت دعوة الحق إلى الخلق فإنك في عصمة الله وفي حفظه. وهنيئا لمن استطاع أن يحمل هذا الشرف العظيم الذي حمله الله لخاتم النبيين. فإن وفقنا للدعوة إلى سبيل الله أجرنا أجر النبيين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتريد مقاما أعظم من مقام المعية مع النبيين؟ كل مسلم يمكن أن يكون مع النبيين إن حمل رسالة الله تعالى إلى أهل بيته، إلى أهل بلده، إلى الإنسانية التي بعث محمد إليها قاطبة في كل الأرض. إن الله لا يهدي القوم الكافرين ليست من أجل أن يقنط رسول الله، ولكن من أجل أن يعلم أن بقاء بعض الكفار على كفرهم لا يعنيه، لأن الهداية بيد الله، وأما رسول الله فمهمته تبليغ دعوة الحق فقط، أما الهدى والكفر والضلال فتلك قضية بين الله وبين عباده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بكتاب الله، المبلغين لرسالات الله، المتقين في كل شأن من شؤون الحياة، ونسأله أن يرجعنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، والحمد لله الذي أنزل هذا النور علينا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله تعالى مع قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية التي وردت في سورة الفرقان، ومن لطائف هذه الآية المباركة أنها قدمت لنا ما يمكن أن نطلق عليه ثلاثية الفوز للمؤمن. ثلاثية تبدأ بالتوبة الصادقة، ثم الإيمان النقي، ثم العمل الصالح. هذه الثلاثية القرآنية رغم بساطتها ظاهريا إلا أنها شديدة الصعوبة عمليا، خاصة بعصرنا يلي للأسف أصبح معاديا لكل عملية إصلاحية. فكيف بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يلي هن في الحقيقة قمة الإصلاح؟ انظروا من حولكم أيها الأحبة، تدبروا أحوال الناس وأوضاعهم، ثم قوموا بعملية عرض لكل مشاهداتكم على ميزان هذه الثلاثية المباركة. ألا تجدون أنها الدواء لكل داء في مجتمعنا؟ اليوم معاناتنا أليست في إصرار الفاسد على فساده ورفضه للتوبة؟ أليست في عناد البعض ورفضهم الإيمان ثم محاربة أهله؟ مش المعاناة اللي عم نعاني منها هي في الأعمال الخبيثة والخطوات الإفسادية ومواجهة كل عمل صالح؟ إذن هذه الثلاثية هي العلاج، وهي الشفاء للأفراد وللمجتمعات. والعجب، كل العجب لمن أدرك أبعادها وأدرك معانيها ثم لم يعمل بها. من لطائف هذه الآية أنها فوق الرسالة الإصلاحية التي تقدمها لنا، هناك رسالة إيمانية تفاؤلية. شو يعني رسالة إيمانية تفاؤلية؟ يعني هذه الآية تخبرنا بكل صراحة بأن الأمل بالفوز موجود في كل زمان ومكان، وبأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لا يأس، لا تشاؤم، لا إحباط، ما دمنا أحياء بالإيمان الصحيح على هذه الأرض. رحمة الله سبحانه وتعالى وبحسب سياق هذه الآية ليست فقط في محو ذنوب من عمل بهذه الثلاثية فحسب. شوف الأمل، شوف التفاؤل، شوف الكرم من المولى سبحانه وتعالى، بل هي أيضا في كرمه عز وجل بأن يبدل كل ما فعل العبد من سوء إلى حسنات يثاب عنها ويؤجر الأجر العظيم. فأولئك مين؟ يلي آمنوا وعملوا عمل صالح وتابوا وكان الإيمان حقيقا في حياتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، هذه هي مفاعيل التوبة والإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أدي نحن بحاجة أيها الأحبة إلى حسن تعريف الناس بأنوار هذه الثلاثية المباركة، ولكن ليس بالكلام، مش بالحكي والشعارات، وإنما نريد إنارة بفكر وبوجدان وبأعمال حتى نستطيع تحقيق الأمل والعمل في حياتهم، خاصة في ظل الانتشار المستغرب لمختلف عوامل التيئيس والإحباط من حولنا. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية المباركة تخبرنا بكل وضوح أن الإيمان الحقيقي ليس أبدا مجرد شعور يستقر في القلب وانتهى الأمر، بل هو يقين قلبي وعملي يشع نورا وإصلاحا وصلاحا بل وإبداعا في كل الجوارح، حتى يصبح صاحب هذا الإيمان نموذجا مشرفا عنه. وصدقوني، أي تناقض في الفهم والتطبيق لهذه الثلاثية يعتبر تدين مخشوش وسينهار بناؤه عاجلا أو آجلا. تدين مخشوش يعني تدين كلامي، تدين باللسان، تدين ليس له أثر إنساني ولا أخلاقي ولا إصلاحي في المجتمع. بينما القرآن الكريم يأمرنا ويقول إلا الذين تابوا وآمنوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن هنا نفهم قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من الذين أحسنوا فاستبشروا، ومن الذين إذا أساءوا استغفروا، ولا تجعلنا من العاملين بالسوء والمنكر الرافضين للصلاح والإصلاح، إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى الكثير من الناس. طبعا هذا الفهم الخاطئ ربما لاستعمالنا العامي في اللهجة العامية لهذه الكلمة بمعنى مغاير لما ورد في الآية القرآنية التي سنذكرها، ونحن لم نأتي بذلك جزافا، وإنما اعتمدنا في ذلك على السياق القرآني رقم واحد، على ما أجمع عليه المفسرون القدماء رقم اثنين، على ما ورد في المعاجم العربية القديمة رقم ثلاث. فلم يكن ذلك اعتباطا وجزافا، وإنما بالاعتماد على تلك الأمور المذكورة. أحبتي من ذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في يعني لا داعي لأن نعود لذلك، في أكثر من آية ورد في القرآن لا يغرنكم بالله الغرور، ووردت الغرور، الغرور والغرور. الغرور بإجماع المفسرين أنها الشيطان، تعني الشيطان، لكن لم يقل أحد مما اطلعت عليه كيف وصلت إلى معنى الشيطان. والغرور هو الغرور الباطل، العمل الباطل الذي يغر الإنسان، وهذا إجماع لا يوجد به خلاف لدى المفسرين. وبالعودة إلى السياقات القرآنية، وهنا صعب أن نحصيها في برنامج كهذا، من أراد الاستزادة يستطيع أن يعود إلى القرآن ويتتبع هذه المواضع. السياقات القرآنية التي وردت بها كلمة الغرور والغرور، نعم الغرور تتوافق مع الشيطان، والغرور هو الباطل، الباطل الشيء الباطل. وبالمعاجم أيضا، المعاجم العربية، اللسان، تاج العروس، المقاييس، كل المعاجم تقريبا تقول إن الغرور جمع غر، أو اللي هو عملية الغرور، أو أنها مصدر. لكن إخواني بتأمل بسيط جدا في هاتين الكلمتين نجد أن الغرور هنا الصيغة الصرفية، كان المفروض التركيز على الصيغة الصرفية، هما صيغتان صرفيتان مختلفتان من فعل واحد من الفعل غررة. الغرور على وزن الفعول مثل شكور، مثل صبور، مثل أكول، هنا قد تكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، والأكثر فيها المبالغة. فالغرور هو الشيطان لأنه كثير بغر الناس، يغر الناس بالحياة الدنيا. أما الغرور فهو مصدر، على الأغلب فهو مصدر، كخروج على وزن فعول، كخروج وسكون وهدوء، والمصدر هو الشيء الذي يغر الإنسان وهو الباطل، وهي الحياة الدنيا. وقد تكون جمعا لغر كما قالت المعاجم، لكن في النهاية هما صيغتان صرفيتان من أصل واحد، لكل صيغة معنى يتناسب.

0: الجواري لأنها تجري. طبعا وفي سياق آخر في سياق قرآني آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لأن الجارية هي السفينة لأنها تجري في الماء، والجارية بمعنى الأمة لأنها والله سبحانه وتعالى عز وأعلم هما من نفس الجذر، لأنها تجري على من يأتون إلى الحانات، تجري عليهم بالخمرة، توزع عليهم الخمرة. انظروا إلى الارتباط في المعنى، هذه تجري في الماء أي تمشي، وهذه تجري بالخمرة في الحانة. والكلمة الأخرى: منشآت في البحر كالأعلام. الأعلام ليست الرايات. الأعلام لو عدنا إلى المعاجم العربية القديمة لوجدنا لها معاني كثيرة جدا، من ضمنها الرايات، من ضمنها العلم، اسم شخص، محمد، محمود، اسم دولة بعينها، اسم نهر. العلم هو الشيء الواضح، يعني الجذر عالمة أو علمة، الشيء الواضح. فالأعلام هنا الجبال. طبعا الارتباط بين الجبال، بين الرايات، بين العالم، بين كلها أمور واضحة جدا. وهذه الجواري منشآت أي قائمات في البحر كالأعلام، كالجبال، يشبهها بالجبال. وطبعا هنالك بيت للخنساء: إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل في رأسه نار. فالسياق القرآني يؤكد هذا المعنى، ما ورد في المعاجم العربية القديمة يؤكد هذا المعنى، ما قاله المفسرون يؤكد هذا المعنى، والمنطق العربي يؤكد هذا المعنى. أحبتي، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتاً طيباً نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسمي الرحمن الرحيم. الرحمن اسم مشتق من الفعل رحمة، والرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف والشفقة وتراحم القوم، أي رحم بعضهم بعضا، والرحم القرابة. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من الرحمن، وهو اسم مختص بالله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره. والرحيم اسم مشتق أيضا من الفعل رحمة، والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، والله عز وجل رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين تشملهم رحمته فيها، فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر، ليعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن الكثير. إذن إن الله تعالى جل جلاله يشمل الخلق جميعا برحمته بصرف النظر عن إيمانهم، ولكن في الآخرة الأمر مختلف، فالله رحيم بالمؤمنين فقط، فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله، والذين تشملهم رحمة الله تعالى في الآخرة أقل عددا من الذين تشملهم رحمته في الدنيا، ونعم الله في الآخرة أكبر بكثير من الدنيا. وإذا تأملنا الكون المحيط بنا تجلت لنا رحمة الله جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه ونحن منهم إن شاء الله وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار الحج. هذه معاني وحكم وأسرار وعبر ومقاصد تأملتها وتعلمتها، فأحببت أن أشارك بها إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، وأيضا أشارك بها المستمعين والمشاهدين الكرام ممن لم يحجوا، لعلهم تدفعهم إلى الحج وتدفعهم عندما يحجوا أن يحجوا ويتلذذوا بهذا الحج بما يفوق الالتزام فقط بالأحكام والأشكال إلى الدخول في معاني القلوب وترطيب العقول. حدثتكم عن هذه الرحلة العظيمة، وحدثتكم عن هذه النعمة والمنة أن يرزق الله تعالى الواحد منا أن يحج بيت الله الحرام، وخاصة أنه يؤدي فرضا وركنا من أركان الإسلام. وحدثتكم أن من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة أن نؤدي هذا الفرض وهذا الركن. والإسلام عجيب، فيه رحمة الله عز وجل تتجلى في كل شيء، ومما تتجلى فيه هذه الرحمة تتجلى في الأحكام، تتجلى في الشعائر، في العبادات. انظروا معي قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ربنا سبحانه كريم رحيم ودود. بعض العلماء وطلاب العلم للأسف يتحدثون فقط عن يا ويلكم وأنتم عذاب الله سينزل عليكم، ويتحدثون فقط عن النار وعذاب النار، بينما نحن نتحدث عن رحمة الله القريبة من المحسنين، رحمته التي وسعت كل شيء. هو عفو يحب العفو، يحب أن يعفو. يقول صلى الله عليه وسلم، أنا تأملت في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لأهلككم الله. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني لولا هذه الذنوب لهلكنا أصلا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل من طبيعتنا أن نخطئ، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن هذا الفجور في طبيعتنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يسألني بعض الناس وخاصة الشباب: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بعذابنا؟ وكذلك يقول الله عز وجل في القرآن: ماذا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله سبحانه وتعالى لا يعذب من يشكر ويؤمن. تأملوا معي هنا وقفة في أصل الخلق، وهو أصل معنى الحج هنا. لماذا خلقنا الله سبحانه؟ تأملوا وانظروا وتفكروا معي. لا شك أن هناك معاني وأسباب كثيرة، لكن من أعمقها وأهمها أن نعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الكريم، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العفو، هو الجبار، هو المنتقم، هو سريع الحساب، وأسماؤه الحسنى معروفة. سألت أحد الشباب يوما لما سألني لماذا خلقنا الله عز وجل، فسألته وأسألكم، فقلت له:
هل تعرف رجلا كريما؟ قال طبعا. قلت له كيف عرفت أنه كريم؟ قال لأنه يعطي بدون تردد ويعطي فوق العادة. قلت له يعطي من؟ قال يعطي المحتاجين والفقراء. قلت له فإذا لم يكن هناك محتاجين وفقراء ولم يقبل إنسان منه أعطياته هل سيظهر كرم الكريم؟ هل سيظهر الكرم إذا لم يكن هناك محتاج؟ هل ستظهر الرحمة إلا عندما يكون هناك من يحتاج إلى هذه الرحمة؟ هل سيظهر العفو والمغفرة إن لم يكن هناك خلق يحتاجون إلى العفو؟ وهل يمكن أن يحدث عفو إذا لم يكن هناك خطأ ومعصية؟ عرفتم لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لأنه يحب أن يرحم، يحب أن يعفو، يحب أن يعطي، يحب أن يتكرم، يحب أن يغفر. وهو كذلك له الأسماء الحسنى، هو الجبار، هو المنتقم، هو شديد العقاب. ولن تظهر هذه الصفات إلا إذا وجد من يتجبر ويتكبر ويعصي فيستحق العقوبة. لولا هذا ما خلقنا الله عز وجل. ولذلك نفهم الحديث عندها: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر لكم لأهلككم. أصلا لابد أن يكون هناك خلق يذنبون ويستغفرون حتى تظهر أسماءه الحسنى، تظهر الأسماء، أسماء الرحمة والعفو والمغفرة وما يتبعها من هذه المعاني لمن يستحقها، وتظهر أسماء الجبروت والعظمة والقوة والانتقام لمن يستحقها أيضا. وكل هذا بعدل كامل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتأملوا معي، هو خلقنا وأعطانا حرية الاختيار وجعل في داخل نفوسنا الاستعداد للفجور والاستعداد للتقوى. نحن عندنا كلا الأمرين. ولم يكتفي سبحانه بهذا، بل من كرمه وجوده أن أرسل الرسل وأرسل الكتب وبين الطريق وبين المصير. إذا سرتم في هذا الطريق ستنجون، وإذا لم تسيروا فيه ستهلكون. وبين لنا المصير، الجنة وما فيها من صفات ونعيم، وشوقنا إليها وجملها لنا، وكذلك النار وما فيها من عذاب، فخوفنا منها وأنذرنا بها. أعطانا الاستعداد وخلق فينا الصفتين وأعطانا الحرية وبين لنا الطريق وأرسل لنا الرسل وضربوا حياتهم لنا نموذجا وقدوة، وبين لنا ماذا يجب أن نفعل وماذا يجب أن نتجنب، وبين لنا المصير والقرار عندنا بعدل كامل منه سبحانه. فتأملوا وانظروا، من أجل هذا جاءت مواسم المغفرة. ثم إنه سبحانه بعد كل هذا تفنن هذا الدين بإعطاء هذه المواسم. إذا صليت الصلاة غفر الله لك ما سبق من الصلاة الماضية، وإذا صليت الجمعة كذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإذا صمت رمضان وصمت رمضان فمن رمضان إلى رمضان يمسح، وإذا أكرمكم الله بعمرة بعد عمرة فكل ما بينهما يمسح، وإذا لم يتيسر هذا فحج مبرور صحيح واحد يغفر كل الذنوب. فأي كرم وأي جهود وأي رحمة! الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم، وسعت رحمته كل شيء، سبقت رحمته غضبه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا. تخيلوا هذه الكلمة، الإسراف، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، عودوا إلى الله وأسلموا له. هكذا يشجعنا ويعطينا هذه المواسم
لنرجع إليه سبحانه. ولذلك عرفة يتلخص الحج في عرفة، الحج عرفة، واسم هذا الجبل الصغير جبل الرحمة، جبل الرحمة، من أجل أن نرحم. والله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يرحمنا، لأنه يريد أن يعطينا، لأنه يريد أن يغفر لنا، أمرنا بالحج من أجل أن يغفر لنا. وأتموا الحج والعمرة لله، لله، هذا هو الأصل في هذه القضية كلها، لله. فالحج وإن كانت فيه منافع أخرى من لقاء وأسرار وحتى بيع وشراء وغيرها لا مانع، لكن الأصل في قضية الحج أنه لله. وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك تأملت أنا في قضية الحج، عجيب، يعني لما تقرأ كتب الدعاء تجدون دائما الكتب اللي تتكلم عن الدعاء تتكلم عن مواطن الدعاء، بعد الصلاة موطن دعاء، عند الوضوء موطن دعاء، دعاء مستجاب المقصود، وبعد أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا استجابة الدعاء. هناك مواطن، تأملت، ارجعوا لكتب الأدعية ستجدون أن أكثر نسك فيه مواطن استجابة الدعاء هو الحج، عند الطواف استجابة الدعاء، عند دخول الحرم، عند رؤية الكعبة، عند زمزم، عند باب الكعبة والملتزم، عند السعي، عند الصفا، عند المروة، في منى، في عرفة، عند ذبح الأضحية والهدي، عند قص الشعر، عند في كل موطن استجابة الدعاء. أي عبادة هذه التي الله سبحانه وتعالى جعل كل جزء منها موطن استجابة للدعاء؟ فهذا من رحمته سبحانه ومن كرمه وجوده. وغلف هذه العبادة بغلاف عجيب، عجيب هذا الغلاف، غلاف من السلام والأمان. انظروا وتأملوا، الحج في مكة، والمكة لها منطقة تسمى حواليها منطقة الحرم، هناك الكعبة، حول الكعبة هناك المسجد الحرام، ثم مكة حواليها منطقة تسمى الحرم طبعا، ثم يليها منطقة أكبر تسمى منطقة المواقيت، سنرجع لها فيما بعد إن شاء الله. منطقة الحرم هذه التي تتجاوز بناء مكة، تدخل في صحراء مكة، منطقة الحرم هذه منطقة سلام وأمان كاملين على مدار السنة، ليس فقط في موسم الحج، لا يجوز فيها حمل السلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حمل السلاح في مكة وقال إنما أبيحت لي ساعة من نهار، يعني سمح لي بفتح مكة، الله سبحانه وتعالى سمح لي أن أحمل السلاح فقط في هذا، وبعد ذلك حرم حمل السلاح ما عدا لرجال الأمن من أجل حفظ أمان الناس، لكن حمل السلاح بدون ذلك لا يجوز فيها الصيد، لا يجوز فيها حتى أن تؤذى النباتات، ما يجوز قطع شجرة ولا قطع نبات إلا لضرورة، ولا يجوز فيها قتل أي حيوان أو طائر إلا الفواسق، الفأر والكلب العقور والعقرب والحية وأمثالها التي تؤذي، لكن غيرها لا يجوز أن يذبح أي شيء. سلام للإنسان وسلام للحيوان وسلام للنبات، أي مكان في الدنيا فيه هذه الدرجة من السلام والأمن؟ وللعجب يأتي اليوم بعض الناس باسم الدين وباسم الجهاد يمارسون الإرهاب في موطن بيت الله الحرام، هذا خروج على هذا الدين وانحراف كامل وسوء فهم للجهاد أصلا، والجهاد منهم بريء. نعود فنقول خلف الله تعالى هذه العبادة بسلام، يذهب الحاج آمن تماما وكل ما حول آمن ليعبد الله عز وجل
باطمئنان وسلام، بلا خوف ولا فزع ولا قلق. هكذا مفروض أن يكون الحج. ولو أن المسلمون التزموا فعلا، لو أن المسلمين التزموا فعلا بهذه العبادة، لأيضا كانت حركتهم في الحج حركة أمان. يعني أنا أتعجب، الناس تخرج من عرفة هذا أصوات مزعجة، وهذا يزاحم الناس، وهذا يكاد يدهس الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنفرة بالرفق والأمان من أجل أن يكتمل هذا السلام، وجعل هذا الموطن، موطن الحج، موطن رجاء ليس بموطن خوف. مفروض الإنسان هنا يذهب إلى الله عز وجل وهو متأمل بالرحمة، متأمل بالمغفرة، متأمل بمسح الذنوب، وأن يعود كيوم ولدته أمه، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يا الله ما أجملها من معاني. فإذا ليس موطن تخويف. أنا لا أقر ما يفعله بعض الناس من الوعاظ والخطباء وطلبة العلم من تخويف الناس، أنتم فعلتم وأنتم كذا، خاصة للحجاج، بل مفروض يكون أبشروا برحمة، أنتم ضيوف الرحمن، وحق للكريم أن يكرم ضيوفه. لو جاءني إنسان إلى بيتي، أنا في واحد أخطأ في حقي، فجاء وزارني في مكتبي واعتذر، وعذره بالنسبة لي ما كان مقبولا، لكن ليس من خلق أصحاب المروءة والكرم أن يأتيهم واحد إلى دارهم إلى مكانهم ويعتذر ويردوه، وإن كان مخطئ وإن كان مقصر وإن كان عذره غير مقبول. وكنت أنوي أن لا أقبل عذره، لكني تأملت فقلت من الشهامة ومن المروءة ومن الكرم الحقيقي أن يتجاوز الإنسان حق نفسه، فقلت له اذهب، لا تثريب عليك، يغفر الله لك. هذا الخلق تعلمته كما يقولون من خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء له أخلاق، أخلاق الله عز وجل، هذا الكرم والجود. أناس يأتونه من كل فج عميق ويتعبون ويبذلون وينفقون، ويأتونه يطلبون فيردهم كيف وهو الكريم الرحيم العفو سبحانه، كيف يرد من يأتي ببابه؟ لا، حاشا، لا والله. فإذا هذا موطن فيه سلام وفيه أمان وفيه رحمة وفيه مغفرة وفيه عتق من النار وفيه عطاء من أكرم الأكرمين، الجواد، الرحمن، الرحيم، العفو، الغفور، الغفار. سبحانك سبحانك، ما أكرمك، ما أعظمك، ما أجودك، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، سبحانك ما أكرمك على من جاءك. إن كان ثمة كريم يكرم ضيفه فهو لا يقارن بكرم الكريم الجواد سبحانه، وقد جاءوه ضيوفه فحاشاه أن يردهم. هذا موطن الكرم والجود والرحمة والعفو والمغفرة والعتق من النار. فأبشروا يا حجاج بيت الله الحرام، ويا من عصى في حق الله، يا من قصر، عليك بأن تنوي الحج. فإن تيسر وحججت يكتب لك 10 حجات، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 أو يزيد. وإذا نويت الحج أو نويت ولم تحج كتبت لكم حجة كاملة. حتى لو لم تحج، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة.
فنحن نتعامل مع الكريم سبحانه. هذه بعض أسرار الحج. وفي اللقاء القادم سأدخل معكم في أحداث الحج والأسرار في هذه الأحداث منذ تجمع الجميع في هذا اللقاء السنوي الرائع فمع أسرار الحج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، القضاء والقدر بعضه محبب إلى النفس وبعضه مكروه. الإنسان قد يتزوج وقد ينجح في عمله، وهذا من قضاء الله له، هذا شيء مسعد، لكن قد يأتيه مرض وقد يأتيه غم وهم. فالمقدور الذي يكرهه الإنسان، إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد: المؤمن الصادق المتعمق بالإيمان الذي يرفعه الله عز وجل بالعلم إذا جاءه مكروه من القضاء والقدر، له في هذا المقدور المكروه ست مشاهد. أحدها مشهد التوحيد، هذا الذي جرى بصرف النظر عمن أجراه، هذا الذي جرى، هذا الذي وقع، هذا الذي حصل من عند الله. لذلك قالوا: لكل واقع حكمة، ولو كان الموقع مجرما، ما دام الشيء وقع ففيه حكمة بالغة، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لأنه إله العالم، فكل شيء يقع في العالم أراده، بمعنى سمح به فقط. لذلك أول مشهد من مكروه المقدور أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقعه، أي أن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك هناك قاعدة مستنبطة من هذه الحكمة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. المشهد الثاني مشهد العدل، قد يكون الذي وقع في ظاهره ظلم شديد، لكن في حقيقته محض عدل، ذلك أن الله يعامل عباده بمجموع أعمالهم. يعني قد تكون في محلك التجاري وأنت منضبط أشد الانضباط، وأنت مطبق لكل التعليمات ولكل الأنظمة، ويأتي إنسان فيظلمك بضبط ظالم، هذا الضبط ظالم، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بكل شؤون حياته. قد يكون في سهرة قبل يوم في البيت لا ترضي الله، فجاء هذا الظلم الظاهري تأديباً لهذه السهرة التي لا ترضي الله. يعني الحساب عند الله حساب جاري من إله. إذن المشهد الثاني أن الذي وقع مشهد عدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. التوحيد هو المشهد الأول، والعدل هو المشهد الثاني. المشهد الثالث مشهد الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء. وهذا الذي حدث شيء، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. المشهد الرابع مشهد الحكمة، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. ليس في الإمكان أبدع مما كان. ويوم القيامة يكشف الله لعباده سر القضاء والقدر. إذن حكمته اقتضت ذلك، ولم يقدر سدى ولا عبثا ولا لعبا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا الذي وقع وقع بأمر الله، هذا هو التوحيد، ووقع بعدل الله، ووقع برحمة الله، ووقع بحكمة الله. المشهد الخامس مشهد الحمد. المؤمن قد يوقن أن الذي وقع رحمة محضة ولو لم يدرك الحكمة، لكن يوم القيامة يكشف الله له عن الحكمة. إذن المشهد الخامس مشهد الحمد لله. علاقتك مع الله بكل إيجابيتها أو سلبيتها، بكل ألوانها، تلخص بكلمة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وله سبحانه وتعالى الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. المشهد السادس والأخير كيفما فهمت هذا الذي وقع. هذا الذي وقع وقع لأنك عبد له ولست ندا له. ماذا تفعل؟ أنت في ملك الله، لك أن تفهم الحكمة، لك أن تتوقع حكمة ما، لكن لو استغلق عليك الأمر أنت عبد لله وأنت ملكه، فله أن يفعل بك ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. يعني في كلام دقيق، هو قدير لكنه رحيم، بمعنى أن أي أب عنده طفل يحبه حبا جما، من حيث القدرة، من حيث القدرة فقط، ألا يستطيع أن يذبحه؟ ممكن. هل يمكن أن يقع هذا الذبح؟ مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم. وحيثما جاءت على مع لفظ الجلالة، فالمعنى أن الله ألزم ذاته العلية بالرحمة. لذلك شيء من القلق ضروري، أما أن تتوهم لو أنك عبدته يمكن أن يكون المصير إلى النار، هذا شيء في وسوسة من الشيطان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن أنت في النهاية عبد. مر أحد العلماء في محاضرة ألقاها، قال: لو أن الله وضع فلان وسمى نفسه في النار ماذا يفعل؟ هو عبد لله. طبعا هذا لون من ألوان الرضا. الآن المعصية التي ربما سببت هذا القضاء المكروه، المعصية من نتائجها قلة التوفيق، يعني حركة بلا نتائج، قلة التوفيق. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وفساد الرأي: والذين كفروا أضل الله أعمالهم. الإنسان إذا كان بعيدا عن الله يفسد رأيه، يكون تدميره في تدبيره، يفكر ويجمع ويطرح ويضرب ويقسم ثم يدمر نفسه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، يعني أن يكون رأيك صائبا هذا من توفيق الله، وأن تكون نظرتك صائبة فهذا من توفيق الله، وأن تملك الرؤية الصحيحة هذا من توفيق الله، وأن تملك الرأي الصحيح هذا من توفيق الله. لأن الله إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبة. وخفاء الحق، الحق خاف عن العاصي، يرى الباطل حقا والحق باطلا. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفساد القلب، القلب فيه أمراض: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخمول الذكر، من نتائج المعصية خمول الذكر، يعني الله عز وجل يرفع عبده المؤمن: ورفعنا لك ذكرك. أن يعطيك الله مكانة، أن يلقي محبتك في قلوب الخلق، هذا من نتائج الطاعة. أما الإنسان حينما يعصي الله يصبح خامل الذكر. ومن نتائج المعصية إضاعة الوقت، بالوقت ما في بركة، ما في إنجاز، موضوعات تافهة جدا يضيع فيها الوقت، قضايا سخيفة تستهلك الوقت، خطأ طفيف يهدر به أيام عمل 10 ساعات، ما في بركة بالوقت. يعني في الوقت المحدود الإنجاز قليل جدا، أما المؤمن يبارك له في وقته، ففي وقت قليل يقدم إنجازا كبيرا. ونفرة الخلق، العاصي الخلق ينفرون منه لأسباب لا نعلمها. إذا أحب الله عبدا ألقى محبته في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد ألقى كراهيته في قلوب الخلق. بلا سبب الناس يكرهونه، بلا سبب الناس ينفضون عنه. لذلك ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. والوحشة بين العبد وربه، المعصية من نتائجها وحشة بين العبد وربه، في حجب، الطريق غير سالك إلى الله، الخط مع الله مقطوع. إن يقرأ القرآن لا يشعر بشيء، يصلي لا يشعر بشيء، يذكر لا يشعر بشيء، في حجاب. وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنع إجابة الدعاء: يدعو فلا يستجاب له. هذه نتائج المعصية التي سببت مقدورا مكروها. منع إجابة الدعاء، قسوة القلب، لا يرحم، لا يرحم الضعيف ولا الفقير ولا المسكين. وعلامة البعد عن الله القلب القاسي، وعلامة القرب من الله القلب الرحيم. ومحق البركة في الرزق والعمر، ما في بركة، يعني دخل كبير وإنفاق أكبر، دخل كبير وإنفاق غير يعني حكيم، وحرمان العلم ولباس الذل. الإنسان إذا ارتكب معصية حجبه الله عن العلم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وضيق الصدر في بقلبي المعرض عن الله عز وجل ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والابتلاء بقرناء السوء، إذا كنت مع الله التف حولك المؤمنون، وإذا كان الإنسان مع الشيطان التف حوله الشياطين. والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، يعني قرين السوء عبء عليك، يأخذ منك ولا يعطيك، يضيع وقتك، يحببك في الدنيا يبغضك في الطاعة، لئيم ليس وفيا، يأخذ منك وعند الضيق يتخلى عنك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أكبر نعمة وأكبر عطاء أن يكون الذين حولك على شاكلتك، وأكبر عقاب أن يكون الذين حولك متناقضين معك. وطول الهم والغم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، هموم تركبه، هموم تجعل الدنيا مسودة في عينيه، وضنك المعيشة وفساد البال. المعيشة الضنك، المعيشة الشقية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال من نعم الله الكبرى. تتولد هذه كلها من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. أيها الإخوة، كلمة أخيرة: مستحيل وألف ألف

0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل الخير والتوفيق والحكمة والفلاح والنجاح والتفوق والذكاء والعقل في طاعة الله، لأنك إن أطعت الله أطعت الصانع، والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيري، ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهبا. برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسان بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخللوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وصل سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا لسيدكم، فالمهاجرين والأنصار الجيش كله قام لسيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس، وزعماء اليهود واقفين بيقولوا أيوة هو اللي يحكم فينا سعد بن معاذ، رضينا به حكما. فبص سيدنا سعد بن معاذ كده ثم قال: وهل إذا حكمت يسري حكمي عليكم؟ فقالوا: نعم اليهود. قال: وها هنا يشير إلى رسول الله بإعظام وحياء. يعني قال كده: وحضرتك يعني؟ قال: نعم. قال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتؤخذ أموالهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حكمت بحكم الملك. ودي من اللقطات اللي في سيرة النبي ان الناس بتقف عليها. عدد جنود اليهود في بني قريظة يقال ان هم كانوا من 400 ل 700. الحكم كان قتل المقاتلين دول. فالناس تقول بس دي حاجة دموية جدا. عايزك تعمل حاجتين في الموضوع ده. الحاجة الاولانية التصور ثم الثقافة. التصور هو فهم اللي حصل. اللي حصل ان دول جزء من جيش المسلمين حتى وهم يهود، جزء من جيش المدينة اللي جه عليها أحزاب عشان يجتاحوا يغزوا المدينة. فالمعاهدة اللي مكتوبة إن كلنا لو حد هاجم اليهود إحنا كمسلمين معاهم، لو حد هاجم المسلمين اليهود معنا، فإحنا جيش واحد. ففي فصيل من الجيش جوه الحرب، حتى مش في وقت سلام مثلا، دي تبقى مصيبة كمان، جوه الحرب ساب الجيش وراح للجيش المعادي عن طريق إن هو مدوا بالجنود وفتح كمان جنوب المدينة لدخول الأحزاب. فأنت لازم تبقى فاهم متخيل كده لو الأحزاب كانوا دخلوا، عدد المسلمين وقتها تقريبا 3000 إبادة لكل الناس اللي في المدينة بسبب خيانة اليهود، وإحنا أصلا عددنا عشر الجيش ده، فإحنا يدوبك كل واحد بيقاتل 5-6 ويدوبك قادرين نسد في مدخل المدينة اللي إحنا عاملين في الخندق ومطمنين لحلفائنا ورا. فدي أول حاجة في التصور. الحاجة التانية المهمة جدا إنك تقرأ في قوانين الدول، هو الخيانات العظمى اللي بتحصل في حاجة زي كده إيه القوانين اللي بتطبق، سواء اللي خان من الجيش الخيانة العظمى وانضم للعدو كان واحد أو اتنين أو 100,000، كيف يعاقبون بعد ما بيحصل ما بتنتهي الحروب. فلازم تبقى فاهم الرؤية دي، لأن الناس كتير تقول هو إزاي النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، فأنا شرحت لك الوضع. وبعد ما سيدنا سعد ابن معاذ حكم الحكم ده رجع عشان يطبب، وتقريبا عاش شهر بعدها. ولما عاش شهر بعدها فضل الجرح ينفجر وينزف، ومات سيدنا سعد ابن معاذ شهيد. ولما مات قال صلى الله عليه وسلم: مات سعد اهتز لقدوم روحه عرش الرحمن. اهتز فرحا. سعد بن معاذ أسلم تقريبا كده من حوالي تقريبا 6 سنين. 6 سنين من الإسلام يهتز لقدوم روحه عرش الرحمن. وسيدنا النبي ماشي في جنازة سعد وجدوه كده كأنه بيعمل كده وهو ماشي، كان في زحمة بس ما فيش زحمة. فقالوا له: يا سيدنا النبي حضرتك بتعمل كده ليه؟ قال: نزل لجنازة سعد 70,000 ملك يشيعونها، يمشوا في ركاب الجنازة، ما نزلوا للأرض قبل ذلك من عظمة قيمة ومقام سعد عند ربنا. ولما سيدنا النبي في يوم من الأيام جات له هدية عباية، ظل الصحابة يتعجبون من نعومتها ومن شياكتها ومن فخامتها ويلمسوها كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا البرد؟ والله لمناديل سعد في الجنة أعظم وخير منها. وبالمناسبة سيدنا سعد ورد في حديث ضعيف مهم إن أنا شاركك فيه وإحنا بنختم كده، إيه غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نسب لي حديث: للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. العلماء بيضعفوا الحديث ده، إن أي حد ينزل في القبر لازم يضم القبر، ولو كان حد نجا منها كان نجا منها اللي ربنا اهتز عرشه ليه. لا يا جماعة، الحديث ده لا يصح عند العلماء. وليه ربنا يضمك في القبر أو الأرض تزنق عليك فتبقى خايف أو تتألم وانت إنسان صالح؟ ليه ربنا يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، آية ربنا في القرآن. فبالمناسبة سيدنا سعد بن معاذ يعني دول شهداء، شهداء دول يعني أول دفع الدم خرجت منه غفر ليه كل ذنوبه ودخل في أعلى مقام مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. وانتهت غزوة الأحزاب بستر الله على المؤمنين وبخيانة عظمى من بني قريظة، ومكمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي فتح قلوب الخلق للرحمة ونشر نور ربنا سبحانه وتعالى بلا اعتداء وبلا إرغام حد على حاجة وبشيء من المحبة والحنية اللي العرب ما تعودوش عليها قبل كده من أي حد في الدنيا، لكن فعلا كان نور أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أنا عارف إن كل إنسان عنده حس إنساني كده بيتخض من حادثة بني قريظة وحكم سيدنا سعد بن معاذ بقتل الجنود بتوعهم اللي شاركوا في هذه الخيانة العظمى. وبالمناسبة مش كلهم اتقتلوا، كان في واحد فيهم اسمه عمرو بن سعدي، وسيدنا رسول الله ما قتلوش لأنه لم يشارك في اللي حصل ده، بل وأعلن إسلامه بعدها. عايز أقولك على حاجة في الموضوع ده، الجيش اللي كان بيدافع عن المدينة وقتها كان جيش المسلمين وجيش المشركين من أهل المدينة وجيش اليهود، كل قبائل المدينة اللي كان فيها مسلمين ومشركين ويهود. وده بتنفيذ المعاهدة اللي النبي عملها له. لو النبي كان عايز يبيد اليهود من أول ما دخل المدينة كان عمل كده من 5 سنين بقوة المسلمين أول ما وصل، لكنه أحب السلام والتعايش. وبالتالي إحنا جيش واحد. عايزك تقرأ في كل معاهدات السلام وكل قوانين الدول والحروب، لو في كتيبة من جيش جوه الحرب انفصلت وانضمت لكتيبة لكتائب العدو وحربت مع العدو ضد جيش بلدها، لو الحرب خلصت والكتيبة دي رجعت السلام عليكم احنا راجعين بيوتنا، بيتعمل فيهم ايه؟ كيف تحاكم الكتائب اللي بتعمل الخيانة العظمى في الحروب؟ وساعتها لو القانون هو حق وعدل ان هو يعدم، يبقى لو واحد زي مليون. والحتة دي مهمة جدا عشان كتير من الناس بتتساءل، لان احنا ربنا كرمنا بسلام في بلادنا فما بنحبش الخناقات والمشاكل والدم، وده من رحمة ربنا بينا. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بس الحروب اللي كان ممكن يحصل فيها إبادة لآلاف الناس في المدينة العزل بسبب خيانة بني قريظة، لو كان السيناريو مشي كده والأحزاب أبادوا المسلمين أنت كنت هتتوجع 1000 مرة أكتر. عشان كده لازم تفهم أنه كان جزء من جيش المدينة اللي خان، مش النبي أباد يهود بني قريظة. لما تفهم بالوضوح ده يسكن قلبك وتطمئن لعدل ربنا. لما تعرف كتب التاريخ هتلاقي عدد شهداء المسلمين في الحروب كلها في حياة النبي 262 شهيد، وعدد قتلى المشركين في كل غزوات وحياة النبي والحروب تقريبا 1025. فبكلمك على سنين طويلة من الاعتداء والدفاع، والعدد كان قليل جدا بالنسبة لحجم الحروب وحجم الجيوش. إن سيدنا النبي كان دايما بيحب يحافظ على الأرواح، وانت ماشي معايا في السيرة هتشوف ده واضح جدا. مش بكلمك الحرب العالمية اللي كان عدد جنودها 15 مليون بس القتلى وصلوا 60 مليون سبب الإبادات الرهيبة لشعوب ومدن كاملة ما كانتش بتحارب. فعايزك تطمئن جدا جدا للرغبة الكبرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حقن الدماء ونشر السلام، وكانت أكبر آية بتحركنا لا إكراها في الدين، بس في نفس الوقت قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف.

وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب